عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: من الإذاعات العربية.
1: الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض.
2: من الإذاعات العربية مختارات من برامج عربية ينتقيها لكم رياض سكمان.

0: إذاعة المملكة العربية السعودية تقدم بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية.
1: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.
2: لا

0: الحمد
1: إن الحمد
0: والنعمة
1: والنعمة
0: لك والملك
1: لك والملك
0: لا شريك لك
1: لا شريك لك.
2: الطواف بالبيت
3: موسوعة الحج.
2: إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة فإنه يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك. وإن لم يتيسر له ذلك فلا يؤذي الناس بالزحام، بل يشير إليه مكبرا قائلا الله أكبر، ولو قال بسم الله والله أكبر فحسن. ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، وإن قال في ابتداء الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فحسن. ويرمل الرجل في الأشواط الثلاثة الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه، وذلك في الطواف الأول طواف القدوم، سواء كان متمتعا أو معتمرا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بين الحج والعمرة.

فخر الزمان.

0: موسوعة الحج.
1: والرمل أخي الحاج هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وهو الخبب. وفي الأشواط الأربعة الباقية يمشي الحاج في طوافه حول الكعبة دون رمل، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. ويطبع الرجل في جميع الطواف الأول طواف القدوم دون غيره، والاطباع خاص بالطواف فقط. وصفة الاطباع هي أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. فإذا وصل الحاج وحاذ الركن اليماني استلمه بيمينه، وإن قال إذا مسحه بسم الله والله أكبر فحسن. ولا يقبل الحاج أو المعتمر الركن اليماني، بل يمسح عليه بيمينه، فإن شق عليه مسحه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه. ولا يكبر الحاج عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويفعل ذلك في كل شوط من طوافه. وكلما مر الحاج أو المعتمر بالحجر الأسود استلمه وقبله وقال: الله أكبر. فإن لم يتيسر له استلامه ولا تقبيله، أشار إليه كلما حاذاه مرة واحدة بيده اليمنى وكبر مرة واحدة.

ويكثر الحاج والمعتمر في طوافه من الذكر والدعاء والاستغفار، ولا يؤذي الطائفين برفع صوته ودعائه، بل يكون ذلك بالمعروف على نحو مناسب. وليس للطواف أدعية مخصوصة أو محددة، بل يدعو في أشواط طوافه بما تيسر له من جوامع الدعاء ويسأل الله من فضله.

0: الحمد
1: إن الحمد
0: والنعمة
1: والنعمة
0: لك والملك
1: لك والملك
0: لا شريك لك
1: لا شريك لك.
2: ولا يطوف الحاج أو المعتمر من داخل حجر إسماعيل لأنه من البيت، ولا يصلي فيه الفريضة، بل لا بد من أن يكون الطواف من ورائه، وكذلك صلاة الفريضة، لأن الحجر من الكعبة، ولا تصح الصلاة إلا باستقبالها. فإذا أكمل الحاج أو المعتمر أشواط الطواف السبعة وفرغ منها، سوى رداءه فوضعه على كتفيه، وتقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم يصلي الحاج أو المعتمر ركعتي الطواف خلف المقام إن تيسر له ذلك، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة ولو بعد عنه، وإن لم يتيسر له ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد الحرام، ولا يؤذي الناس ولا يصلي في طريقهم. ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي الطواف بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد. ويستحب له بعد الفراغ من ركعتي الطواف أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه لفعله صلى الله عليه وسلم. ولو قال الحاج والمعتمر عند شرب ماء زمزم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين، فهذا حسن. كما يستحب له بعد شرب ماء زمزم والدعاء أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له ذلك.

0: موسوعة الحج.
1: أعمال الحاج يوم النحر.
0: موسوعة الحج.
1: إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة، فالأفضل أن يرتب هذه الأعمال الأربعة كما يلي: 1- يقطع التلبية عند بلوغه جمرة العقبة، ويستحب له أن يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره وجمرة العقبة أمامه، ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر مع كل حصاة قائلا: الله أكبر. وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة. 2- إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وهو واجب على المتمتع والقارن، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.

ويستحب أن يقول عند ذبحه أو نحره الهدية بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني. ويسن ذبح الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ونحر الإبل قائمة معقولة من يدها اليسرى. ويستحب أن يأكل الحاج من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم 13 من أيام التشريق، ويجوز له أن يذبح في منى وهو الأفضل، أو في مكة لقوله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر.

جيران بيت الله بالتحقيق هم أهل مكة فاحتفظ بولائهم

0: 3. إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان عليه هدي، حلق شعر رأسه أو قصره، والحلق أفضل للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة. وعلى المقصرين يتعين تعميم شعر الرأس بالتقصير، لا أن يكون لبعض الرأس دون بعض. وأما المرأة فليس عليها إلا التقصير، حيث تأخذ من كل قرن قدر أنملة، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول استحب له أن يتطيب ويتنظف ويلبس أحسن ثيابه. 4. يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة ليطوف بالبيت، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويكون طوافه كطواف القدوم 7 أشواط تماما، لكن ليس فيه رمل ولا اطباع. ثم يصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ويستحب له أن يشرب من ماء زمزم لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد طواف الإفاضة وصلاة 2 ركعتين يتوجه إلى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط إن كان متمتعا، لأن سعيه الأول لعمرته، وهذا سعي الحج. أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن كان الحاج قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة. والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني هي 3: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه سعي. فإن فعل هذه 3 حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، ومن فعل 2 منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول.
1: موسوعة الحج.

0: موسوعة الحج.
1: أخي الحاج، يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وفيه يتوجه الحجاج من منى إلى صعيد عرفات بعد إشراق الشمس، مرددين في طريقهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. وهو يوم عظيم وعليه يتوقف الحج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة.
2: والصر

وفي يوم عرفة يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وذلك ليتفرغوا للدعاء والعبادة والذكر. ويسن في يوم عرفة للحاج الإكثار من ذكر الله والدعاء والاستغفار وطلب العفو والمغفرة من الله. والسنة استقبال القبلة عند الدعاء لا استقبال جبل الرحمة. ويسن للحاج أن يرفع يديه عند الدعاء لفعله صلى الله عليه وسلم.

0: ويكره صوم يوم عرفة للحاج، كما لا يشرع للحاج صعود جبل الرحمة في عرفات، وأيضا ينبغي له أن يرتفع عن وادي عرنة لأنه ليس من عرفة، ومن وقف في بطن عرنة فإنه لم يقف في عرفة. وعلى الحاج أن يجتهد بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وذلك لأنه من ساعات ومواطن الإجابة.
1: لبيك

0: الحمد
1: إن الحمد
0: والنعمة
1: والنعمة
0: لك والملك
1: لك والملك
0: لا شريك لك
1: لا شريك لك.
2: ووقت الوقوف بعرفة يمتد

0: موسوعة الحج
1: ما يباح للمحرم فعله.
0: موسوعة الحج
1: يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. وفي رواية لمسلم: والحية. يجوز للمحرم إذا لم يجد إزارا لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين، ولا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين لكونها من جنس النعلين، كما لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد وأن يغسل رأسه ويدلكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك، وللمحرم أن يغسل إزاره ورداءه الذي أحرم فيه إن أصابه وسخ ونحوه، ويجوز له إبداله بغيره مما يجوز للمحرم لبسه. ولا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين، ولا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها باليد، ولا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية أو بسقف السيارة وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقا للرأس. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ضحى، كما لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع.

0: ويباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها، إلا أنها لا تلبس النقابة والبرقع ولا القفازين. وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها فلا حرج عليها، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب، ولا حرج عليها في لبس الخفين والشراب والسراويل، كما لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط، ولا حرج في استخدامه وإن كان به مخيط ومثله أستيك الساعة والكمر أو الحزام الذي يشد على وسط المحرم ليربط به إزارة، أو ما يكون في نعله أو محفظة نقوده وأوراقه. ولا حرج أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه أو أن يرقع ذلك، وإنما الممنوع هو ما فصل على هيئة العضو أو البدن.
1: موسوعة الحج. مرحبا.

0: مرحبا بالوفود من كل طائف والملبين بين باد وعاكف.
1: موسوعة الحج.
2: أخي الحاج، من المفردات التي ترد في مجال الحج والعمرة الإحصار، وهو

أن يحول حائل أمام الحاج أو المعتمر يمنعه من الوصول إلى البيت الحرام. وفي مثل هذه الحالة على الحاج أو المعتمر أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس الذي منعه قريبا، وإذا كان المانع أو الحائل دون إكمال الحج أو العمرة مرضا أو حادثا أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل نسكه صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح وتسري عليه أحكام الإحصار، وذلك بأن يذبح الهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

0: الحمد
1: إن الحمد
0: والنعمة
1: والنعمة
0: لك والملك
1: لك والملك
0: لا شريك لك.
2: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى. ولكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل إحرامه وليس عليه هدي. ولكن هل عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدي الفرض بعد ذلك.
3: موسوعة الحج.
4: مرحبا.

0: موسوعة الحج
1: المشعر الحرام. أخي الحاج الكريم، المشعر الحرام موضع في مزدلفة، ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة البقرة في آية تأمر بذكر الله عنده، قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولم يرد في المشعر الحرام دعاء مخصوص، وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.

0: إن الحمد
1: إن الحمد
0: والنعمة
1: والنعمة
0: لك والملك
1: لك والملك
0: لا شريك لك
1: لا شريك لك.
2: وقد أقيم في المشعر الحرام مسجد كبير في مزدلفة، يمر به ويقف عنده كل حاج نفر من مزدلفة متوجها إلى منى. وسنة أخي الحاج إذا صليت الفجر في مزدلفة أن تأتي المشعر الحرام فتقف عنده وتستقبل القبلة وتوحد الله وتهلله وتدعو بما تحب من الدعاء حتى تسفر جدا. وإن لم يتيسر لك أخي الحاج الذهاب إلى المشعر الحرام فإنه بإمكانك أن تدعو من مكانك في مزدلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. وجمع هي مزدلفة.
3: موسوعة الحج.
4: مرحبا.

بالإخاء المتين في عرق الشمس وبالطهر

0: محظورات الإحرام وحكم فاعلها.
1: موسوعة الحج.
0: 1- إزالة الشعر من الرأس بحلق أو تقصير أو غيره، وألحق جمهور العلماء به شعر بقية الجسم. 2- إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين. 3- استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو فيهما معا، أو استعمال الطيب في المأكول أو المشروب. 4- لبس القفازين أو النقاب للمرأة. 5- المباشرة لشهوة. 6- تغطية الرأس للرجل بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية. 7- لبس المخيط للرجل، وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه. وفدية كل هذه المحظورات على التخيير كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم في حلق الرأس. وقس أخي الحاج عليه الباقي، فإما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف ساع أو ذبح شاة، ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور.

0: ولفعل محظورات الإحرام ثلاث حالات. الأولى أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. الثاني أن يفعل المحظور لحاجته فليس بآثم وعليه فدية. قال تعالى: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلو احتاج المحرم لتغطية رأسه من أجل برد أو حر يخشى منه جاز له تغطية رأسه وعليه الفدية على التخيير كما سبق. الثالث أن يفعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم، فلا إثم عليه لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولكن متى زال العذر فعلم بالمحظور أو ذكره أو زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عن المحظور فورا.
1: موسوعة الحج.

0: الحمد
1: إن الحمد
0: والنعمة
1: والنعمة
0: لك والملك
1: لك والملك
0: لا شريك لك
1: لا شريك لك.
2: المبيت بمزدلفة
3: موسوعة الحج.
2: إذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين من حين وصوله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصل الحاج إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. ولكن إن لم يتمكن من وصول مزدلفة قبل نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة بعد نصف الليل، بل يصلي في أي مكان كان، ولا يصلي بينهما نافلة. يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويحرص على أن ينام مبكرا ليكون نشيطا لأداء مناسك يوم النحر، حيث لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيا هذه الليلة بصلاة أو تهجد، بل نام إلى الفجر. ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ومغيب القمر، وإذا تبين الفجر الثاني صلى الحاج الفجر مبكرا ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو الله ويكبره ويهلله ويوحده ويكثر من الدعاء ويرفع يديه، ويستحب له أن يستمر على ذلك حتى يسفر جدا.

0: وحيثما وقف الحاج من مزدلفة أجزأه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف. وجمع هي مزدلفة. وإذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. والسنة أن يلتقط هذا اليوم 7 حصيات مثل حصى الخذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر الحرام إلى منى. أما في الأيام 3 أيام التشريق فيلتقط الحاج الجمرات من منى كل يوم 21 حصى، يرمي بها الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة على الترتيب. والسنة أن يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى، فإذا وصل الحاج إلى وادي محسر وهو بين مزدلفة ومنى استحب له هناك الإسراع قليلا إن استطاع ذلك بدون أن يؤذي أحدا لفعله صلى الله عليه وسلم. ويستمر الحاج في التلبية حتى يصل إلى منى، فإذا وصل منى وبلغ جمرة العقبة قطع التلبية وشرع في رمي جمرة العقبة 7 حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة قائلا: الله أكبر، ويرفع يده ويرمي الحصاة في الحوض، وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة المكرمة.
1: موسوعة الحج.

0: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج،
0: الإجارة في الحج.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحج، الأصل هو أن يبادر المسلم إلى أداء الحج بنفسه ويستشعر معانيه ويطلب منافعه قبل أن يدركه الأجل، وأن يحرص على ذلك أشد الحرص إذا كانت شروط الاستطاعة متوفرة لديه. ولكن حين يكون المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه لسبب ما من الأسباب، فقد أجاز الشارع الإجارة في الحج. والإجارة في الحج يقصد بها الاستئجار على أداء الحج، وذلك بأن يقوم بالحج عن غير القادر شخص مؤهل لقاء أجر يعطى له. فالمريض أو العاجز أو الكبير الذي لا يستطيع الحج بنفسه ولا يرجى برؤه يستأجر من يقوم بأداء الحج عنه، وكذلك الميت الذي لم يحج ولم يحج عنه من بعض أهله، فإنه يؤخذ من تركته ويدفع لمن يقوم بالحج عنه. وأيضا المسجون الذي لا يقدر على الحج لسجنه مدة طويلة يخشى فيها من انتهاء أجله، ومثله الذي يقضي سجنا مؤبدا أو من هو في حكمه، فإنه يعطي من يقوم بالحج عنه، أي يستأجر من يقوم بذلك نيابة عنه. وكذا العاجز عن الوصول إلى مكة، ومثل ذلك الذي لا تسمح له بلاده بالسفر خارجها لأنه محروم من السفر مدة أو مددا طويلة، فإنه هنا يستأجر من يحج عنه. ويشترط في المأجور عدة شروط، منها: واحد، أن يكون معروفا بأمانته واستقامته. اثنان، ألا يكون هدفه التكسب بل احتساب الأجر. ثلاثة، أن يلبي بالحج عمن حج عنه ويجتهد في ذلك. أربعة، أن يكون قد حج عن نفسه.
1: موسوعة الحج.

0: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج. طواف الوداع
1: موسوعة الحج.
0: إذا أراد الحاج الخروج من مكة بعد فراغه من أعمال الحج فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالحائض ليس عليها وداع، وكذلك النفساء ليس عليها طواف وداع.

0: إن الحمد
1: إن الحمد
0: والنعمة
1: والنعمة
0: لك والملك
1: لك والملك
0: لا شريك لك
1: لا شريك لك.
2: وصفة طواف الوداع هو أن يطوف الحاج بالبيت 7 أشواط ثم يصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يخرج من المسجد الحرام ويقول دعاء الخروج من المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ولو شاء الحاج أخر طواف الإفاضة حتى ينهي أعمال الحج المترتبة عليه في يوم النحر وفي أيام التشريق، ومن ثم يتوجه إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويكون آخر عهده بالبيت، وتبعا لذلك يجزئه عن طواف الوداع. وهذه الرخصة فيها تيسير على الحجاج الذين يشق عليهم الطواف في ظل الزحام الشديد، ويتيح لهم إتمام مناسك الحج في يسر وسهولة. وعلى الحاج بعد الفراغ من طواف الوداع أن يغادر مكة ولا يبقى بها، وإن تلبث بها بعد ذلك وبقي أياما وبات فيها لازمه طواف وداع جديد. ولو احتاج المرء بعد طواف الوداع إلى شراء بعض الأغراض أو الزاد ليتبلغ به دون مبيت داخل حدود مكة، فإن طواف الوداع الذي قام به يكفيه ويجزئه ولا يلزمه طواف وداع جديد.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

وأصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا

من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

0: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وأذن

0: وبشر المحسنين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة الحج.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا من لا تضيع عنده الودائع، نسألك صحة بلا علل وإيمانا بلا خلل وعملا بلا جدل، ونعوذ بك من غرور الأمل والخطأ والزلل وضعف البدن. اللهم نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: العيد موسم للفرح والسعادة والسرور، موسم الذكريات الجميلة الرائعة، موسم الشوق والحنين للأيام الحلوة، موسم الحب الساكن في العيون والوفاء النابض في القلب والروح. العيد يعني الفرحة والبهجة والانشراح، يأتي بكل جمالياته، يأتي في ابتهاجية فرح جميل وشعور أصيل، يأتي متوشحا بتهاني الأقرباء والأصدقاء والمعارف رغم مشاغل الحياة التي لا تنتهي. وفي كل عام يطل علينا العيد بأيامه الجميلة وصباحاته الفسيحة ولياليه السعيدة، فرحا واستبشارا وسرورا يأتي بشروقه الذي يعطر بها جميع أرجاء الوطن الغالي.

تتحدث الكاتبة القطرية الدكتورة حصة العوضي وتتذكر في مقال لها عن العيد فتقول: يخبرني العيد بمقدمه قبل أن يطل هلاله في الأفق، يشعرني بتلك الطفلة الشقية التي تنام قبل أن يحين موعد صلاة العشاء وقبل أن تغسل أسنانها، وهي تضع كل ملابس العيد تحت رأسها عوضا عن الوسادة. الغد يحمل لها بشارة فرح كبيرة، الغد يحمل لها نهار العيد كله بأكمله، يحمل ذكريات الكبار واحدا بعد الآخر، ليعود طفلا صغيرا يجوب الطرقات فوق دراجته الجديدة، وهو يوزع الأفراح والابتسامات وينثر البهجة في كل الدروب وفوق كل الأرصفة وفوق كل الوجوه والشفاه البريئة. ذات يوم كان العيد يأتي إلى بعض البيوت مبكرة، حتى أن صغاري كانوا يستعجلونني بالخروج من المنزل ليلتقوا بالعيد في بيت جدتهم قبل أن يغادر. فالعيد لا يعرف طريق بيتنا، لذا فهو ينتظرهم في كل مرة هناك مع الصغار الآخرين في بيت الجدة، وكثيرا ما يغضب الصغار مني لو تأخرت عن موعدهم مع العيد، ذلك الذي لا يأتي إلا للصغار وحدهم ولا يراه غيرهم ولا يمنح عيديته إلا لهم.

كل عيد وأنت أيها العيد بهي الطلعة، عربي مسلم في لونك وشعارك وثوبك الأبيض وثيابك النقية البيضاء، مناصرا لنا وللحق، مناديا له، ملبيا دعوته، مستلهما منه الخير والحب والسعادة لهذه البشرية. كل عيد أيها الأحبة الصغار والكبار، وأنتم العيد كله، كل عيد وأنتم تملؤون بالفرح صحوي وغفوتي ونهاري، كل عيد وأنت أيها العيد زاخر بالوفاء والمحبة والعطاء، كل عيد وأنت حقا عيدي. كل عيد وأنت ملهمي في لحظاتي التي أبحث فيها عن بصيص ضوء من الإلهام والرؤى التي تغمرني بفيضها كل ليالي العيد. كل عيد وأنت أيها العيد عيدي وعيد أمتي وصغاري وموطني ودياري، كل عيد وأنت في القلب تخفق مع كل نبض وكل دقة قلب، كل عيد وأنت بل أنتم جميعا العيد.

نلتقي بكم حيث يأتي العيد وينشر أفراحه في كل الجهات. يأتي العيد ليستقبله الصغار والكبار بكل البشائر القادمة من خلف أسوار الزمن، حاملة لهم كل السعادة والفرح، وهي تقول لهم عيدكم.

عيدكم مبارك يا أصحاب القلوب المفعمة بالأمل والعطاء، وأنتم ترشدون الصغار وتعلمونهم معنى البذل والفرح. عيدكم مبارك يا من أرسلتم عطاءاتكم للفقراء والمحتاجين وعلمتم صغاركم معنى العطاء. عيدكم مبارك وأنتم تمنحون هؤلاء الصغار من كل مكان أوراق العيدية الجديدة التي انتظروها بفارغ الصبر، وربما سهروا يعدونها مسبقة ويتوقعونها قبل أن تصل إلى أيديهم. نحب الأعياد أحيانا لأنه فرصة نقتنصها من الزمن لنغسل أوجاعنا ونعيد مداواة جراحنا، ولنحاول أن ننفض عنا رداء الحزن والكآبة والملل. هي فرصة حقيقية لنخرج بها من منظومة السعي والجري نحو المشاريع والأعمال المتراكمة إلى محاولة التوقف والتقاط الأنفاس ومحاولة النظر إلى أعماقنا وسبر تلك الأغوار التي لا نعرفها ولا نعرف عنها شيئا، فربما تمكننا من معرفة مواقع أخطائنا وعثراتنا ومراكز آلامنا المزمنة. وللعيد منزلة كبيرة في قلوب المسلمين الذين يتباشرون بقدومه ويفرحون بحلوله ويتبادلون فيه أجمل عبارات التهاني والتبريكات في أجواء تسودها المحبة والألفة بين الجميع. إن للعيد شوقا وحنينا في وطننا، وطن الحب والسلام والشموخ والأمجاد، وبكل تأكيد أن للوالدين معايدة خاصة وللأم مشاعر تفيض بكل الود، فهي العيد ومصدر الحب والتحنان والتضحية، هي العيد البهيج والثوب الجديد، وبوجودها تشرق الدنيا ويحلو الفرح وتزدان ليالي العيد. فما العيد من دون الأهل والصحب والأحبة؟ وهناك ذكريات ولحظات منذ عقود خلت لا تزال في الذاكرة من صور أيام الطفولة بفرحة العيد والاستعداد المبكر له، فكانت العيدية من أجمل الهدايا وأغلاها، كذلك حلوى العيد وزيارات الأحبة في كل الاتجاهات، كلها أيام جميلة تمتزج بالفرح والسرور داخل قلوب طاهرة نقية. كانت الطفولة في ذلك الزمن الجميل كلما انتهى العيد تترقب العيد الجديد. يستعجلون صباح العيد من وله، ويحضنون ثياب العيد ما سهروا، يسائلون شبابيك المنى أغدا نلهو ويلهو على أقدامنا الزهر، ويفتحون على الأحلام نافذة حتى الصباح عليها الأنجم الزهر، لا يعرفون من الدنيا سوى فرح يغشي قلوبهم والشوق يستعر. أواه يا عيد كم ذكرى تؤرقنا إذا دنوت، وكم تشقى بها الفكر، وكم تعيد على الأسماع أغنية منسية كاد ينسى لحنها الوتر. يا ليتنا ما كبرنا يا طفولتنا، والعيد ظل منا في العمر تنتظر.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.
3: بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم. الكعبة قبل الإسلام.

0: كان الصابئة أيضا يتجهون إلى الكعبة، والذين كانوا يأتون من جنوب العراق، وذلك قبل الميلاد بعشرة قرون.
1: وكان يتجه إليها سكان شواطئ الهند وخليج فارس، وعرفتها بلاد الروم، وحاولوا أن يكون أمرها بيدهم، فسيطروا عليها عن طريق أحد أعوانهم وهو عثمان بن الحويرث، حيث ساندوه ليكون راعيا على الكعبة باسم دولة الروم.
0: ولقد طوف ذكرها في الآفاق، وأشار إليها بطليموس في كتاب الجغرافيا تحت اسم مقربة، أي المدينة المقربة من الله.
1: وحينما ظل العرب وعبدوا الأصنام فإنهم قد بقوا على تقديسهم للكعبة، بل إنهم حينما أرادوا أن يضيفوا على أصنامهم مزيدا من القداسة وأن يرفعوا من شأن آلهتهم المزعومة الباطلة، لم يجدوا وسيلة أفضل من أن يضعوها في الكعبة، فكانوا يحجون إليها ويطوفون بها رغم فساد عقيدتهم وبعدهم عن الحنفية السمحاء دين إبراهيم الخليل عليه السلام. وحينما تعددت آلهتهم وتفرقت، جعلت القبائل لكل صنم كعبة، وصار في الجزيرة العربية كعبات. أقاموا أبنية تشبه الكعبة وجعلوها مربعة، لأن الكعبة تعني البناء المربع الجوانب.
2: إلى الغد. بناء الكعبة. الكعبة قبل الإسلام.
1: طه خليل،
0: رنا عبد العباس،
1: المخرج قتيبة إبراهيم.

البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: أين إبراهيم يا صدوق؟
3: رجع إلى البيت.
2: أأصابه مكروه؟
3: شعر بألم في رأسه وطلب مني أن أتركه وأتبعك.
2: أكان يبدو عليه المرض؟
3: كان مضطربا، وجهه أصفر، ويبدو أنه يعاني ألما دفينا.
2: إنه غضب الآلهة يا صدوق.
3: لا أدري شيئا سوى أني قلقة عليه.
2: في هذا العيد العظيم تعاقب الآلهة إبراهيم فتحرمه من الاشتراك في العيد.
3: أتعتقد ذلك؟
2: وأعتقد أيضا أن هذا الحادث سيكون درسا مفيدا له، فهو ما زال يهزأ بآلهتنا وعبادتنا وأصنامنا، وقد كدت أضربه مساء أمس.
3: تضربه؟ وماذا فعل؟
2: كنت أضع الطعام أمام تماثيل الآلهة فقال لي: لماذا تضع الطعام أمام الأصنام يا أبتي؟ أتنتظر أن تأكل؟
3: يا له من ولد غريب.
2: فقلت له: إننا نضع الطعام أمام الآلهة لتباركه لنا في هذا العيد، وكل الناس يفعلون ذلك.
3: وماذا قال؟
2: قال لي: أتنتظر من الجماد أن يبارك الحيوان والنبات وهما أقرب إلى الحياة منه؟
3: لترحمنا الآلهة.
2: أسمعت أغرب من هذا الجواب؟
3: وماذا فعلت أنت؟
2: كدت أضربه، ولكني عدت إلى نفسي وقلت: إذا كان لهذه الآلهة كرامة فلتحفظ كرامتها بنفسها.
3: لعلك دعوت عليه يا آزر.
2: كلا، ولكن الآلهة عاقبته فأمرضته وحرمته من الاشتراك في مباهج العيد.
3: أفكر أن أترك العيد وأعود إلى البيت لأرعاه.
2: دعيه وحده، علّه يعود إلى نفسه عندما لا يرى حوله أحدا فيتعظ ويثوب إلى رشده ويرجع إلى عبادة آبائه وأجداده.
3: إني قلقة عليه يا آزر.
2: إذا رجعت يكون غضب الآلهة قد حل عليك أنت أيضا فحرمك مباهج العيد.
3: كيف أبتهج وإبراهيم مريض؟
2: سنخرج إلى الوادي الآن ولن نبقى طويلا هناك، سنقوم ببعض الألعاب والمهرجانات ونرجع بعد ذلك إلى المدينة فنأكل الطعام الذي باركته الآلهة.
3: كما تريد يا آزر.

0: الوركاء، أدركوا آلهتكم، أدركوا أصنامكم.
1: ما وراءك أيها الرجل؟
2: آلهتنا، أصنامنا.
1: ماذا أصابها؟
2: لم يصبها شيء بعد، ولكن إذا تأخرنا فسيصيبها الكثير.
1: ممن؟
2: من إبراهيم ابن آزر.
3: من ابني؟
1: وما شأن إبراهيم بها؟
3: لا تصدق هذا الرجل، فإبراهيم مريض.
1: وأين هو الآن؟
3: تركنا في بعض الطريق وعاد إلى البيت بسبب المرض.
1: وأنت أيها الرجل، ما الذي يجعلك تعتقد أن إبراهيم سيؤذي آلهتنا؟
2: سمعته بنفسي.
1: أين ومتى؟
2: تخلفت عن الناس قليلا، وبينما كنت في أحد منعطفات الطريق رأيت إبراهيم يلتفت نحو الوادي وينظر إلى المهرجان والعيد، ثم هز رأسه وقال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.
1: يتهدد الآلهة؟ يا للولد الغرير.
3: عاقبته الآلهة فحرمته بهجة العيد يا سيد الكاهن.
1: بماذا عاقبته؟
3: أمرضته فعاد إلى البيت، ولعله في مرضه أطلق بعض الكلمات الناقمة ولا يلبث أن يعود إلى نفسه.
1: على كل حال، إن آلهتنا قادرة على حماية نفسها من إبراهيم بن آزر. عودوا إلى عيدكم.

0: لعل من فعل ذلك خاف غضب الصنم الأكبر فلم يجرؤ على تحطيمه.
1: وجدت الفأس معلقة في ذراع الصنم الكبير.
0: إني سمعته بنفسي يتهدد الأصنام. سمعت إبراهيم ابن آزر يتوعدنا بأصنامنا.
1: أرى أن نسأل إبراهيم فهو لا يكذب.
0: ومن يستطيع أن يسأله؟
1: أنا.
0: إنه سيرفض أن يأتي إليك.
1: أذهب إليه بنفسي.
0: يحتقرك إذا ذهبت إليه وأنت خادم الهيكل ويرفض أن يجيبك.
1: ما العمل إذن؟
0: ارفع المسؤولية عن نفسك.
1: كيف؟
0: أوصل خبره إلى النمرود وهو يرسل في طلبه.
1: صدق.
0: وتكون نهايته.
1: سأذهب حالا إلى النمرود.

0: ما وراءك يا كاهن الهيكل الأكبر؟
1: ورائي العجب العجاب يا مولاي.
0: هل جئتم بإبراهيم؟
1: جئنا به وحققنا معه.
0: هل اعترف؟
1: اعترف ولم يعترف، سخر منا ومن آلهتنا.
0: لم أفهم.
1: أتيت به إلى صحن الهيكل وجمعت أشراف بابل وأعيان الوركاء وسألته أمامهم: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟
0: واعترف.
1: أجابنا هازئا: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
0: يا للداهية الذكي.
1: كنت أدرك أن إبراهيم يهزأ بنا واحترت كيف أثبت عليه التهمة.
0: وهل وفقت؟
1: بينما كنت أحقق وأقدح الزناد فكري لأصل إلى إدانة إبراهيم، وصل رجل من الوركاء قال إنه شاهد إبراهيم وهو يحطم الأصنام.
0: شاهد؟
1: أجل، وشهد أمامنا وعلى مسمع من إبراهيم.
0: وماذا قال هذا الرجل؟
1: قال إنه شاهد إبراهيم بعد أن رجع من الوادي يتبع طريق النهر حيث وضعت الأصنام وهو يحمل فأسا، وكان يقف أمام التمثال ويرفع الطعام بيده ويقول له هازئا: كل، لماذا لا تأكل؟ بارك طعام عبيدك. ثم ينهال عليه بالفأس تكسيرا ويتركه إلى غيره، حتى وصل إلى الصنم الكبير فعلق الفأس في ذراعه وانصرف.
0: وهل اعترف إبراهيم بعد ذلك؟
1: اعترف بكبرياء واعتزاز كأنه فعل فعلا حميدا.
0: وماذا كان رأي الناس فيه؟
1: قال لهم: أجل، أنا كسرت أصنامكم، فهل استطاعت لنفسها دفاعا؟ وإذا كانت عاجزة عن حماية نفسها فكيف تحميكم؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ فنكسوا رؤوسهم خجلة.
0: وأين إبراهيم الآن؟
1: قيدته بالأغلال ووضعته في السجن بانتظار أوامركم يا مولاي.
0: هذا كل ما فعلته؟
1: إني عبدك وخادمك يا مولاي.
0: قل لي ماذا فعلت؟
1: دسست بين الناس من يثيرهم لينصروا آلهتهم على إبراهيم.
0: وماذا كانت النتيجة؟
1: هل لمولاي أن يقترب من الشرفة ويستمع؟
0: هيا.
1: ما حكمك على إبراهيم يا مولاي؟
0: هذا هو الحكم، أصدره للناس وعليك التنفيذ.
1: بالنار؟
0: بالنار.
1: سيجمع هؤلاء الناس الحطب وسيعدون المحرقة وسيقودون إبراهيم إلى النار، ونحن لا دخل لنا في هذا الموضوع.

0: ذلك بك من كاهن متعبد وخادم مخلص. أمين.
1: أيها الناس مولاي النمرود لا يتدخل في أمر إبراهيم، إنه أهان آلهتكم فانصروا آلهتكم كما تشاءون. تلك هي الغابة مليئة بالحطب، وهذه هي الساحة للمحرقة، فافعلوا ما تريدون.

0: ألن ترى النهاية يا مولاي؟
1: بل سأراها.
0: هذه ساحة المدينة تحت بصرك أيها الإله العظيم.
1: أرى حطبا كثيرا.
0: بقي الناس 7 أيام يجمعون الحطب ويعدون المحرقة.
1: وهل عرضت التوبة على إبراهيم؟
0: هل كنت ستعفو عنه لو تاب؟
1: أعفو عنه؟ مستحيل. وإنما كنت أريد أن أذله.
0: وبعد ذلك
1: أقدمه ذبيحة للهيكل حتى تتطهر روحه من دنسها.
0: فوت عليك هذه الفرصة.
1: ألم يتراجع؟
0: بل قضى أيامه يدعو حراسه إلى دعوته ويحقر عبادتنا أمامهم.
1: وهل اقتنع أحد منهم؟
0: كنت في اليوم الواحد أغير الحراس 7 مرات وأمنعهم من محادثتي.
1: ها هو أقبل.
0: انظر يا مولاي، هل ترى على وجهي أثرا للخوف أو للندم؟
1: بل أراه يتقدم في أغلاله وقيوده وعلى وجهه ابتسامة مشرقة.
0: مولاي، إنه يلتفت إلى السماء كأنه يكلم شخصا ما، فهو يتمتم.
1: لعله يدعو إلهه لإنقاذه.
0: دخلت عليه قبل أن يخرجوه إلى المحرقة علي أقنعه بالتوبة.
1: وماذا كان رده؟
0: لم يلتفت إلي، وبدا كأنه لا يسمعني، بل كان يلتفت نحو السماء ويقول: لا إله إلا الله، أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد لا شريك لك.
1: سيذهب إلى ربه عما قريب.
0: رآه الناس، لو لم أكثر الجند في طريقه لقتلوه قبل أن يصل إلى المحرقة.
1: أريد أن أتلذذ برؤيته يحترق. هذا جزاء من يكفر بالنمرود.
0: إلى المحرقة، أشعلوها، النار تقترب منه.
1: يا للرجل القوي، ما زالت البسمة على شفتيه. أيها الكاهن، أرى النار لا تقترب منه. انظر أيها الكاهن.
0: عجيب، أمر عجيب، النار تبتعد عنه رغم قوتها، تبتعد، إنها تكاد ترتد إلى الناس.
1: إنه لم يحترق، انطفأت النار أيها الكاهن، انطفأت ولم يحترق إبراهيم.
0: إن إلهه يا مولاي أقوى منا.
1: أقوى مني؟ أجل، أقوى مني، لم يحترق إبراهيم.

0: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم.
1: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: موسوعة الحج موسوعة الحج. أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج. موسوعة الحج. السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى حلقة من موسوعة الحج. أركان الحج وواجباته.
1: موسوعة الحج.
0: أركان الحج أربعة على الصحيح، وهي: 1. الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. 2. الوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم، فلا حج لمن لم يقف بعرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. 3. طواف الإفاضة، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. 4. السعي بين الصفا والمروة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ومن ترك ركنا من أركان الحج لم يتم حجه إلا به. تلك كانت أركان الحج الأربعة.
1: موسوعة الحج.
0: أما واجبات الحج فسبعة، وهي: 1. الإحرام من الميقات، لقوله صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. 2. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب. 3. المبيت بمزدلفة، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذ أمتي نسكها، فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا. ولأنه أذن للضعفة بعد منتصف الليل، فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة لازم، وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام. 4. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها، ولأنه أذن للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية، ورخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى. 5. رمي الجمرات مرتبة، جمرة العقبة يوم النحر، والجمرات الثلاث أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بجمرة العقبة ورمى الجمرات الثلاث الصغرى فالوسطى ثم الكبرى أيام التشريق، ولأن الله تعالى قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. 6. الحلق أو التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: وليقصر وليحل، ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. 7. طواف الوداع، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك حين قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ومثلها النفساء حيث لا طواف وداع عليها. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا من واجبات الحج جبره بدم، ومن ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه. ودليل وجوب الدم على ترك الواجب قول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، وما يذبحه الحاج لجبر واجب تركه من واجبات الحج لا يأكل منه، بل يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. أما الهدي الذي يذبحه المتمتع والقارن شكرا لله فسنة أن يأكل منه ويهدي ويوزع على الفقراء، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نتركك في رعاية الله.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الاستثنائي لموجز الساعة 6 صباحا للأخبار قبل المرور إلى سارة العيد. بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الأربعاء برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة نحو 2 مليون حاج. وبعد رمي الجمرات يتحلل الحاج من إحرامه ويحلق شعر رأسه ويرتدي ملابسه العادية ويتوجه الحجاج إلى بيت الله العتيق لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج وبذلك يتم التحلل الأكبر. ويقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 45 درجة مئوية أمس في صعيد عرفة. قررت بلدية القيروان بمناسبة عيد الأضحى المبارك فتح أبواب المسلخ البلدية اليوم بداية من الساعة 6 صباحا إلى 1 بعد الزوال لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية حسب تصريح الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية القيروان حمادي عبد الله. وأضاف عبد الله أنه في إطار المحافظة على النظافة العامة وقع تركيز حاويات ذات سعة ب6000 لتر مخصصة فقط لتجميع جلود الأضاحي على أن تكون في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق. طمأن رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع مؤكدا أن الهيئة قد وضعت على ذمة المواطنين أرقاما لعدد من الأطباء البياطرة التابعين لها للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بأضاحي العيد. وبدورها نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية. ويتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحي. بذات المناسبة أي عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده مختلف طرقات الجمهورية من حركية مرورية كثيفة جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. وأكدت الرائد سامي مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد في تصريح الأخبار أن احترام قوانين الجولان والسياقة المتزنة يبقيان الضامن الأساسي لقضاء عيد في أجواء آمنة. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

0: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر كبيرا جليلا والحمد لله حمدا كثيرا جميلا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر,
1: الله أكبر
0: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله أكبر
1: الله
0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا للإيمان والإسلام فآمنت قلوبنا ونطقت بالحق ألسنتنا وعملت بما يسر الله من طاعته جوارحنا وهو ولي التوفيق والهادي بفضله ومنه إلى أقوم الطريق. الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين ونشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله وخاتم النبيين والمبعوث بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات إن الله تعالى تفضل عليكم بعيدين جليلين قرنهما بركنين عظيمين من أركان الإسلام عيد الفطر بعد ركن الصيام ليفرح فيه المسلمون ويتلقون فيه جائزة الصيام وعيد الأضحى بعد ركن الحج ليفرح فيه المؤمنون ويتلقون فيه جائزة الحج والأضحية وغيرهما من القربات الأخرى حسب الاستطاعة بالنسبة لكل مسلم. ولم يكثر الإسلام من الأعياد الشرعية بل اقتصر على هذين العيدين الشرعيين فقط حتى لا تضيع أوقات المسلمين في الأعياد والاسترخاء والترهل وحتى لا تضيع أموالهم في كثرة النفقات والإسراف في تبذير الأموال من غير حاجة داعية ولا مصلحة أكيدة شرعا فينشأ عن ذلك تضرر في اقتصادهم وهبوط في طاقاتهم المادية فيضعفون اقتصاديا ويتقهقرون حضاريا كما وقع لهم في عصور الانحراف والانحطاط التي ما زالت بقاياها وآثارها منتشرة فينا إلى الآن. ثم إن العيد عباد الله في الإسلام لم يجعل مناسبة يتحلل فيها المؤمن من قيود العبادة والطاعة. المؤمن في كل أوقاته هو موصول بربه في طاعة الله تعالى بل هو فرصة. العيد فرصة في الإسلام عباد الله يلتقط فيها المؤمن أنفاسه ويهدأ أعصابه ثم يسأنف مرحلة أخرى من مراحل الجهاد الروحي والجهاد الجسدي المقيد بقيود التقوى والخشوع. وخصوصا عيد الأضحى الذي شرع الله فيه الأضحية على المستطيعين كرمز للبذل والتضحية والفداء بكل معاني التضحية والفداء. والأصل في ذلك ما قصه علينا القرآن الكريم من قصة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل مع ابنه النبي إسماعيل عليهم الصلاة والسلام حيث قال الحق وهو أصدق القائلين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إن هذه القصة عباد الله مملوءة بالعبر، عبر التضحية والفداء والصبر والامتثال والاستسلام والخضوع لأمر الله تعالى في غير تردد ولا ارتياب، وذلك من جانب الأب المضحي والابن المضحى به. قال المفسرون إن الله اتخذ من إبراهيم خليلا، فلما سأل ربه الولد بعد طول انتظار ووهبه الله إياه تعلقت شعبة من قلبه بمحبة ولده، فأمر بذبح المحبوب ليظهر صفاء الخلة وإخلاص الحب لله وحده قبل كل شيء. فامتثل إبراهيم أمر ربه وقدم محبته لله على محبة ولده، وهكذا نجح إبراهيم عليه السلام في هذا الامتحان الرهيب. ولذلك مدحه الله وأثنى عليه وجزاه بأن فدى ابنه بذبح عظيم، أي كبش سمين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ثم لننظر كيف عرض إبراهيم هذا الأمر الخطير على فلذة كده الوحيد. قال له في حنو وإشفاق: يا بني إني أرى في المنام عباد الله، إن رؤيا الأنبياء ومناماتهم وحي وحق لا مدخل للشيطان فيها، خاصة إذا تكررت 3 مرات كما قال المفسرون. ثم إن الأب لم يستعمل سلطته الأبوية فيشتد أو يعنف مع ولده، بل قال له حانيا مشفقا: فانظر ماذا ترى. وفي هذا درس تربوي بليغ لبعض الآباء الغلاظ القساة مع أبنائهم، بيد أن هذا العطف وهذا الحنو والإشفاق لم يذهب بإبراهيم مذهب الميوعة والضعف فتغلبه عاطفة الأبوة ومحبة الابن فيقدمها على طاعة الله وحبه. هذا موقف الأب، فما كان موقف الابن؟ لقد كان موقفه مطابقا لما وصفه الله به لما بشر به والده قائلا: فبشرناه بغلام حليم. وذلك الحلم وهذا الصبر الذي تتضعضع له الجبال يتجلى في جوابه لأبيه: يا أبي تفعل ما تؤمر، ستجدنا إن شاء الله من الصابرين. وفي هذا درس آخر لبعض الأبناء العاقين المتمردين عن طاعة الوالدين وما يجب نحوهما من تعظيم وتوقير، حتى ولو كان الطلب الصادر منهما أو من أحدهما هو ذبح الابن. ونتيجة هذين الموقفين الراشدين وجزاؤهما الدنيوي قبل الأخروي أنفد الله الابن وعاف الأب الخاضع لأمر الله من هذه التضحية الجسيمة، وعوذهما بكبش من أكباش الجنة كنتيجة لطاعتهما وخضوعهما لأمر الرب تبارك وتعالى. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي فلما استسلم لأمر الله وأضجع إبراهيم ابنه على وجهه ناداه ربه عن طريق جبريل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي نفذت ما أمرت به وحصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح. من أجل ذلك كله زاد الله في الإنعام على إبراهيم وأثنى عليه الثناء العطر وجازاه فوق فداء ابنه إسماعيل بأن بشره بابن آخر يكون هو أيضا نبيا من الصالحين. قال تعالى: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق. اللهم اجعلنا على درب إبراهيم الخليل، اجعلنا يا ربي على درب التوحيد يا رب العالمين، اجعلنا على درب الطاعة لك يا رب العالمين في كل ما أمرت به ونهيت عنه. هذا بعض ما يستخلص عباد الله من قصة من القصة العظيمة التي يتجلى فيها صدق الإيمان. قصص الأنبياء في القرآن كلها عبرة لنا جميعا لنرى صدق الإيمان ما هي نتيجته، وصدق الطاعة لأوامر الله مهما عظمت وشق احتماله على النفس كما يتجلى فيها الصدق والإخلاص في حب الله والصبر الصادق على تحمل مشاق التكاليف التي أمر الله بها. فانظروا رحمكم الله كيف تنتفعون في حياتكم وتعاملكم مع أبنائكم وتعامل أبنائكم معكم بهذه الدروس، وكيف تطبقونها في علاقاتكم مع الله ومع الناس، وكيف تستحضرونها وأنتم تذبحون ضحاياكم قربانا لله عز وجل وأحياء لسنة أبيكم إبراهيم، ورسولكم الكريم عليهما من الله أفضل البركات والصلوات والتسليم. الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر. لقد بدأتم عيدكم هذا منذ طلوع فجره بالتكبير، ولسوف تغمرونه بالتكبير في أيامه الثلاثة، خاصة بعد كل صلاة فريضة من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع، كما سن لكم ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولكنه تافكم بأن الله أكبر. لا بد أن يكون مقترنا بإذعانكم لأوامر الله الأكبر، وتجنبكم لنواهيه، وإحسانكم إلى عباده الفقراء الذين لم يبلغوا ما بلغتم من طيبات الحياة، فعجزوا عن التضحية حين قدرتم عليها بفضل الله عليكم. اللهم اجعلنا من المتقين الشاكرين المقبلين على هداية ربهم يا رب العالمين، المحسنين والمبشرين بخيري الدنيا والآخرة. إنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه ننيب. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: حمدا لله على ما أنعم ودبر وقدر ويسر، ونشهد أنه الله العلي الأكبر الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلاة وسلاما ورحمات وبركات دائمة دوام الحياة على محمد رسول الهدى ونبي الرحمة ومبدد الظلمات الجهالة وداعي الناس كلهم إلى الحق بالحق، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر،
1: الله
0: أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله
1: أكبر.
0: أيها الإخوة والأخوات، لعل من أوكد الواجبات علينا في هذا اليوم العظيم أن نجدد تذكيركم بأن إخوانا لكم يعدون بالملايين يمرحون في ضيافة الرحمن. اللهم اكتب حجهم يا رب العالمين، تقبل حجهم، لا تحرم مسلما من زيارة بيتك يا رب العالمين. يمرحون في ضيافة الرحمن وفي رحابه المقدسة، وقد وقفوا بعرفة وأفاضوا إلى المشعر الحرام وحطوا رحالهم هناك، ودعوا ثم إلى منى ورمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يطوفون بالبيت العتيق، وهم في كل هذه الأماكن المقدسة يذرعون إلى الله العلي القدير أن يفرج كروب المسلمين ويأخذ بأيديهم من متاهات الضلالة والعصيان والهزائم والنكبات إلى ساحات النصر. اللهم كن مع إخواننا في غزة، انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. فلنذر عباد الله معهم في لحظات الجليلة أن يجيب السؤال ويحقق الأمل، ويصلح من أمرنا ما فسد، ويوفقنا حكاما ومحكومين إلى ما فيه خيرنا وسعادتنا دنيا وآخرة. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: كما أذكركم عباد الله بصلة الرحم وتبادل الزيارات، فرصة العيد فرصة لمن كان قاطعا لرحمه أن يعود. متى يعود إن لم يعود في العيد؟ متى يعود إن لم يستغل هذه الظرف التي تنفتح في قلوب الناس نحو محبة بعضهم بعضا؟ هذه فرصة عباد الله، من كان قاطعا لرحمه فليمسك هاتفه الجوال وليتواصل مع من خاصمه ومن قاطعه في هذا اليوم بالذات، لتقبل ضحايانا، لتقبل مناسكنا. هل نريد أن يفتح علينا الله بركاته من السماء ونحن لا نفتح قلوبنا نحو بعضنا بعضا؟ فاللهم اصلح ما فسد من علاقاتنا يا رب العالمين. أذكركم عباد الله بصلة الرحم وتبادل الزيارات في هذا العيد الأغر، وتطهير قلوبكم من الغل والحقد والحسد، وتطهير ألسنتكم من الغيبة والنميمة، وتنظيف أيديكم وبقية جوارحكم من الآثام والبغي والعدوان. عسى الله أن يتقبل منكم الدعاء ويحقق لكم الرجاء فيما ترجونه من ثوابي الدنيا والآخرة. فاللهم حقق رجاءنا،
1: أمين.
0: بلغنا فيما يرضيك آمالنا،
1: أمين.
0: كن معنا يا ربنا ولا تكن علينا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأحسن إلى المحسنين والمتصدقين من المؤمنات والمؤمنين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل أيدينا مساهمة في نهضة بلادنا وأمتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربي وفق أبناءنا في امتحاناتهم يا رب العالمين، زدهم نجاحا وصلاحا يا رب العالمين، أدخل البهجة والسرور في بيوتنا جميعا في آخر هذه السنة الدراسية والجامعية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق المبين، وأيد المجاهدين المسلمين في كل ساحات النضال والجهاد يا رب المستضعفين، وناصر المظلومين، ويا قاهر الطغاة المستبدين الظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا يا ربنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. نسألك اللهم في هذا اليوم العظيم أن تصلي وتبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات أولا وآخرا، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وليبدأ بداية هذا اليوم هي بداية صفحة جديدة في علاقاتنا، وأن نهنئ بعضنا بالعيد، وأن نسأل الله أن يتقبل ضحايانا، وأن يتقبل مناسكنا، وأن يزيدنا قربا لبعضنا بعضا، وأن يوحد قلوبنا كتونسيين نحو محبة بعضنا بعضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجعل عيدكم سعيدا عباد الله.
2: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
1: صباح الخير يا وجوه الخير، عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير مستمعين صباح اللمة والدعوة الزينة. مرحبا بكم معنا في أولى منوعات العيد بشائر العيد، اليوم 27 ماي 2026، اللي يوافق للعاشر من ذي الحجة 1447 هجري. عيد الإضحى المبارك، النهار اللي تتلقى فيه القلوب قبل الوجوه، يتبدل فيه التعب بالفرحة والدار تولي عامرة بالحياة. من هنا من إذاعة المنستير وبانوراما أفام نحب نعيدوا على التوانس الكل داخل البلاد وخارجها، وإن شاء الله عيدكم مبروك بالصحة والستر وراحة البال، وربي يدخل فرحة لكل دار ويرحم اللي فارقونا ويحفظ صغيراتنا وكبارنا ويجعل أيامكم كلها أعياد ومسرات. معكم أنت وحتى العشرة في حصة خاصة بالعيد، بشرفقكم بالكلمة الطيبة ونصيحة ونعيشوا أجواء عيد الإضحى المبارك مع بعضنا. يبدأ معكم لقاء البشائر كل من هيثم والناس في الإخراج التقني وأحمد موسى في الإعداد والتقديم. عيدكم مبارك وصباحكم أحلى صباح.

0: صباح الخير والفرحة واللمة الحلوة، عيد إضحى مبارك للناس الكل وين ما كنتوا، إن شاء الله عيدكم مبروك مليان رحمة وطمأنينة ومحبة. العيد مش كان أضحية ولمة ومايدة عامرة، العيد زاد كلمة طيبة، زيارة خفيفة، سؤال على قريب، وابتسامة ترد الروح في وسط النسق السريع والالتزامات. يبقى العيد فرصة باش نرجع للدفء الحقيقي، الدفء العائلي ولمة الحباب وفرحة الصغيرات. وحتى للعيد العام هذا جيهم مختلف لظروف معينة ولا غياب أحباب، ونقولوا لهم ربي عوضكم خير، وإن شاء الله الجايات أحلى وأخف على القلوب. خليوا العيد يكون مناسبة للتسامح، للمحبة، ولتقاسم الفرحة حتى بكلمة بسيطة. ومن إذاعة منسير نبعثوا تحية لكل اللي يخدموا اليوم من أمن، الصحة، حماية مدنية، إعلام، نقل وغيرهم من القطاعات. ناس اختارت تكون في الخدمة باش غيرها يعيش في راحة وأمان ويستمتع بأجواء العيد. عيدكم مبروك وإن شاء الله أصبحكم فرحة. 36 دقيقة في بشائر العيد، جيناكم اليوم بالنصائح الصحية والبيطرية، وباش كون لنا مصافحات ولقاءات مع ضيوف من أهل الاختصاص باش نرصدوا زادة أجواء العيد في مساكن مع صديقنا وحيد، وباش ناخذوا فكرة على نهار العيد كيفاش باش يكون في قرية SOS أكودة، وباش نستقبلوا تهانيكم إن شاء الله في الجزء الأخير من برنامجنا بمناسبة العيد على 73 460 800. وأكيد باش تكون لنا فقرات تعودتوا بها، فقرتنا القارة، الأخبار الرياضية، الميتيو، حدث في مثل هذا اليوم وصباح بلا حدود. خليكم ديما معنا، ما تبدلوش الموجة، وإن شاء الله كل عام وانتوما ملمومين في الخير مع إذاعة المنستير. وش خليكم توا مع تحية العيد.
1: الحمد لله الذي خلق وقدر، والحمد لله الذي أظلم ونور، والحمد لله الذي بشر وأنذر، والحمد لله الذي أمر وخير ونهى وحذر، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي شرع الحج الأكبر وأخرج الماء من تحت أقدام إسماعيل فتفجر، وفداه بذبح عظيم فحمده إبراهيم عليه السلام وكبر قائلا الله أكبر، والصلاة والسلام على محمد النبي الأنور الذي بلغ الرسالة فأعذر، والذي أعطاه ربه الكوثر وأمره قائلا فصلي لربك وانحر، فنحر وكبر قائلا الله أكبر. الله أكبر كلمة نقولها في أعيادنا، الله أكبر كلمة نفتتح بها صلواتنا، الله أكبر تهدينا في حياتنا، الله أكبر يرحمنا الله بها في مماتنا، الله أكبر يغفر لنا بها الرحمن ويفتح لنا بها أبواب الجنان، الله أكبر تتردد في الأرض والسماء، الله أكبر تحطم الكبرياء. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم بتحية الإسلام في هذا اليوم الأغر، يوم العيد. وفي هذا اليوم نسلم فيه على أبينا إبراهيم الذي وفى، ونسلم فيه على إسماعيل الصابر الذي لبى، ونسلم فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنذر قوما لدة، ونسلم فيه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم الذين نشروا دعوة الإسلام ومدوها في الأرض مدة، وسلام كذلك على حجاج بيت الله الذين ذهبوا إلى الرحمن وفدا، وسلام على المسلمين في كل مكان فردا فردا، وسلام على كافة المستمعين أينما كانوا فردا فردا. نرجو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين أن يجعل لنا الرحمن ودا، وكذلك نسلم على كل من خفق قلبه بالإيمان فكبر في هذا اليوم وقدم أضحية وأراد أن يعيش العيد كما ينبغي أن يكون. أيها المصلون، أيها المعيدون، أيها المؤمنون، أيها المستمعون، سلام عليكم في يوم عيدكم، فأنتم في يوم من أيام الله العظام، تغشاكم الرحمة وتستغفر لكم الملائكة وتفرح بكم المخلوقات التي تسبح بحمد ربها منذ أن خلقها الله، وتتزين لكم الجنة بقدر أذكاركم وبقدر صالحات أعمالكم، فأنتم في يوم عبادة وفرح، وأنتم في يوم زينة وصدقة وأضحية، وسيشهد هذا اليوم الجليل بإذن الله على أعمالكم يوم القيامة. فاملأوه بالتقوى، وتزودوا فيه بالمودة والرحمة، وثقلوا فيه موازينكم، وكونوا فيه على قلب رجل واحد. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أيها المستمعون، هذا يوم يجب أن ييأس فيه الشيطان من فتنتكم، كما يائس أن يفتن أباكم إبراهيم فرجمه ماديا بحجارة من طين، ورجمه معنويا بالإسلام واليقين. هذا يوم جليل سبقه يوم عرفة العظيم، وسبقه يوم التروية. إن هذا اليوم هو يوم التضحية، هذا يوم تطهير القلوب من الآثام بالتخلية، وهذا يوم تزيين البواطن والظواهر بزينة الإيمان والتحلية. هذا يوم الإقبال على الله بالأفئدة المؤمنة والأعمال الصالحة والألسنة الذاكرة. هذا يوم لا يعلو فيه كلام على كلام الله، ولا يكبر فيه أحد إلا الله. لذلك تجدنا في هذا اليوم نكثر من قولنا الله أكبر. أيها المستمعون الكرام، هذا يوم جليل يمتزج فيه الحاضر بالماضي، ويستنشق فيه المؤمنون عطر التاريخ المبارك. والتاريخ المبارك ليس أياما تطوى أو أخبارا تروى، بل هو عيد يستعاد وفوائد تستفاد. فتاريخ راية التوحيد لا ينسى، وتاريخ التضحية والفداء الإبراهيمي لا يطوى، بل هو شريعة الله التي أرادها أن تستمر في كل حاضر إلى أن يطوى الزمان نهائيا، ليشهد على أعمال البشرية في الآخرة. أيها المستمعون الكرام، إننا في مثل هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عيد، ينبغي أن نستحضر أنه عيد الكعبة التي وضعها الله للناس وجعلها قياما لهم، يقوم بها دينهم وتستقيم بها دنياهم، كما جعلها محفوفة بالآيات البينات، خصوصا عند مقام إبراهيم عليه السلام. أيها المسلمون، إن الله تعالى الذي أمر إبراهيم بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، نحن كذلك مطالبون بتطهير الكعبة التي هي قلب العالم، وبتطهير قلوبنا التي كل قلب منها يعد كعبة للجسد وبيته الداخلي. أيها المسلمون، أيها المستمعون الكرام، هذا يوم من أيام الفرح بنعمة الله تعالى، هذا يوم من أيام التصالح والتزاور، هذا يوم من أيام التضحية. فعندما تضحون وعندما تذبحون، تذكروا قول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فاستحضروا النية عند الذبح، وقولوا استحبابا: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم كلوا وتصدقوا وتهادوا وادخروا، ومن عجز عن التضحية فقد ضحى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ضحى عن آل محمد. وأكثروا من ذكر الله تعالى في هذه الأيام المعدودات، وأكثروا من التكبير، واطلبوا من الله المغفرة، وأخلصوا له الدعاء، وجملوا هذا اليوم بالحسنات، وجملوه بالمصافحة، وجملوه بالتحيات، وجملوه بالتصالح. أيها الأحبة الكرام، أيها المستمعون الكرام، عندما يحيي المسلمون يوم العيد بالطريقة الجديرة بحرمته، وعندما يكونون فيه على أتقى قلب رجل واحد، ترتفع القيم الكبرى، وتبرز مقاييس السمو والسماء، وتختفي الروابط الدنيا، وتذوب الفوارق بين البشر. عندما يحيي المسلمون يوم العيد كأتم ما يكون الإحياء. يعلم الناس أن الإحياء من الحياة، وأن المطلوب وأن تحيى الأمة الأمجاد التي كادت تموت، وأن الواجب هو بعث الحياة في الأمة من جديد لتكون خير الأمم، ولتحتل المكانة الجديرة بها في عالم الإنسان. عندما يحيي المسلمون يوم العيد يتقارب الزمان، وتختفي الفواصل الجغرافية التي تفرق بين ديار المسلمين، لأنهم يحيون هذا اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، أي في القارات الخمس، سواء في البلدان الإسلامية أم غير الإسلامية، لأن جميع المسلمين حيثما كانوا يتحدون في إحياء هذا اليوم العظيم. عندما يحيي المسلمون يوم العيد تختفي الفوارق بين الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، وتختفي الفوارق بين الأغنياء والفقراء، وبين الأقوياء والضعفاء، وبين المرضى والأصحاء. لماذا؟ لأن الجميع يتحدون في تكبير الله تعالى عندما يقولون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. فالله تعالى أكبر من كل شيء سواه، إنه أكبر من المال والأنساب والأحساب، وأكبر من المصالح المؤقتة، وأكبر من المطالب والمنافع الدنيوية التي تفرق الناس. في يوم العيد يبرز بحق معنى الأمة المسلمة التي قال عنها رب العزة في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي هذا اليوم الذي يحييه المسلمون في القارات الخمس يبرز معنى الأمة الوسط، أي الأمة الخيرة التي قال فيها رب العزة في كتابه العزيز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيها المستمعون الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم عيدكم، وأن يجزل لكم جزيل الثواب، وأن يمتعكم بالصحة والسعادة والبركات. ونسأله كذلك أن يتقبل منا ومنكم أضحياتنا وأضحياتكم، وأن يوحد بين قلوبنا، وأن ينور لنا عقولنا، وأن يغلبنا على شهوات نفوسنا، وأن يشرح إلى الإسلام الإبراهيمي صدورنا. فاللهم نور ظلمات قبورنا، وكن بنا رحيما يوم نشورنا. وصل اللهم على نبيك محمد الذي آمنا بأنه رسولك فجعلناه محبوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مخاطبكم الدكتور محمد الشتيوي.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. عيد مبارك للجميع إلى حجاج بيت الله الحرام. أنتم اليوم بين المشاعر المقدسة في أيام هي الأعظم عند الله. نبعث لكم من تونس بقلوب عامرة بالدعاء والمحبة أحر التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أكيد أصوات التلبية تعلو والقلوب تخشع والعيون تدمع فرحا بالقرب من بيت الله. توما اليوم تمثلوا أهليكم اللي يستناوا في دعوة صادقة من الأراضي المقدسة. يتقبل حجكم ويجعلوا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ويرجعكم سالمين غانمين محملين بالسكينة والبركة. ورب يتقبل مناسككم ويكتب لكم الصحة والعافية. باش نواصلوا مع المعلومات ومعلومة الطقس في الوقت هذا في الميتيو. طقس اليوم مستقر وقليل السحب، الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف. درجة الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق بالبلاد التونسية، في تونس الكبرى في حدود 31 درجة، 30 درجة بنابل، زغوان 33 درجة، القيروان كيف كيف 33، المنستير 29 درجة، سوسة 30 درجة، والمهدية 28 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، ريح شمالية غربية بالسواحل الشمالية متجهة من القطاع الجنوبي الشرقي ببقية السواحل. سرعة الريح بين 5 و15 عقدة وتوصل 20 عقدة بخليج الحمامات، والبحر هادئ في كامل السواحل. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 3 الصبح مع ماضي 3:19 دقيقة، 3 الظهر مع نصف نهار 21 دقيقة، 6 العصر مع 4:02، 6 المغرب مع 7:27 دقيقة، 6 العشاء مع 9:10 دقائق.

بوباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: السابعة صباحا نعم على موجة إذاعة المنستيرة. إن شاء الله عيدكم مبروك، مرحبا بكم في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة. بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الأربعاء برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة نحو 2 مليون حاج. ويقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 45 درجة مئوية أمس في صعيد عرفة. قررت بلدية القيروان فتح أبواب المسلخ البلدية اليوم بداية من الساعة 6 صباحا إلى غاية 1 بعد زوال لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية حسب الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية حمد عبدالله. وأضاف عبدالله في تصريح الأخبار أنه في إطار المحافظة على النظافة العامة وقع تركيز حاويات ذات سعة 6000 لتر مخصصة فقط لتجميع جلود الأضاحي على أن تكون في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق. نشرت وزارة الفلاحة قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية، وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحي. نعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ لها مساء أمس الحقوقي جمال عبد الناصر مسلم الرئيس السابق للرابطة الذي وافته المنية أمس. الفقيه جمال مسلم الذي شغل منصب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من 16 2000 إلى غاية 22 2000 كرس جانبا هاما من مسيرته النضالية لخدمة قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن قيم الحرية والكرامة والعدالة، وساهم من خلال مسؤوليته داخل الرابطة في تعزيز دورها الوطني وترسيخ استقلاليتها وحضورها في مختلف المحطات النضالية دفاعا عن الحقوق والحريات. نلقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7:30.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: من اللي عمري 5 سنين. باش نحكي لكم على لبسة سبور. هي لبسة سبور فيها كالسون غوز فادري غوز جي غوز مريول. أقعد ألعب بهم سبور. تيراجات لعبنا سبور. هي تقولنا نعملوا برشة حركات. هي الرياضة باهي خلينا في صحة جيدة. ماما في الدار تعمل رياضة في الليل تشجعني على الرياضة. باش نحافظوا على جسمنا لازم ناكلوا أكل صحي. تقالة تفاحة بطاطا شيبس. لا
1: رمانة يا رمانة الحلوة يا مليانة حبيتك كيف الدر مذاقك كذا عسل لولاك يا رمانة ما كنتش نكبر أنا.

0: صباح الخيرات والبركات، تحية متجددة لكل المستمعين والمستمعات، كل عام وانتم حين بألف خير. تحية للشيخ حسين سلامة اللي كنا نسمعه في الوصلة هذه المجموعته وبأدائه الممتاز، أسامة زاد ابنه الفنان اللي يسمع فينا ومتفاعل معنا، وإن شاء الله تكون أيامكم كلها أعياد ومسارات ومزيدوا باش تسمعوا أكثر اختيارات غنائية. إن شاء الله تبعث فيكم برشة طاقة إيجابية وتخليكم تعديوا نهار ممتاز، نهار عيد مع اللمة العائلية، تتفاعلوا مع اختياراتنا الموسيقية. وقتنا هو 7:14 دقيقة في إذاعة منسير، تسمعونا أيضا من إذاعة بانوراما اف ام. وفي عيد الأضحى ومع ارتفاع نسق الاستهلاك، ديما يبقى ترشيد استعمال المياه ضرورة ومسؤولية جماعية من بين السلوكيات البسيطة اللي لازم اتباعها، عدم ترك الحنفية مفتوحة دون حاجة، استعمال الدلو بدل الخرطوم في التنظيف، غسل الأدوات والأواني بكمية معقولة من الماء، تنظيف مكان الأضحية بطريقة منظمة لتفادي التبذير، وتوعية أفراد العائلة وخاصة الصغيرات بأهمية الاقتصاد في الماء، الماء ثروة، وترشيد استهلاكه في العيد يعكس وعينا واحترامنا للنعم. ودعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. نعرفوا برشا استعمالات للماء والضغط يكون برشا، وكعلاش الاستعمالات الثانوية بخلاف الحاجة معناها الأساسية لاستعمال الماء، ماذا بينا نأجلوها بعد 6 متاع العشية. وقتنا هو 7:15 دقيقة في ذات منستير، وبش نواصلوا مع الفقرات في حدثة في مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في 27 ماي 1703، إمبراطور روسيا بطرس الأكبر يؤسس مدينة سان بطرسبورغ كعاصمة جديدة بعد حصوله على منفذ إلى بحر البلطيق. في مثل هذا اليوم من سنة 1840 تم عقد اجتماع دير القمر السري، والذي كان بداية الثورة الشامية ضد إبراهيم باشا، والتي انتهت بطرده من بلاد الشام بعد تدخل عسكري عثماني مدعوم من بريطانيا. في 27 ماي 1918 تم الإعلان عن استقلال أفغانستان عن المملكة المتحدة. في مثل هذا اليوم من سنة 1960 الجيش التركي طاح بالرئيس محمود جلال وحكومته المدنية التي يرأسها عدنان مندريس. في 27 ماي 2015 نبراسكا أصبحت الولاية الأمريكية 19 التي ألغت عقوبة الإعدام. في مثل هذا اليوم من سنة 2019 نفوق آخر ذكر وحيد قرن سومطري في ماليزيا، تاركا وراءه أنثى واحدة من نفس النوع النادر في الأسر. واليوم هو عيد الإضحى المبارك، يوافق اليوم العاشر من ذي الحجة، ويمثل ختام مناسك الحج. يبدأ فيه الحجاج بأداء أعمال يوم العيد المرتبة كالتالي: رمي جمرة العقبة الكبرى، نحر الهدي، الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة بالبيت الحرام والسعي. بالنسبة لرمي جمرة العقبة، يتوجه الحجاج فجر اليوم إلى مشعر ميناء لرمي حجرة جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ذبح الهدي، نحر الأضاحي بالنسبة للحجاج المتمتعين والقارنين، التحلل من الإحرام، الحلق أو التقصير للرجال، طواف الإفاضة، النزول إلى مكة المكرمة للطواف حول الكعبة المشرفة، والسعي أي السعي بين الصفا والمروة. وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكل حجيجنا الميامين.

الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: وأنتم بخير.
1: صباح الأفراح والمسرات، كل عام وأنتم بخير مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك فرحانين باستضافة الطبيب البيطري الأستاذ الاستشفائي الجامعي المكلف بالأعلام في عمادة الأطباء البياطرة دكتور أحمد رجب للحديث عن أهم التوصيات البيطرية اللي تهم المواطنين يوم العيد، بداية من سلامة الأضحية وطرق الذبح السليمة. صباح الخير سيد أحمد.
2: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، ربي يفضلك، وإن شاء الله الشعب التونسي كل عام بخير وإن شاء الله سنين دائمة.
1: نشكرك على التعاون وعلى رحابة صدرك سيد أحمد، وأكيد ماذا بينا ديما نقدم نصيحة للمواطنين والمستمعين متاعنا في الوقت هذايا. أهم ما نجم ننصح به المستمعين،
2: أهم حاجة وكما الأخرى إن شاء الله الناس كل بخير وسنين دائمة، والأضحية يلزمنا نحضروا رواحنا ليها، دونك نحضروا الأواني الكل باش ما تصير الناس مشكلة، ونستعينوا بواحد يذبح يعرف يذبح بالباهي باش يحافظ على الجلد وباش يحافظ على الأضحية وباش يحترم شروط السلامة الصحية للأغذية. الحاجة المهمة كما نعاودوها طول، يلزمنا نبتعدوا عن النفخان بالفم، على خاطر لا قدر الله الشخص اللي ينفخ بفمه ينجم تكون عنده بعض الجراثيم في رواريه، نجم تمشي للحوم وتلوث اللحوم. دونك لهنا السلخ ثاني يلزم يكون واحد يعرف باش منها يحافظ على الجلد، باش تو نحكوا على الجلود من بعد، وباش يحافظ على اللحوم، خاطر ما يلزمناش الأضحية نغسلوها. علاش؟ على خاطر هاك الماء كي نغسلوها يركح فيها يولي تتكاثر الجلاثيم ويأثر على نوعية اللحوم واللحم ما عادش يصبر، يلزم تكون نظيفة، وهذاك ليش يلزم واحد يعرف يذبح ويعرف يسلخ. هك الأواني كي نحضروها دونك ثم أواني خاصة بالأحشاء باش نحطوا فيها الأحشاء، وأواني خاصة بالكبد وغيره. وأهم حاجة، أهم حاجة ما يلزمناش اللوث والمحيط. كيفاش ما يلزمناش اللوث والمحيط؟ هك الأحشاء يلزمنا نحطوها في هك لساك بوبيل ونسكروها بالباهي ونخرجوها وقت اللي نعرفوا كميون البلدية باش يتعدى. كيف كيف الجلد نحطوا له شكارة ملح باش ما يتعفنش فيسع، ونحطوه في ساك بوبيل. كان ثم بعض البلديات اللي يجمعوا في الجلود هكا يجمعوها، ما كانش يحطوه في ساك بوبيل باش ما تتكثر شكل أوساخ، خطر هكا الأوساخ هذيك باش تلوث المحيط وباش تكثر الحيوانات السائبة خاصة الكلاب والقطط، وباش تكثر الحشرات، ونعرفوا الحشرات مقلقة وتنقل عدة أمراض من الحيوان إلى الحيوان ومن الحيوان إلى الإنسان.
1: بالضبط.
2: كيف كيف مشكورة العمادة الوطنية والعمادة الجهوية ووزارة الفلاحة، وضعوا على ذمة المواطنين الكل أرقام هواتف الأطباء البياطرة للاستفسار بخصوص الأضحية. علاش؟ خطر مرات واحد ينجم يلقى كيس مائي ما يعرفش شنو يعمل، ينلقوا كيس مائي في عظم الأعضاء، هو الأرقام موجودة على الأطباء البياطرة، أما هكا باش نسهل وراو يلزم نغلوه في الماء بالباهي باش هكا الدودة في الكيس تموت، باش حتى كي ياكله كلب ولا حاجة ما يتصيرش إصابة بك الدودة هذيك، وما يلوثش بعد المحيط باش ما يمرضوش الحيوانات الأخرى والمواطن بالكيس المائي. والطبيب البيطري يفسر له وش ينجم يعمل وكيفاش يتعامل معك التغير في العضو من الأعضاء ولا في الأضحية، وشنو ينجم يأكل وشنو ينجم ما يأكلش، باش تكون الناس كل إن شاء الله فرحانة. أما لنأكد عليه نحافظه على سلامة المحيط، خاطر العيد فرحة ونعرف النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير.
1: يعطيك صحة سيد أحمد رجب، مرحبا بك ويعطيك صحة ونشكرك، شكرا لك.
2: عايشك.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مرض ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا متواجد بكثرة في العالم وفي تونس. يلزمنا نعرفوا اللي مرض ارتفاع ضغط الدم يمس حوالي 30% من التوانسة، واللي أكثر من نصف متاحهم ما هماش فايقين اللي عندهم المرض هذا، على خاطره في أغلب الحالات هو مرض صامت. هيك علاش يلزمنا نقوموا بعملية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في العام باش نتجنبوا العديد من التعكرات كما قصور القلب والكلى، جلطات الدماغية والارتجاف الأذيني. بعد ما تتم عملية تشخيص ارتفاع ضغط الدم يلزمنا نتبعوا الدواء اللي كتبه لنا الطبيب، ما نقصوش عليه ونتبعوا بانتظام، إلى جانب حمية غذائية غنية بالألياف كيما الخضر والغلال، ونأكد خاصة على تنقيص الملح في الطعام إلى جانب حركات رياضية كيما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شنطوري.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة ونصف صباحا على موج إذاعة المناسير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة وفي عناوينها: تونس تشارك الأمة الإسلامية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى بأول أيام عيد الأضحى. بلدية القيروان تفتح أبواب المسلخ البلدي يوم العيد لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية. الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية تطمئن بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع، وتضع أرقاما لأطباء بياطرة للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالأضاحي. والسنة تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه خلال هذه المناسبة الدينية. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى الحذر والانتباه خلال أيام العيد. وترقب بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني، وإسرائيل توسع عملياتها في جنوب لبنان. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا.
3: زرمدين، الوردانيين، بني حسان، على الموجة 95.7. مع إذاعة المنستير إن شاء الله أيامكم ديما عيد. نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب.

شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بألف خير. صباح الخير للناس الكل اللي تسمع فينا على موجة إذاعة المونستير في الأخبار الرياضية. أصدر الأمس الاتحاد الرياضي المونستيري بلاغ يأكد فيه وأنه أثر الجلسة الإخبارية اللي انعقدت يوم 24 مايو اللي تم خلال الحوار مع الجماهير أصدر تصريح من أحد أعضاء الهيئة المديرة مجانبة للحقيقة بخصوص الكاتبة العامة السابقة للجمعية الأستاذة مروة الصخيري وذلك عن حسن نية نتيجة عدم الإلمام الكامل بملابسات الملف. ومن هذه المنطلقة أكدت هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري وأن الأستاذة مروة الصخيري لم تكن لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالملف المشار إليه قبل نشر القضية لدى غرفة فض النزاعات بالفيفا، كما لم يكن لها أي دور في قيام العلاقة التعاقدية من عدمها مع اللاعب موضوع النزاع. وثمنت الهيئة المديرة الاتحاد الرياضي المونستيري المجهودات الكبيرة والخدمات الجليلة اللي قدمتها الأستاذة مروة الصخيري التي توليها خطة الكتابة العامة بالنادي، كما قدمت الهيئة المديرة للاتحاد المونستيري باعتذارها إلى الأستاذة مروة الصخيري وإلى كافة جماهير النادي عما أصدر في هذا الشأن خلال الجلسة المذكورة. النجم الرياضي الساحلي باش يعقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم الجمعة 19 جوان 2026 انطلاقا من 5 متاع العشية في نزل الجمعية لانتخاب هيئة مديرة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة المديرة المستقيلة وآخر أجل لإيداع لترشحاته يوم الاثنين 15 جوان 2026 في 5 متاع العشية. وبإمكان الأحباء اقتناء انخراطاتهم بداية من يوم الأمس وإلى غاية 18 جوان حتى للخمسة متاع العشية تاريخ غلق باب الانخراط في جمعية النجم الرياضي الساحلي. منتخبنا الوطني التونسي لكرة

أمس تلعبت المباراة الدولية الودية لمنتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 عام في ملعب محمد العقربي في رادس بإدارة دورساف القنواتي. منتخبنا لأقل من 20 عام فاز من المنتخب الألماني 2-0. هدفي المنتخبنا الوطني التونسي سجلهم كل من ياسين الشعباني ولؤي غضبان. مباراة تحضيرية استعدنا للمشاركة في دورة اتحاد شمال أفريقيا المقرر تنظيمها في مصر من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026 المؤهلة إلى بطولة أفريقيا للأمم لأقل من 20 عام اللي باش تحتضنها غانا في شهر مارس 2027. المباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترف الثاني لكرة القدم مش تلعب بعد غدوة الجمعة في ملعب الأولمبي مصر بن جنات بالمناسير بداية من الأربعة متلعشية بالشجمع أمل حمام سوسة وتقدم سقية الدائرة. أمل حمام سوسة هو بطل المجموعة الأولى في الرابطة الثانية وتقدم سقية الدائرة هو بطل المجموعة الثانية في الرابطة الثانية. في صورة نهاية المباراة بالتعادل تم اللجوء مباشرة إلى ركلة الجزاء الترجيحية. بالنسبة لمباراة الباراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى باش تتلعب وباش تلعب نهائي الباراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في ملعب سوسة الأولمبي باش يجمع بين نادي حمام الأنف والملعب الجيبسي يوم السبت القادم 30 مايو انطلاقا من 4 متاع العشية بدون حضور الجمهور. وكذلك في صورة نهاية المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ضربات الجزاء الترجيحية. بالنسبة لكرة اليد إلى برنامج الأدوار النهائية لكأس تونس أكبر وكبريات نهار السبت 30 ماي في قاعة رادس متعددة الاختصاصات في ماضي ساعة متاع النهار بنهائي الكبريات يجمع بين نادي الرياضة النسائية بالمكنين والنادي الأفريقي. في حين في الأكابر في نفس اليوم في نفس القاعة في الأربعة متاع العشية يجمع بين ترجي الرياضة التونسي ونادي ساقيت الزيت. في الأدوار النهائية للشبان في كرة اليد كذلك نهار الأحد 31 ماي في قبة المنزه الصغريات في العشرة متاع الصباح نادي كرة اليد بجمال مع المنزه الرياضي. الوسطيات في نص النهار الجمعية النسائية بتبولبة تواجه الجمعية النسائية بالمهدية. في نهائي كاسوس للأصاغر في مطلثة متاع العشرين نهار الأحد في قبة المنزه سبورتينج المكنين يواجه بعث من خيار. وفي نفس المكان كذلك نفس اليوم في نهائي الأواسط نهائي كاس تونس في الخمسة متاع العشية سبورتينج المكنين يواجه النادي الأفريقي. عالميا البارح في مباراة الباراج من أجل ثمن البقاء في الليكوين الفرنسية في سانتيتيان كما قلنا تعادل 0-0 مع نيس. نيس فريق لاعبنا الدولي علي العابدي. بالنسبة لمباراة الإياب ستلعب بعد غدوة الجمعة 29 مايو. نهاية الأخبار الرياضية أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر هيثم والناس والأخراج التقني ومقدم الميكرو في عدد تقديم أخبار الرياضة على موجات إذاعة المنسير وبانوراما مفهم في إن شاء الله نتلقى معاكم في نشرة أخبار نص نهار ودرجين. أجمل تحياتي شوق الحمادي إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وعودة لمواصلة بشائر الأربعاء بشائر العيد مع سيد سعيد مهل العيد مع سيد أحمد موسى إلى اللقاء.

تحية متجدد لكل ما التحق بنا في الاستماع، كل عام وانتم حيين بخير، عيدكم مبارك جميعا. وقتنا هو 7:53 دقيقة في ذات المناسير، بعد شوية إن شاء الله باش كنا مصافحة مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي باش نعرفوا طقس اليوم كيفاش يكون حسب التوقعات وآخر التحينات. نذكروا اللي إن شاء الله في الجزء الثالث من البرنامج ساعتنا الثالثة باش كنا مصافحة مع الدكتور جمال البلي ونصائح طبية مهمة أكيد اليوم للمواطنين والمستمعين اللي تابعوا فينا في الوقت هذا. كيف كيف زادا باش نرصدوا الأجواء بتاع العيد في مدينة تمساك مع صديقنا وحيد. عيشة أحلى وروح العيد، هذا هو العنوان بتاع المداخلة اللي باش يكون لإناس عتيق إن شاء الله مع 8:30. وفي ساعتنا الأخيرة باش نعملوا طلة على قرية SOS أكودا مع مدير القرية سي فرح بن سليمان اللي باش يحكي لنا شوية على الأجواء في يوم العيد وفرحة الصغيرات. وباش ناخذوا جديد زادا بلدية المنستير مع مدير النظافة مدير إدارة النظافة بالبلدية سي محمود بنواس. بعد شوية إن شاء الله باش نتواصلوا مع أصدقائنا بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: مواصلين مع الاختيارات الغنائية إن شاء الله حتى للعشرة متاع الصباح. نذكر 73-460-800 في الجزء الأخير من البرنامج نجم تتواصلوا معنا وتقدموا إهداءاتكم بمناسبة العيد في المباشر عبر موجات إذاعة مونستير وإذاعة بانوراما FM مقيد أحوال الطقس في الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا صبحي بن أحمد. سي صبحي صباح النور والسرور وكل عام وانت حي بخير.
1: يعيشك صباح الخير أخويا أحمد، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل عام وأنتم بألف خير.
0: احنا قدمنا التحية للناس اللي تخدم وتجتهد في يوم العيد، ومن نسيو زادة الأصدقاء من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي بشي يوفرونا ديما المعلومة المحينة وناخذ معهم آخر التوقعات. إن شاء الله نهاركم سعيد وإن شاء الله كل عام وانتم حين بخير إن شاء الله.
1: يعيشك شكرا على واجب. بالنسبة لحالة الطقس اليوم إن شاء الله يتواصل الامتداد وتمركز للمرتفع على الضغط الجوي، وبالتالي تتواصل ارتفاع في درجات الحرارة. معناتها تقريبا اليوم شي يكون طقس صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، ريح من قطاع شرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب على معظم السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف القصوى تتراوح ما بين 26 و 31 درجة قرب السواحل والمرتفعات. اليوم نسجله كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة المنستير 30 درجة، وما بين 32 و 35 درجة ببقية مناطق البلاد. يتواصل التمركز لمرتفع الضغط الجوي تقريبا طيلة هذا الأسبوع، وبالتالي ما زال طقس صافي إلى قليل السحب، وكذلك حتى الرياح ضعيفة، البحر قليل الاضطراب حتى هادئ معناتها ببعض السواحل، والحرارة تتواصل في نسق الارتفاع، ارتفاع طفيف غدوة وبعض غدوة معناتها تقريبا بدرجة أو درجتين هذا النسق. إن شاء الله غدوة نسجله أكثر من اليوم 33 درجة، توصل حتى معناتها 36 ببعض المناطق، وخاصة جهة شمال غربي توصل حتى 36 بالنسبة لنهاية هذا الأسبوع. نجم نقوله طقس صيفي بامتياز، الرطوبة هنا معناتها خاصة الموقوف تحت أشعة الشمس معناتها في أوقات الذروة نبعد عليه، وإن شاء الله مرة أخرى عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير.
0: نشجع على الأنشطة البحرية ظهر اليوم ونهارين هذوما بعد خاصة التعب وكل شيء هكا باهي جي
1: الرطوبة هنا بطبيعة نستحفظ على رويحتنا، وإن شاء الله معناتها نتمتعوا بهذا الفصل الصيفي والربيعي. نجم نقوله
0: يعطيك الصحة صبحي، كل عام وانت حي بخير مرة أخرى، وتحية ليك ولزملائك بالمعهد الوطني للرصد الجوي. لحظات ويلتحق بنا على الإجلاس يقدم لكم أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: معتقدم لنشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها: بلدية القيروان تفتح أبواب المسرح البلدي يوم العيد لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية. الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية تضع أرقاما لعدد من الأطباء البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالأضاحي. السنة تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه خلال أول أيام العيد. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تشارك تونس الأمة الإسلامية الاحتفال بعيد الأضحى، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة نحو 2 مليون حاج. وبعد رمي الجمرات يتحلل الحاج من إحرامه ويحلق شعر رأسه ويرتدي ملابسه العادية، ويتوجه الحجاج إلى بيت الله العتيق لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، وبذلك يتم التحلل الأكبر. ويقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 45 درجة مئوية أمس في صعيد عرفة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قررت بلدية القيروان فتح أبواب المسلخ البلدية اليوم بداية من 6 صباحا إلى غاية 1 بعد زوال عموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية، حسب تصريح الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية حمادي عبد الله. وأضاف عبد الله أنه في إطار المحافظة على النظافة العامة وقع تركيز حاوية ذات سعة 6000 لتر مخصصة فقط لتجميع جلود الأضاحي على أن تكون في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق.
2: عملنا بادرة عام السنين ونهار العيد، المسلخ لازم يكون مفتوح للعموم بدون دفع المعاليم المستوجبة على ذلك لفائدة البلدية. دعينا الأخوة معناها الذباحة وأنهم يكونوا معناها موجودين في المسلخ على ذمة المواطنين، والعملية مش تكون معناها مراقبة صحية من طرف البلدية، هذه استثنائيا عام السنين تكون مجانية. بالنسبة لعملية النظافة وأنه معناها فما التكثيف للحاويات ودعمها في الطرقات الرئيسية وفي الأحياء، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك معناها فما مشاقة تركيز من حاويات كبيرة اللي هي الساعة متاحة 6000 إيترا، والدعوة معناها ملحة للمتسكنين وأنهم جلود حطوهم معناها في ساشي ومحكم الغلق، وكان أمكن معناها فيه شوية ملح. عملنا برنامج زادة في ما يخص العيد معناها مش تبدأوا في رفع الفضلات ورفع الجلود ابتداء من الساعة 11 صباحا وتتواصل معناها كامل الفترة متاع العيد، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث.
0: نشرت وزارة الفلاحة قائمة رسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية على أن يتولوا الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحي. كما قدمت وزارة الفلاحة جملة من النصائح في فيديو مصور لضمان حسن التعامل مع الأضحية والمحافظة على جودة اللحوم.
3: يلزم بلاصة الذبيحة تكون نظيفة واسعة وبعيدة عن أشعة الشمس. نحضر معدات الذبح وأواني نظيفة لاحتواء جميع مكونات الذبيحة. نستعين في الذبيحة بشخص يتقن هالعملية، يكون السلخ مباشرة بعد إفراغ الحيوان من الدم، ويلزمنا نحرصه باش الوجه الخارجي للجلد ما يمسش اللحم. ردوا بالنا باش ما نثقبوش الأحشاء باش ما تتلوثش اللحوم. ما نخلطوش الأعضاء والأحشاء في نفس الأواني، ونخبيو الكبدة والقلب والرئة مباشرة في الفريجيدار. أما الدوارات تتفرغ وتنظاف وتتحط مباشرة في الفريجيدار وفي 4 درجات. ما نغسلوش السقيطة بالماء ونخليوها معلقة في بلاصة مهوية ومظلة ما أكثرش من ساعتين. كان باش نستهلكوا اللحم في 3 أيام الأولى نخزنوا اللحم في الفريجيدار في 4 درجات، أما بالنسبة للحم اللي باش نستهلكوه من بعد نجمدوه في 18 درجة تحت الصفر.
0: دعت الدكتورة زهيرة بن عيشاوية الطبيبة رئيسة للصحة العمومية لعدم الإفراط في تناول لحم الضأن خلال العيد وتجنب المشروبات الغازية وتعويضها بالماء والليمون.
4: كمية اللي ما تفوتش 200 جرام لشخص الواحد. نردوا بالنا ما نحرقوش اللحم كيف نشويوه، ما ناكلوش اللحم نايم، ناكلوا الخضرة دونك سلطة نية وإلا طيبة، سلطة مشوية ولا سلطة تونسية، الخس ليتو هذا كل يكون موجود. نستاهل كل ما نشربوا دونك الماء، ما ننساوش نشربوا كمية كافية من الماء باش ما يصيرناش عسر الهضم. نوصيو كونو الجازوز ما نشربوهوش على خاطر راهو فيه برشا سكريات وفيه الغاز اللي باش يقلق المعدة والجهاز الهضمي. الماء نزيد نعصر فيه القارص بعد ما ناكلوا اللحم يكون مفيد خير. اللحم كيف كيف ما نفوحوهوش قبل ما نشويوه، ماذا بينا ما نزيدوش الملح للحم نتاعنا. سائل الحوامل اللي ما عندهمش مناعه ضد مرض القطاطس او توكسوبلازموز، مش محبذ بكل باش ياكلوا المشوي، لازم ياكلوا اللحم يكون طايب، ياكلوا الخضره تكون زاده من الخضر الطايبه. ما مش عاملين تلقيح ضد زديد الرذوبنا، اذا كان فما جرح لا قدر ولا حاجه نمشيو للاستعجالي وغاديك يعملوا لنا العلاج اللازم. الرذوبنا زاد من الحروق على خاطر نعرفوا اللي في عيد الاضحى الكينون المشوى الصغار نغفلوا عليهم، ما نغفلوش عليهم الكبار والصغار دوبنا.
0: دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيفة دكتور سامي بن يحيى، دعا عموم المواطنين إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامات ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة ومعاضدة لمجهود البلديات التي بادر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد.
5: فترة متاع خانة هذية مع فترة العيد الجلد إذا ما تحميش وتحافظ عليه خاصة في عملية التمليح، واللي نعود نوصيه العباد مرة أخرى إنها باش تشد الجلد على الأقل باش ما يعملش الريحة. كان وصلنا تثمين يا حبذا إذا سم البلديات في المنطقة وخاصة رافع الجلود يستغلوا الجلد ذاك يا حبذا، في طريقة تثمين خير مني ولينا نفاية وكان ينقص عبء البلديات، وهذا اللي نحبوه باش العباد ما طيش أول شيء. وهذا صحيح يا طرف من العيد وهي الجلود، ولكن نوصيه احنا كجمعية خاصة في فترة العيد هذه بالله حتى الحشايا اللي باش تطيش نحطوهم عيشكم في أكياس، ما هوش معقول باش نجيو في القمامات الكبيرة نطيشوهم عشوائيا فوق بعض وعلى تبن على حشيش على عيشكم، على الأقل كيبدأوا محافظين عليهم مسكرين عليهم نافيتيوك الروايح باش كي حتى تجزم بلدية على الأقل نعاونوهم شوية يكونوا مسكرين
0: ما نعملوش الريحة. دعت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه لترشيد استهلاك المياه وحسن التصرف في الموارد المائية تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وما يرافقه من زيادة ملحوظة في الطلب على المياه الصالحة للشرب. كما دعت السناد المواطنين إلى تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه لما بعد الساعة 6 مساء بما يساهم في ضمان التزويد المنتظم بالمياه لفائدة جميع السكان خلال فترة العيد. كما أشارت الشركة إلى تخصيص الرقم الأخضر المجاني 80-119 إلى جانب أرقام هواتف الأقاليم بمختلف الولايات لتلقي شكاوى المواطنين والتفاعل الفوري معها عبر خلية مركزية تعمل على مدار الساعة طيلة أيام العيد. بمناسبة عيد الأضحى المبارك وما تشهده مختلف طرقات الجمهورية من حركية مرورية كثيفة، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. وأكدت الرائد سامي مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد أن احترام قوانين الجولان والسياق المتزنة يبقيان الضامن الأساسي لقضاء عيد في أجواء آمنة.
6: بالنسبة للخطة نتاعنا باش يكون فما استراتيجية للأنشطة، حملات ميدانية توعوية تحسيسية مباشرة تكون موجودة في نقاط باش يكون فيها ازدحام مروري كما الطرقات السريعة بياج في رومبوانيت معناها موجودين في طرقات وطنية، هذه الكل باش نوعيو سواق درجات باش نوعيو المترجل باش نوعيو سواق بصفة عامة وخاصة خاصة السواق المهنيين اللي باش يكون سياقة متاعهم تقريبا تكون زادة في حالة تعب لأني مش كون فما برشا رحلات ومناسبة معناها عيد الإضحى المبارك. نداء لمستعملي الطريق باش نكونوا أكثر وعي ومسؤولية، أول حاجة ربط حزام الأمان ضروري للركاب في الأماكن الأمامية والخلفية، نتجنبوا المجاور الممنوعة والسياقة المتهورة، نتحلوا بالصبر خاصة يبدأ فما برشا أمبوتياج، زادة اللي استعمال التليفون أثناء السياقة ولا حتى السماعات راه ينقص برشا من التركيز ويتسبب في حوادث كثيرة بالنسبة لسواق الدراجات النارية الخوذة تبقى ضرورية، ونتأكدوا من سلامة العربة زيدا مركز الوطني لسلامة المرور يعول على وعي المواطنين وتعاونهم باش يكون العيد مناسبة فرح وأمان للجميع وطريق آمن للناس الفضل.
0: نهاية نشرة، إن شاء الله عيدكم مبروك.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير.
1: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي طلع نهاركم زين.
2: بشائر الصباح.

0: 看不清楚，看不清楚，我公公那大汉也是事也还忙一直跑不来，也还是也发我啊对人非还很美，也还在也还在啊对人负责是主意，也发汗也发汗啊对人非嘛在位呀，في هاك الدار في هاك الدار ريحة المشوي فواحة يا طراح يا طراح هزنا الخبزة للكوشة هاي حضرت عصبة بالجلجلان مرشوشة فيسع فيسع نهراح وجيبها لنا كالتفاح يا مبروكة
1: أنا عم سيدة أنا عم سيدة
0: اجري اجري حضرنا القلاية توا توا يلزم تركب منها فطوري منها عشاية وهات قرب لي صحن الكبدة واعطيني الملاحة والمسلي الشاي لله بيه سهل وابعث يا كريم والبطاطا تونس فيه والعاشق بالسيف يهيم العيد الكبير الله يبقيه ما أضوى مصباحة الكبش يدور الكبش يدور وقرونه نطاحة يا جزار يا عمار اذبحوا بالراحة.

0: صباح النور والسرور، تحية مجددة لكل المستمعين والمستمعات، عيدكم مبروك والعام وانتم حيين بألف خير إن شاء الله. أيامنا فرحة وسرور، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك المناسبة اللي تجمع بين الفرحة واللمة والعادات الجميلة، لازم يكون فما وعي صحي في التعامل مع الأضحية، وفيما يخص حفظ اللحوم، التغذية السليمة، تفادي بعض السلوكيات اللي تنجم تأثر على صحتنا. وسعيد اللي ضيفنا في الوقت هذايا، ونقول له عيدك مبروك الدكتور جمال بلي. دكتور صباح النور، وكل عام وانت حي بخير.
1: صباح الخير أحمد، عيدك مبروك، إن شاء الله كل عام حي بخير جميع المستمعين.
0: نشكرك على التعاون وجودك معنا باش تقدم نصائح للمستمعين والمستمعات في الوقت هذايا. ديما نذكروا بالنصائح الصحية في كل عام باش الناس تعرف على الأقل كيفاش تعمل طريقة جيدة في الاستهلاك متاع اللحوم باش ما تأثر صحيا للناس اللي عندهم أمراض مزمنة وإلا حتى للمواطنين العاديين. دونك نصائح عامة باش نجموا نبداو نفيدوا المستمعين متاعنا وننصحوا.
1: هو العيد أحمد معروف عنا خاصة في تونس، وأنه الأكلات تكون ديفيرسيفي، تكون غنية برشا بالحم بيانشور. دونك لازم أهم الحاجات، وأنه أول معناتها أهم الحاجات اللي لازمنا نخمو فيها كون تكون أكلات متوازنة، صح، ما نكثروش مثلا، فما أكلات اللي هي تكون إكسكلوزيف ناكلو حاجة برك ما يزمش، لازم تكون فما الخضر، إكيليبر بين الخضر واللحم، الألياف لازم يكونوا حاضرين، خاصة زادة طقس سخون اليوم كما تشوف. دونك الماء ما نساوش، شرتو الكبار الصغار اللي عندهم أمراض مزمنة ديما نتفكروا الماء، وديما نشربوا بالكدا، نتلهاو بالعلوش، نتلهاو بالعيد. دونك ساعات ننساو حتى
0: روحنا شويه،
1: نساو روحنا في الماء. دونك الماء راه مهم برشا. ثم ما نحكيو على السم الابيض بيان سور، الملح ما نساوش، لانه الحم والملح ساعات نكثروا برشا، خاصه اللي عندهم امراض ضغط الدم ولا امراض السكر. بصفة عامة الملح مش باين للناس،
0: نحاول نعوضوا بالقارص خير، ظهر لي معناها
1: مثلا
0: يكون اكثر قارص
1: وكهو. ومن المستحسن زادة معناتها توا اخر الملاحظات نقولوا معناتها في وانه تمليح اللحم يكون بعد التطيب يمكن احسن. وبيان سور وقتها نجم نحكم حتى في الملح قداش نحطه، لانه كي باش نحطه اربيترالمون قبل ما نطيبوا اللحم، من جهه ما نجموش نعرفوا قداش حطينا، ومن جهه اخرى زاد يقولوا ديما نملحوا بعد تطيب اللحم بعد شواء احسن.
0: ولا الطريقه الصحيه والسليمه لحفظ اللحوم بعد الذبح،
1: هو المهم في اللحم الساعة. أول حاجة بعد الذبح ما يلزمش ديريكت نحطوه في الفريجيدير بيان سور، ديما خليه يرتاح بعيد على الشمس، خليه في التمبيراتور أوردينير معناتها في درجة الحرارة العادية وبعيد على الشمس. وبعد نجمو حتى العشية، إذا كان ذبحنا صباح العشية نحطوه، معناتها نجمو وقتها نقسمو اللحم وحطوه في الفريجيدير، ما يلزمش اللحم سخون يتحط معناتها، ويعرفوهم هذوما كباراتنا بالطبع. تبقينا حتى في التطيب، وماذا بينا ديما نذبحو خليه يرتاح وبعد نخمو في التطيب. فما حاجة مهمة برشا أحمد، هي يجب نفرق ما بين الوعاء معناها الصحن ولا البلاتو اللي باش نحطوا فيه اللحم الني، مش هو بيدو رجعوا فيه اللحم الطايب.
0: طيب معناها لازم يتبدل الصحن،
1: يجب نحطوا صحن للحم الني وصحن للحم الطايب، نجموش نرجعوا اللحم الطايب للحم الني، لانه ديما الصحن اللي فيه اللحم الني نجم يكون فيه البكتيري واحد، وذاك اللي يعمل لنا نجم يعمل حتى تسممات ولا
0: فوالا. وهذا هو السؤال، معناها اليوم كيفاش نجموا نتفاداو التسممات الغذائية؟ انت عطيتنا ديجا معلومة مهمة جدا، معناها كل صحن وحده، الحم ني وحده، الحم الطايب وحده، زاد التخليط في الماكلة، ردوا بالنا زاد من استهلاكنا الحاجات ما هيش طايبة مليح. أكيد فما نصائح باش نجموا نحمي روحنا من التسممات المختلفة تنجم تصير.
1: أهم حاجة، أول حاجة سعيز بنفهم أنه الحم ني ولو أنه يكون نظيف في العينين راه ينجم يكون حامل البكتيريا، ينجم يكون حامل الشوائب مش باهية صحيح. دونك هذاك علاش نفرقوا كما قلنا ما بين الوعاء اللي نحطوا فيه اللحم الني واللحم الطيب. حاجة ثانية اللي باش يذبح لنا بيان سور يبعد اللحم، البقعة اللي نذبحوا فيها ولا نسخوا فيها العلوش نبعدوا عليها البقعة اللي باش نقصوا فيها اللحم الحاضر مباشرة للتطيب. واليدين بيان سور خاصة اليدين يلزم ديما نخمو فيها، خاصة اللي باش يشارك في الذبيحة في قصة اللحم يلزم يكون ديما يديه نظاف، يكون ديما يديه نظاف، وخاصة ديما يغسل يديه، ما نجموش نفيقوا احنا ديما معناتها الفريكونس تاع غسل اليدين نكثروا منها باش على الأقل نظفوا لو ماكسيموم أكثر ما يمكن من نطفو أكثر ما يمكن يدينا باش ما تعدلناش التسممات هذه. ثم الماكلة في حد ذاتها معناتها البقعة اللي نقصوا فيها الخضرة مش نفس معناتها اللي نقصوا بيه مثلا سكاكن ولا
0: كل حاجة واحدة،
1: كل حاجة تقص وحدها، خاطر الخضرة اللي كان مش ناكلوها تتكلوا مع تنية وش نعطوها ديريكت في البلا ما تنجمش تقصوها مع الحمل اللي هو كما قلنا نجم يكون حامل زادة البكتيريا. دونك ثم دي ريفليكس الحقيقة نشوفوهم برشا عند ماتنا وعند كبارنا، معناتها دي ريفليكس اللي هم نفهموهم كي نكبر بعد نفهموهم يعطيهم أي صحاح ونفهموهم بعد يعطيهم الصحة إن شاء الله.
0: في علاقة بالفحم جميل، فما اللي يحب حاجة نية شوية الحم نية شوية، فما اللي يحب بريسكربونيزي معناها محروق، ظهلي هذا يضر وهذا يضر.
1: بالضبط، الحم الني بالطبع ما نعطيوش الوقت باش يقتلك البكتيريا ولا ما يتكسروش الالياف كما يلزم، دونك باش يقلق في الهضم ولا يقلق وانه فيه بكتيريا. الحم الطايب برشا بالطبع اكل الكوش نتاع الكحله هذيك الكربونيه هذيك تقلق زاده، ماهيش صحيا ماهيش باهيه، دونك لا افراط ولا تفريط في كل شيء، كل سواء في التطيب كل سواء في الماكله.
0: كيفاش نقدموا نصائح لي خاصة اللي عندهم أمراض مزمنة؟ نعرفوا لي برشا ناس تشهل الحم وكل ما هو عنده علاقة بعيد الكبير، خاصة من ناحية تقاليدنا الغذائية وعاداتنا وتقاليدنا في الأكلات. الاحتياط واجب والنصيحة مهمة لهم هما في الفترة هذه، خاصة اللي يأخذوا دوية زادة جمالة.
1: بالنسبة هو أكثر صعب ندوى حين بالنسبة للحم، ما فيش مشكلة كبيرة كالحم يعني هو تبقينا لا إفراط ولا تفريط، أي حاجة باش تزيد على المعدل متاعها راهي باش تولي مضر. بالنسبة أول حاجة قلنا الملح راهو يزمنا ردو بان، راهو مش معناتها ينجم، راهو مريض خاصة عنده ضغط الدم ولا عنده أمراض القلب، راهو ينجم في 6 سوايع يكون عبد عادي يولي اون اورجونس ابسولو. دونك ردوا بالنا راهو ما نكثروش من الملح. ثاني حاجه الماكله راهو من المستحسن تكون ايكيليبري، يلزمنا الحم بالطبع باش ناكلوه ويلزمنا نكونوا خضره اللي هي نيه، يعني لي سلات سلايت المعدنوس المقصوص، فما عادات نتاع البصل والمعدنوس المقصوص مع عادات باهيه
0: ردوا بالنا من الهريس زاد
1: ردوا بالنا يعطيك الصحه الفحات. دونك الفحات بصفه عامه ما يلزمش نكثروا منها، وثم الهيدراتاسيون يعني شرب الماء، نبعدوا على المشروبات الغازيه معناتها اكثر ما يمكن لانه برشا سكريات مع الواحد راه يعطلوا الهضم، المشروبات الغازيه راهم يعطلوا الهضم ما يخليوكش تهضم بالكدا. دونك الماء بالنسبه للشرب مهم برشا، وخاصه مع الطقس كما ترى فيه معناتها اليوم طقس سخون شوي،
0: مش يكون غذاء متوازن في نهارين نقولوا احنا مع الأقلاية ومع العصبان ومع المشوي. أعطيني نظام معناها غذائي صحي نسبيا وما يحرمش التونسي على الأقل يستهلك العادات الغذائية.
1: هي مهمة برشا، هي مهمة برشا. علاش؟ لأنه في 3 أيام هذومة متاع العيد عادة ما تفهم عادات وأنا ناكلوا معناتها لي ديريفين تاع لوش العيد ناكلوه في 3 ايام اللي بعد. دونك اذا كان باش كل نهار باش ناكلو حاجه راهو باش تولي الامور معناتها باش تخرج على السيطره. دونك يلزمنا نكونوا ايكيليبري، نجموا نرتحوا حتى ثاني عيد من الحم، نجموا ناكلوا حاجات اخرين معناتها ونعطيو الوقت للجهاز الهضمي باش يرتاح من 3 ايام. وي يلزمنا نكونوا ايكيليبري، نبعدوا على الحم، نرجعوا كجاي ويكاند ومن بعد جا بعد غدا يبدا ويكانت ونرجعوا له الحم. دونك نجم نهار الثاني مثلا
0: ويرتاح يعني وقته في الراحه
1: يعطيه نعطيه الراحه لبدنا. وي
0: يعطيك صحه دكتور، شرفتنا
1: احمد، مبروك، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو، ان شاء الله كل عام حيين بخير. وان شاء الله
0: نصائح مفيده ومهمه وان شاء الله ياخذوها بعين الاعتبار السادة المستمعين. صحيح احنا ماذا بينا نفرحوا زادة وندلوا رواحنا بمناسبه العيد، لكن نستحضر صحتنا وما نحبوش نتقلقوا في الايامات ما بعد العيد بالطبيعه. دونك حاولوا خذوا النصائح هذه بعين الاعتبار. كل عام وانت حي بخير انت والعائله. كل دكتور شكرا
1: سين دائما يعيشك.

0: عيشها أحلى.
1: صباح النور والسرور، صباح التفائل والموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وحاضرين كما كل نهار أربعة، الموجات جديدة ونصائح جديدة. وكما تعرفوا اليوم نهار عيد، نهار فرحة، نهار لمة والمحبة. اخترت باش نحكيو على روح العيد، مش كان كمناسبة أما كإحساس وطاقة وحالة نفسية نعيشه. أما خليني نسأل سؤال، قديش من مرة استنينا المناسبة هذه باش نرتاحوا ونفرحوا أما لقينا رواحنا مازلنا عيانين من داخل؟ خاطر الحقيقة الفرحة ماهيش كان لبسة ماكلة تصاور، الفرحة زادة راحة في القلب، في اللمة، في الطمأنينة نحسوا بها مع الناس اللي نحبوهم وتحبنا. ودراسات في علم النفس تقول انه اللحظات اللي فيها حب ولمة وضحكة صادقة خارجة من القلب، دي منأكد على خارجة من القلب، تخفف التوتر وتعطي العبد احساس بالامان والراحة النفسية. هذاك علاش اليوم باش نحكيه على كيفاش نعيش روح المناسبة هذه بوعي اكثر وبساطة اكثر وبقلب اخف. ديما نقول اللي هي الفرحة مش لازم تكون كاملة باش تكون ترضينا يعني، ولا تكون مزيانة. ساعات نتعب ونتعب رواحنا برشا قبل المناسبة هذه، نحب كل شيء يكون مثالي، الدار، اللبسة، الماكلة وحتى الأجواء. أما مع الوقت ننساو أهم حاجة اللي هي تنجم تفرحنا وسهلة على الأخر نعيشوا اللحظة. خطر الفرحة الحقيقية تبدأ من داخل مش من المظهر. وطاقة الأيام هذه عندها تأثير كبير علينا. في الأجواء هذه تحس الناس أخف، أهدى وأقرب لبعضها. حتى كلمة طيبة فيها طاقة حلوة تدخل القلب، محلاها كلمة عيدك مبارك من الصباح، تسمعها تعدي بها نهارك الكل فرحان. والإنسان بطبيعته يتأثر بالطاقة اللي دايرة به. هيك علاش مهم اليوم نحاول ننشروا الفرحة والراحة والكلمة الباهية، خاطر الطاقة اللي تعطيها لغيرك راح ترجع لك أحسن وخير. كيف ما ننساوش البساطة، الحاجة السهلة، الحاجة اللي ما تعبناش، هذيك اللي تخلينا نحسه بالسعادة. مرات قاعدة مع العائلة ضحكة من القلب، وحتى قهوة مع عبد تحبه تكفي وتززي باش تبدلك نفسيتك نهار الكل وحتى من بعد. أبسط اللحظات راهي ساعات تخليك تعيش أكثر فرحة من الحاجات المالية. ومن أجمل الحاجات اللي النجم وزادة ما ننسوهاش ونعيشوها اللي هي الامتنان. كل عبد يقف شوية ويشوف النعمة اللي عنده يحس براحة كبيرة. الصحة نعمة، العائلة نعمة، والناس اللي ما زالت تسأل علينا وتحب تشوفنا نعمة زادة. وبرشا مرات نركزوا على الناقص وننسوا الخير الموجود في حياتنا، وهيك الامتنان اللي يعاوننا باش نخليه قلبنا أخف والنفس أهدى. والمناسبة هذه راح يذكرنا قديش القرب من بعضنا مهم على الأخر. في وسط الجري والمشاغل ساعات نبعدوا على بعضنا ونحس الدنيا ماشية بينا من غير ما نحسه. ولما تخلي العبد يحس بالأمان والانتماء، عندك عائلة، عندك وين تحس روحك مرتاح أكثر، حتى زيارة صغيرة، اتصال ولا سؤال صادق ينجم يفرح قلب عبد نهار الكل وحتى من بعد. خاطر العبد وحده يتعب أما مع ناسه يقوى. ومع اللمة تجي زادة التسامح اللي ما يلزمناش ننسوه. برشا عباد داخل الأيام هذه وهي معبي قلبها برشا غش برشا تعب، أما الحقيقة راهو القلب اللي يهز برشا من نوعية هذية يتعب برشا. ويمكن هذه فرصة باهية باش العبد يخفف على قلبه ويسامح ويرتاح. التسامح ماهوش ضعف، التسامح راهو راحة داخلية مهمة على الأخر في حياتنا باش نجمو نتجاوزو الصعوبات اللي تجينا في نهارنا وفي أياماتنا بصفة عام. وفي وسط الفرحة واللمة ما ننساوش رواحنا بطبيعة، لازم ناخذو لحظة هدوء تنفس ونحاولوا ننساو الحاجات الخايبة في حياتنا، نحسوا باللحظة اللي نعيشوا فيها بالفرحة متاع العيد. خاطر الراحة النفسية زادة نعمة كبيرة، ومش لازم نستناو حتى نتعبوا برشا باش نرتاحوا. وماذا بينا زادة ما نستناو زادة العيد باش نحسوا بالإحساس هذية، ماذا بينا نهار الكل وأياماتنا الكل فرحة وسعادة وراحة. الإنسان كي يكون مرتاح من داخل يفرح اللي داير به الناس الكل، يعني العائلة والمقربين. وفي الأيام المباركة هذه الإنسان يحاول يقرب أكثر لربي، مش كان فرحة دنيوية العيد، راهو فرصة باش الإنسان يشكر ربي على النعم، يدعي ويهدي قلبه الحاجات اللي يحب عليها. خاطر الطمأنينة الحقيقية تبدأ من داخل ومن علاقتنا بربي، وكل ما القلب يقرب أكثر يرتاح أكثر. يمكن هنا يجي المعنى الحقيقي للذكاء العاطفي في اللي قلته الكل. الذكاء العاطفي مش كلام برك، يعني انك تعرف كيفاش تتعامل مع مشاعرك ومشاعر غيرك، تعرف وقتاش تحتوي، وقتاش تواسي، وقتاش تفرح اللي قدامك، وقتاش تسامح وتقدر قيمة الناس اللي معاك. خاطر مش كل انسان يحتاج هدية مادية، يعني برشا عباد تحتاج كلمة طيبة، اهتمام، احساس بالامان. يعني أحسن وأزين عبد في المناسبة هذه هو اللي يخلي غيره يحس بالراحة والفرحة. وفي الأخر نحب نقول اللي المناسبة هذه مهمة على الأخر باش نرتاح، ومهاش حاجة مادية، راهي قبل كل شيء، راهي راحة للقلوب، امتنان، محبة، قرب للعائلة، في الناس اللي نحبوها بالحق بصدق. هي فرصة باش نرجع أخف، أهدى، وأقرب لبعضنا والقلبنا والربي. وما ننساوش الفرحة الحقيقية مش في شنو عندك، أما في السلام اللي من داخل في قلبك، في الناس اللي تحبك بالحق بصدق. إن شاء الله يا ربي تعيشوها أحلى الأيام، أيام العيد مليانة راحة، محبة، طمأنينة، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، وسنين دايمة عليكم وعلى أحبابكم، وعيدكم مبارك، ويرحم موتانا وموتى المسلمين. آمين.
0: عيشها أحلى.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معاكم مستمعينا.
2: أتانا العيد يا محلى العيد، الله الله على الفرحة، حمدا شكرا لله.
1: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
3: جمعنا ديما فرحانين.

0: خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المونستير.
1: ثمانية وثمانية وأربعين دقيقة في إذاعة المونستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، صباحكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير وعيدكم مبارك جميعا. نشكركم برشا على التفاعلات متاعكم، على رسائلكم الحلوة، تهانيكم تنجموا تقدموها في المباشر طوال هذا اليوم من خلال برامج خاصة، وابتداء إن شاء الله من الجزء الأخير من البرنامج نحاول نستقبل مكالماتكم الهاتفية على 73 460 800. تتواصلوا معنا تقدموا تهانيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. باش نواصلوا مع البلاغات، وبمناسبة عيد الأضحى تعلن بلدية سوسة كافة متسكنيها أن المسلخ البلدي الكائن بطريق الزاوية يفتح أبواب العموم اليوم للقيام بعمليات ذبح الأضاحي ومراقبتها بحضور الطبيب البيطري، بعد وذلك بعد صلاة العيد إلى الساعة الواحدة بعد الزوال. كما يمكن للراغبين في الحصول على توضيحات بخصوص سلامة لحوم الأضاحي الاتصال بالطبيب البيطري على الرقم التالي 56 108 477، 56 108 477. بكر شوية كنتوا تتابعوا معنا في عيشة أحلى، وإناس عتيق قدمت لنا روح العيد والفقرة اللي فيها برشا موجات إيجابية ونصائح للعائلات التونسية. العيد فرصة لللمة باش نسلوا على بعضنا، باش نحاولوا نكونوا ديما بشوشين مبتسمين، نفرحوا مع بعضنا بالمناسبة هذه بطبيعة، وإن شاء الله الفرحة تدخل كل دار تونسية. إناس تقدم تحية لعائلتها الكل هي في الخارج، دونك تسلم على عائلتها، على رجلها، على هم أبوها، الناس كل اللي يعرفوا إناس عتيق، وأتمنى لهم عيد مبارك. بعد شوية زادة باش ناخذوا فكرة على بلاغات بلدية المونستير، حنحاولوا نتواصلوا مع مدير إدارة النظافة سي محمود بنواس باش قدم لنا أهم المعلومات الخاصة بمتابعة

0: ساكني المنستير فيما يخص مواعيد إلقاء الفضلات، زاد كيف كيف ماشي نقاط متاع شواء خاصة في المنستير. أكيد التفاصيل هذه الكل إن شاء الله باش ناخذوها مع سي محمود بنواس بعد التسعة. قبل هذايا مع وحيد خصيبة باش نمشيو للمساكن. وحيد كل عام وانت حي بخير وعيدك مبارك.
1: عام وانت حي بخير سيد أحمد، وإن شاء الله سنين دائمة وربي يحفظكم الأمثال، وإن شاء الله ملمومين في الخير، وكل عام وانتم بخير المستمعين والمستمعات، ولا يوصلوا صوتنا لكل كيف في العالم
0: إن شاء الله. أخويا كل عام وانت حي بخير. ظهلي خليني غاطس شوية في الذبيحة في
1: لا لا ميسان شحنا ذبحنا تويكات سيد أحمد، والناس كل كيف ذبحت بعد ثلاثة بطبيعة بعد ثلاثة العيد.
0: أيوة.
1: مثلا ما الذبيحة قبل ثلاثة العيد
0: بطبيعة
1: كل بعد ثلاثة العيد
0: مجوز.
1: أما شو الحاجة اللي لاحظتها سيد أحمد؟
0: طولي
1: برش أعطاه الكلمة لك الجزارة مسكنين العباد اللي بتعرش تذبح
0: أي.
1: ولتو خلاهم في اللطونت وتليفوناتهم تسكرت، والحقيقة إن شاء الله عام الجاي يوقع التنسيق تولي المسلخ البلدي هو اللي ينظم الهدرة هذه، وما يخليش الهدرة عنتر معنا الجزار والمواطن يسكر عليه التليفون ويخليه كيك وبرشا ما يعرفوش يذبحوا
0: برش. صحيح، وهو لهنية هوك عليه شوي حدما ذا بيه ديما يخم في جاره اللي يعرف يذبح يتفقد جاره اللي بحذاه يطلع شي معوق في حكاية كما هكا. دونك نعاونوا بعضنا احنا بمناسبة العيد فرصة بيها
1: بتبيع. والله أحسن حاجة
0: به. وحيد احكي لي على الاجواء في مساكن نهار العيد نهار ثاني عيد في العاده كيفاش يكون الجو في
1: اليوم؟ الجو الساعه اولا تبدا بعد ثلاث العيد يبداوا الناس ديجا يعيدوا على بعضهم، الاقارب اللي موجودين في نفس البلاد يمشيوا يزوروا الجبانه الساعه الصباح، يزوروا مالهم شويه شويه، وبعد ايش يمشيوا يتزوروا الناس كل كي تطل على بعضها تشرب القهوه مع بعضهم. هذه تقريب في العاده اكثر الناس زاد يجيبوا العلوش نتاعهم البارح تلقاه بيت في الدار اكثر العباد. دونك الصغيرات يفزوا الصباح بكري كما عندنا في مساكن يعني حتى يمز زينهم بك القرابط الاحمر سيد احمد في القرون وزينهم بك الريبون الاحمر. الصغيرات عملوا جو عملوا تصويرات هبطوا ديجا على الفيسبوك. اللي يعرف يذبح يتوكل على ربي، يشعل الكانون الساعة من الأول وتمدك سلايت ويمد الخبز وتقام يعطيهم الصحة ومن سهل يعملوا هذا كل كامل من الصباح بكري. اللي يعرف يذبح أنا يبدأ يذبح ويبدأ يقصد ربي، سينو كما قلت لك سمك الحيرة قعدتك الحيرة هذيك يتلفلوا هو دريج وجيتك هو ربع ساعة هو دريج تتشنج شوية الأعصاب و يكثر معناها الاكستريس ما قبل الذبيحه الناس اللي ما تذبح، وان شاء الله تترتب الامور هذه تولي المسالخ البلديه الحقيقه
0: بتاع هو في مساكن ما فماش مسلخ بلدي يخدم معناها في
1: عندنا مسلخ بلدي لكنه معناها بالنسبه للبروفيسيونيل للجزاره مش للبارتيكولي. هي ثم مبادرات صارت في تونس في سوسة المسلخ البلدي معناها يحل البارتيكولي، البارتيكولي يدفع حق الذبحان وذبح تابع المجلس المسلخ البلدي نورمال مو كما يصير في الدول المتقدمة في العالم. تولي تقص كوبون تاع ذبيحة تجيب علوشك تذبح وتروح بيه تجيب الماتريال نتاعك باش تحط الدوارة تبدأ العملية منظمة وينقص استريس وينقصك الضغط نتاع الجزارة. وبعض ناس سيد أحمد خليني نحكي لك أنت صاحبي بعض الناس يقول لك نعرف نذبح ولا درنير مينيت معناها يظهر ما يعرفش يذبح سيد احمد يظهر
0: وهذا يغش في روحه ولا علاش
1: خاطر 80 دينار ولا 70 دينار ذبحه يقول لك يوم فوا ما انا جيت للدار اني وتكيت وبعدش يلفون با انا مش نوجع لي خاطر الذبحان لازم الحقيقه تأدي واجبك تاخذ حقك هذاك حقك صحيح. اما زاد لازمك تعطي اللحمه على المفصل ويزمك تعرف كيفاش تقص اللحم وتعرف منين تبدا تعرف منين توفى تنحي له جلد باهي تنحي له راس باهي تنحي له كوارع زاد باين باش بعدش شويه معناها مش تقول نعرف برشا يحطوا نوامرهم وفي الاخر اكتشفنا معناها اللي هما الحقيقه ما يعرفوش سيد احمد كيك وبرا معناها سي ان بوشري دو ديمونش معناها مشكل بروفيسيونيل.
0: ايوه طلعت خدعه معناها في الاخير
1: ثم مش الكل اما ثم الناس اني ماذا بيا الانسان كي مش هكا علاش قلت لك نمشوا للمسلخ البلدي
0: ايوه خاصه انت وتبدلت الامور وليت معناها كلها ديزافيش تحسها في الفيسبوك وناس ولا معناها نوامر ما تعرفش حتى شكون الشخص اللي باش يجي. دونك ردوا بالنا ديما عاب الثقه احنا ماذا بينا خاطر لازمك تعرفوا زاد اللي باش يضحي على
1: العالم. خذا نومرو من الفيسبوك وكلموا يامس قالوا سي اوكي اوكي اليوم الصباح بعد ما جا للدار يكلم فيه نيميروان جوانيا بالمعنى ونيتيوب لجي باش كيما قلت انت دقينا على جارنا باش
0: يرحم والدي
1: يعمل لنا الهديه.
0: وانت وقتاش تتعلم وحيد؟
1: والله يا سيد احمد نعرف نذبح لكن ما نعرفش نسلخ بالجدي
0: نجي
1: نطلع فيه مش بروفيسيونيل يعني جيت فيها بوشري دو ديموز زاد
0: فهمتك هكا هواي خير من بلاش على الاقل لا تتحسن تتحسن العيد الجاي ان شاء الله تذبح وتسلخ
1: ان شاء الله نتحسن ان شاء الله
0: باهي عندكم شي حاجه هكا سبيسيال في مساكن اكله خاصه عادات غذائيه سبيسيال
1: عندنا عاداتنا التقاليد نجم نقول لك زوج حاجات هما في مساكن ثم شكون من البارحه يا سيد احمد اسمع الكلمه من البارحه بدي طيب في الملوخيه
0: ايوه
1: الملوخيه طيبه من غير الحمراء ويخليها كيكه معناها تاكل تاخذ وجه معناها نتاع طياب بعد شي يقص عليها وبنو غدوه يذبح العلوش ويرمي فيها اللحم نتاع العلوش هي تقاخذات نصف وجه وتطلع بنينه مش نورمال تهبل
0: وبالكرشه نتصور معناها
1: باللحم احنا نطيب الحم العلوش والمساكنيه عندهم 99.99 اليوم يتغداوا مرق
0: ايوه الفطور هذا نتاع القايد
1: الفطور مرقه اكثرهم مرقه خاطر ما يجيبوش الوقت دونك ما بين الشواء حتى ل 11 نصف النهار ما يقعدش عنده معناها فان كبيره برشا باش يطيب كسكسي الكسكسي بوالور يولي يعمل شويه مرقه باللوبيا وقرن فلفل مقلي ولا بجلبانه يعملها خفيفه منها فيها نعملوا في مساكن برشا المرقه وثم حاجه اخرى سيد احمد زيد احنا في الدواره نعملوا الدواره بالكبده
0: أي.
1: والكبده بتاع العلوش ما تكفيش هكا برشا مساكنيه يشريوا الكبده بخلاف العلوش نتاعو اللي مش يذبحوا يضحى عليه ياخذ طاي الكبده كيلو كبده كيلو نص كبده اخرى وافين باش يشوهم مع الحم يخلي كبده علوش وللدواره
0: صحيح برشا هكاك زيد ياخذوا بقري زيد اكثر هي كبده البقري ما
1: ياخذوا الكبده فما ناس عندهم اكلانيمي وعندهم صغيراتهم يحبوا الكبده ثم برشا ناس يشيخوا عليها يعملوها منها كمونيه ومنها يشويوها على المشوى وياكلوا بالقدي
0: يعطيك الصحه
1: طابونه مع الهريس هذيك هي الهريسه الخضراء التونسيه الهريسه الحمراء حتى اللي تباع في الحكوك هكيه زيت الزيتونه
0: نسيسروا احنا وكها وما ناكلوش برشا ننظم امورنا وجينا ويكاند بكري الدكتور جمال قال راهو الويكاند نجموا نرتاحوا نهايرين وتفقدروا احنا باكله باهيه معناها في الويكاند مش لازم كل شيء لازم يوفى اليوم ولا غدوه معناها
1: ناكلوا 200-300 جرام لحم وما أحسن حاجة وأحسن نصيحة نعطيها للعباد هو بعد ما تاكل تعشى وتمشى تمشى يا خويا امشي اعمل دورة في الكورنيش تاع المستير كورنيش تاع سوسة كورنيش تاع مساكن امشي دور اخذي امشي سلم على عائلتك واصحابك بالدار امشي على رجليك خليك الكرهبة خليها ترتاح اليوم نهار كامل صغيراتك كي تعمل انت حتى 10-15 دقيقة مارش بيان وما تاكلش الحلو عند الناس على الاقل تساهم فك العمليه الهضم هذيك وفما القارص هذاك زاد ما ننساوش نحطوه على الشواء نحطوه في المرقه نعملوا ليموناده ما غير سكر ونمشي وخاصه نحرق وما نقولش انا صغير ولا كبير كلنا نمشي هذه احسن برنامج بالنسبه للعياد الحقيقه الامبيونس اللي كونفيفيال مزيانه ما برشا ناس بحذا بعضهم برشا ناس كراهب قدام الديار برشا البيبان محلوله البخور عجعاجي في
0: دحمه صلي على النبي ان شاء الله ديما حفله في مساكن يا وحيد
1: حفله والله حفله بمالها حفله بالناس
0: الحاجه سبيسيال شويه زاده في مساكن برشا من جماعه الخارج زاده خاطر نعرفوا برشا من اهالي فوالا مساكن اللي يسكنوا في فرنسا في نيس في الخارج خاصه معناها ويختاروا ديما موسم العيد باش يكونوا معناها مع الاهالي ويحتفلوا بالعيد وديما العيد سبيسيال برشا ناس راهو اللي بعد على عائلات
1: ثم بطوا هبط النهار لحد روحوا فيه بلا باش مساكنين
0: دونك قدموا لهم تحيه خويا نقولوا لهم عيدكم مبروك
1: ومرحبا بهم وهم يعطيوا الاضافه ويشرفونا بقدومهم ونحبهم واحنا لما جاش وما نجمش يروحوا عنده ظروف ما نقولوا له راك في قلوبنا وعيدك عيدنا ومسلمين عليه ونقولوا له راه ما نسيناكش وتجمعنا اعياد ومناسبات وحفلات اخرى
0: ان شاء الله احنا ديما في ذات المناسبين نقربوا المسافات بعيد
1: عيدك مبروك
0: عايشك يا وحيد
1: وعيد مبروك لكل العاملين والعاملات في ذات المستير بكلها وان شاء الله ديما منوره وديما فايقه وديما معناها منوره الاعلام التونسي في تونس وخارج تونس
0: يعطيك الصحه يا وحيد مشكور كل عام وانت حي بخير عيدك مبارك مره اخرى انت والاهالي الكل يسمعوا فينا في كل تونس وخارج تونس وخاصه زاده في مساكن وين انت موجود حاتم الحوش بعد شوي قدم لكم اخبار التسعه

0: تمام 9 صباحا على موجاتنا. عيدكم مبروك وكل عام وأنتم بخير، أهلا بكم إلى موجز 9 صباحا. بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة نحو 2 مليون حاج. وبعد رمي الجمرات يتحلل الحاج من إحرامه ويحلق شعر رأسه ويرتدي ملابسه العادية، ثم يتوجه الحجاج إلى بيت الله العتيق لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وبذلك يتم التحلل الأكبر. ويقوم موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 45 درجة مئوية أمس الثلاثاء في صعيد عرفات. دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لترشيد استهلاك المياه وحسن التصرف في الموارد المائية تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وما يوافقه من زيادة ملحوظة في الطلب على المياه الصالحة للشرب. كما دعت الشركة المواطنين إلى تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء بما يساهم في ضمان التزويد المنتظم بالمياه لفائدة جميع السكان خلال فترة العيد. وبالمناسبة ذاتها قررت بلدية القيروان فتح أبواب المسلخ البلدي اليوم يوم العيد بداية من الساعة 6 صباحا إلى غاية 1 PM لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية، حسب تصريح الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية القيروان حمادي عبد الله. وأضاف عبد الله أنه في إطار المحافظة على النظافة العامة وقع تركيز حاويات ذات سعة 6000 لتر مخصصة فقط لتجميع جلود الأضاحي على أن تكون في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق. طمأن رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي بشأن سلامة الأضاحي، مؤكدا أن الهيئة قد وضعت على ذمة المواطنين أرقاما لعدد من الأطباء البياطرة التابعين لها للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بأضاحي العيد. وبدورها نشرت وزارة الفلاحة والموارد البائية والصيد البحري أمس قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحي. بمناسبة عيد الأضحى وما تشهدها مختلف طرقات الجمهورية من حركية مرورية كثيفة، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. وأكدت الرائد سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد أن احترام قوانين الجولان والسياقة المتزنة يبقيان الضامن الأساسي لقضاء عيد في أجواء آمنة. نختم هذه الوقفة الإخبارية بحالة الطقس، حيث يكون طقس اليوم أول أيام عيد الأضحى صافيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى عامة بين 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 و35 درجة ببقية الجهات. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. نعود نلقاكم في 10، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة في أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب. خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المونستير.
1: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي طلع نهاركم زين.
2: بشير الصباح.

0: عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير. مازلنا معكم حتى العشرة في بشائر العيد. بعد هذا دبش القاء وبرشة برامج مش تكون موجهة لكم مستمعين، تنجموا تشاركوا على 73-460-800. تقدموا تهانيكم بمناسبة عيد الإضحى المبارك، وإن شاء الله ديما مع إذاعة المنستير ملمومين في الخير كالعادة. باش نقدموا المعلومات للسادة المستمعين لمتساكني المنستير، ومعنا سي محمود بنواس مدير إدارة النظافة ببلدية المنستير. سي محمود كل عام وانت حي بخير.
1: أهلا وسهلا سيد أحمد، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. تحية شكر وإكبار إذا كافة مستمع إذاعة مناسير والفريق العمل معكم.
0: وإحنا نقدم تحية زادة لكل العمال والإطارات في بلدية المنستير وخاصة في إدارة النظافة. نعرف المجهود يكون من الفجر تقريبا معناها بطريقة مستمرة لتخصيص أماكن تكون خاصة لبعض يمكن نقاط لشواء الرؤوس وقوائم الأضحية، وإلا زادة كيف باش تهيئوا الدنيا الكل باش على الأقل المواطن يلقى كيفاش يحط الفضلات متاعه. دونك فما مجهود يكون قبل العيد وتوا في وسط العيد في النهارين هذا، ما معناها يكون زاد مجهود استثنائي وكبير برشا لكل أعوان البلدية. دونك تحية كبيرة لهم وكل عام وانتم حيين بخير. دونك باش نعطيو فكرة على الأقل المتسكني المنستير على المواعيد نتاع إخراج الفضلات، المعلومات اللي تهمهم خاصة في الوقت هذا.
1: شكرا سيد أحمد، أولا تحية شكر إلى إذاعة منستير اللي عاونتنا برشا في إذاعة عدد هام من البلاغات الموجهة إلى متسكني لكن المنستير استعدادا لعيد الاضحى المبارك. مشكورين جدا على هذا المجهود هذا، شكرا. اثنين، تحيه شكر الى كافه عوان النظافه ببلديه منستير ومن خلالهم الى كافه عوان النظافه بجميع بلديات الجمهوريه على المجهود الكبير اللي قاعدين يقوموا به. بلديه المنستير كما كنت تحكي سيد احمد، وانه الانطلاق نتاعنا والاستعداد الرسمي لعيد الاضحى ماهوش نهار عيد الاضحى، بالعكس الخدمه الكل قبل عيد الاضحى، خاصه البارح نعرفوا احنا في عائلتنا الكل لي غروميناج والتنظيم المنزل يكون يعني ليله العيد. هذاك علاش معناها كميات الفضلات اللي تفرزها مدينه منستير وجميع المدن بصفه عامه كميات كبيره وكبيره وكبيره جدا، يلزم يتم رفعها بحكمه حتى تتمكن معناها المتسكنين معناها من وضع النفايات بتاعهم نفايات الاضاحي بطريقه سلسه. اذا العمل المتميز اللي قاموا به الأعوان البلدية البارح اللي هي كانت عمل معناها بالحق معناها اكسبسيونيل استثنائي، باعتبار وأنه يوم كامل ثلاثة فرق أو أربعة فرق الصباح مع أربعة فرق في الفترة الليلية لتنظيف مدينة منستير، وبالتالي معناها لفراغ اللازمة العبارة الفضاءات المخصصة لل وضع النفايات. كذلك بلدية المنستير وتوجيه معناها لأماكن شواء الأضاحي والشواء الروس والأقاطع توجيهها بعد شوية. بلدية المنستير ركز إلى جانب التدخلات الميدانية هذه، ركزت عديد الحاويات في البطاحي الكبار في الفضاءات الكبرى لوضع الجلود، وبالتالي معناها عدم وضع الجلود بالحاويات العادية المخصصة للنفايات، مع دعوة المتسكنين لوضع الجلود هذه في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق، بعد كذلك رشة بمادة الملح باش نعرف الطقس سخون شوية باش نقص قدر الإمكان معناها
0: من التعفن
1: من روائح كارهة.
0: واضح.
1: نجيو لتوقيت رفع الفضلات، قلت لك الأولاد معناها تقريبا للفجر كما قلت حضرتك للفجر اليوم، وهما معناها يأملوا في عملية النظافة اليوم بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بحول الله. تنطلق جميع الفرق الميدانية تاعنا لتنظيف مدينة المنستير
0: من ماضي
1: بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، فرق الميدانية لمصلحة النظافة وإدارة النظافة والمحيط، باعتبار أنه تقريبا كل الفرق تخدم حتى الميكانسيان حتى لجماعة المداوات كل يخدموا اليوم بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال باش نأمنوا عمليات رفع النفايات. دعوة إلى المتسكنين، دعوة المتسكنين نحاولوا قدر الإمكان نخرجوا النفايات متاعنا قبل شوية من مصلحة.
0: فوالا معناه ماضي ساعتين ونص ماضي ثلاثة غير ربع ماذا بينا حاطين الفضلات متاعنا في الأماكن المخصصة له.
1: بالضبط سيد أحمد، ولو أنه عمل دورة صغيرة توا برشا جلود، مش كيما قلنا مش كيما نبهنا مش كيما دورنا،
0: ما فماش التزام.
1: نوعا ما معناها الجلود هكاك من غير اكياس بلاستيكيه في السخانه هذه تعرف بعد ساعه وساعه ونصف باش تولي. لذلك دعوه مره اخرى وبكل لطف الى متساكني مدينه المنستير، بربي حاولوا قدر الامكان معناها تبقوا القرارات والمقترحات اللي قاعده تكون بها بلدية.
0: ذكرنا بالنقاط تقريبا اللي تحط فيها الجلود على الاقل.
1: عندنا في كل نقطه شوف يا احمد حطينا قطعه حاويات سعه 6000 متر في صح جابر في البساتين في العمران
0: معناها ظاهرين للمواطن ظاهري
1: ما همش حاويات عاديه لكن اذا كان ما تنجمش تحط في المدينه كامله اذا كان معناها فما ما فماش حاويه كبيره الحجم حط الجلد نتاعك في كيس محكم الغلق وحطه بجنب الحاويه حطوا بجنب الحاويه خاطر هاني قلت باش ما يتخلطش بالنفايات العاديه المنزليه ونفايات الاضاحي وكذلك يمكن اعاده جمع الجلود هذه واعاده الرش نتاعها وبالتالي نسهلوا شويه عمليه الرفع نتاعها وعمليه الفرز نتاعها
0: وما ننساوش الرشه نتاع الملح هذيك قبل ما تحط الجلد في الساك
1: لازم جدا
0: لازم راهو على الاخر واضح
1: كذلك عملنا تدخلنا البارح معناها في جميع النقاط اللي ولو أنه بلدية منصير خصت فضاء واحد لي بيع الأضاحي لكن لقينا يعني عديد الفضاءات مش مشكل إن شاء الله معناها المواطن التونسي ديما في أريحية وديما فرحان وديما معناها يعيد معناها في ظروف طيبة دخلنا في الأماكن هذه كذلك معناها حدت بلدية منصير نقطة وحيدة اللي هي في مفترق تريخنيس إقامة مرابطين تحديدا في قبول تشوشيت الريوس والسقين معناها فكل متساكل معناها إنسان يحب يتمتع بالخدمة هذه إلا ويتحول للنقطة هذه بربي راهو فما خطورة كبيرة تكتسي العملية هذه نبهم مع ارتفاع درجة حرارة نعرف أنه المعظم الخيال يستعمل قارورة الغاز دبوس الغاز لذلك فما خطورة كبيرة ردوا بالنا قد ما نجهلش علاش حبينا نحصرهم في, في, في, في نقطة وحيدة معناها على أعين المختصين في المجال هذا باش نحاولوا نتفاداو لقدر الله الكوارث اللي الله لي قدر ربما تصير في الموضوع هذا ما عاد هذا ان شاء الله معناها يتعدى العيد في ظروف طيبه اولادنا على اتم الاستعداد للتدخل كما قلت معناها بدايه من الساعه 3 بعد الزوال ان شاء الله دعوه للمتساكنين مره اخرى من خلال امواج اذاعه المنستير الالتزام بالقرارات وبالبلاغات اللي اصدرتها عبر اذاعه المنستير ان شاء الله كل عام وتونس بخير ان شاء الله كل عام أولادنا بخير إن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية بخير ونعاد علينا بالخير واليوم البركة إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي محمود فقط سؤال المسلخ البلدي يخدم في المستير
1: شوف المسلخ يخدم راهو لكن إجراءات معناها احنا شو احنا ديما نقيم التجارب السابقة راهو المسلخ يخدم لكن للأسف تقريبا 7-8 سنين نحلوا المسلخ بالعمل نتاعو لكن ما يجينا حتى حد بكل صدق احمد راهو هيك علاش معناها بون موجود اللي يحب يذبح في المسلخ
0: ينجم
1: ما فماش جزار يعني
0: رسمي غادي
1: رسمي غادي لكن معناها ينجم معناها كيف هذا موجود يكلمنا ونوفروا له الخدمه هذه
0: يعطيك الصحه سي محمود نشكرك برشا على رحابه صدرك على تعاونك وعلى تقديمك لمعلومات مهمه في الفتره هذه اللي متساكني بلديه المنستير اكيد مهم جدا نلتزموا بالبلاغات تاع البلديه باش نحافظوا على بلادنا زاد خموا في الناس اللي تتعب واللي تجتهد هو نهار عيد ونهار خدمه بالنسبه لبرشا ناس ما نزيدوش نتعبوهم اكثر على الاقل بحاجات بسيطه نلتزموا بها ماهيش باش تعبنا برشا على الاقل نربحوا حتى دعوه الخير هذيك من عند الشخص اللي باش يتعب على خاطرنا في نهار العيد ونشكرك برشا سي محمود ومن خلالك نقدموا تحية لكل أعوان البلديات في تونس الكل.

0: صباحكم مبروك، عندكم مبارك جميعا. انتم اللي اخترتوا موجة إذاعة المونستير، تسمعونا أيضا من إذاعة بانوراما اف ام بعد شوي إن شاء الله بعد العشرة. تهاني العيد مع ألفة الجمالي، وطوال هذا اليوم باش تلقاو برشا برامج خاصة بعيد الأضحى المبارك، واستقبال مكالماتكم الهاتفية على 73 460 800. عيد الأضحى مش كان مناسبة دينية، ما زاد فرصة باش تتجدد معاني الرحمة والتكافل والمحبة. وفي فضاءات كيف قرية سويس أكودا العيد يكون بطعم خاص، وين الصغيرات يعيشوا أجواء عائلية دافئة بفضل مجهود الإطار التربوي المتطوعين وكل الداعمين. مش نحكيه أكثر على الأجواء في قرية سويس أكودا في أيام العيد. معنا مدير القرية سي فارح بن سليمان. سي فارح، عيدك مبروك وصباح النور.
1: عيدكم مبروك وصباح النور، وإن شاء الله عيد مبروك على التوانسة الكل يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. كيفاش تستقبل قرية سويس أكودا عيد الإضحى المبارك كل عام، وخصوصية العيد داخل القرية؟
1: الحمد لله يا ربي، احنا خير التوانسة كثير
0: الحمد لله.
1: إلا تبرعوا ولا قدموا الأضاحي بمناسبة عيد الإضحى. اليوم كيلا عادة صلينا صلاة العيد، وبعدين توجهنا للقرية كيب كاملة.
0: أيوة.
1: ما نعيدوش في ديارنا احنا إلا في العشية، نمشي وراء ونضحوا للعليشات، نتهناوا على صغيراتنا فرحانين، وكل بخور والدنيا
0: والجو الكل
1: والأجواء، وصغيرات يلعبوا بعليشاتهم.
0: أيوة.
1: وبعدين نتلهوا ببرنامج دعم الأسرة. أيوة. معناها بعد صغيراتنا احنا يولي فهمتني العائلة الموزة، نذبحوا لهم وطوى قاعدين نفرقوا في الأسهم متاعهم، معناها فهمتني. كل عائلة الحمد لله يا ربي، ما بين العلاء معناها ولاية سوسة، ما بين القيروان ولاية سوسة، ما يقارب 300 عائلة استنفعت معناها بالأضحية إن شاء الله. الحمد لله يا رب،
0: الحمد لله. الفايدة الأجواء باهية، الناس كل خرجت فرحانة، عدد صبحية باهية، وأكيد نهار العيد ونهار ثاني عيد تكون فما احتفالات أخرى وبرامج خاصة زادة للصغيرات. معاش عندكم أنشطة ترفيهية خرجت مبرمجة خلال نهار العيد هذوم؟
1: أكيد فما حوايج دينية، اللي هو معناها يجيونا أيما يحكيوا على قيمة عيد الإضحى، يفهموا صغيرات علاش الأضحية ذيك، خدمك تعرف صغيراتنا يتغشوا راكي العلوش بتاعها ويتذبح وكذا،
0: كالناس كل
1: يفهموا شنو المعنى والمقصد من الحكاية هيك. وبعدين عندهم الترفيه، نزلهم عندهم الأنشطة متاعهم، يمشيوا بعد ما يأكلوا المشوي متاعهم ويعملوا جوهم فهمتني، يمشيوا للمانيج، فما كذلك أنشطة خاصة بهم العادية متاعهم يتنقلوا لها. أما أجواء من الفرحة عائلية الحمد لله يا ربي فهمتني، وربي يبارك للتوانسة الكل اللي ساهموا في الفرحة ذي الصغيرة.
0: مادام نحكيوا على التوانسة واللي قلبهم كبير ويحاولوا ديما ما يضيعوش فرصة نتاع باش يفرحوا توانسة أخرين في أي وقت من الأوقات، مش كان في المناسبات. اليوم نجموا نعتبروا لفهم الشركاء ومتبرعين قارين على الأقل يساهموا في هذه المناسبة ويتعاملوا مع قرية SOS أكودا. سي فارح،
1: أكيد الحمد لله يا ربي، هم قارين وقاعدين يزيدوا زادة
0: ما شاء الله،
1: يعطيهم الصحة. يا إما عبر الموقع الإلكتروني اللي قاعدين يتبرعوا به SOS.VE.TN، وإلا زاد على رقم الهاتف 58 371 92. معناها بالحق التوانسة كل مناسبة أو حتى في الأيام العادية يبرهنوا ويوريوا حس التضامن اللي عندهم، يعطيهم ألف صحة وحبهم الكبير لجمعية التونسية لقرى أطفال سويس. وإن شاء الله يا ربي أحنا نكونوا في المستوى ونوصلوا أمانتهم بإذن الله سميع العليم. إن شاء الله.
0: مؤكد العمل الكبير بالنسبة للمتطوعين، للأمهات في القرية، للإداريين اللي كنتي سي فارح، ونشكركم برشا بالحق، ونعرفوا محبتكم للصغيرات اللي في قرية سويس بصفة عامة، في قرى سويس بصفة عامة وسويس أكودا بصفة خاصة. مؤخرا زاد سي فارح تم افتتاح مكتب تنمية الموارد بسوسة ومع فضاء سويس ستور. شو نجم نعرفوا على المكتب هذا، الخدمات اللي قدمها للقرية؟ ظهر لي مشروع كبير وريت فرحة كبيرة حتى من خلال بعض التصريحات اللي قدمتها بالمشروع هذا وبالمكتب هذا، اللي ظهر لي بشي حل مشاكل عديدة للقرية.
1: أكيد هي كما قلنا احنا راهو معناها كانت حلمة البرش عبيد الاتواس ستور ومكتب تنمية الموارد، منه قرب للمواطن للمتبرع، وكذلك خاصة نركزوا على الفضاء اللي يبيع المنتوجات متاع الحرفيين اللي تمتعوا برنامج دعم العائلة، يعني هذو ما كانوا عائلة موزة انتشلوا من الخساسة من الفقر، ما مدوش يديهم لكن عولوا على رواحهم وأنجوا بطبيعة مع أسواس عاونتهم من الأول بالمواد الأولية وكذلك بدراسة المشروع إلى معناها بيع عرض المنتوج متاعهم وضايا مداخيله 100% للعائلات هذم. وبالحق هذه معناها قفزة نوعية في جمعية تونسية لقرى أطفال أسواس، إن المواطن ما يخذش تبرعات عينية أو ظرفية، لا يعول على روحه بصحة بدنه بفكره بساعده مهارات وإنه يقدم حاجة معناها للمجتمع تنفع، وهذا بالحق إنجاز كبير والحمد لله يا رب.
0: دونك بشراو مكاتب أخرى في المستقبل دي ستور أخرين في جهات أخرى، سي فارح عندك شي المعلومة؟
1: إن شاء الله بإذن الله على قريبا ان شاء الله شي حل في سيدي بوزيد، شي حل في القاسرين وشي حل في جابس ان شاء الله باذن الله.
0: ان شاء الله موافقين. سي فرح بن سليمان مدير اس او اس كودا، ان شاء الله ديما نسمعوا الاخبار المفرحه ونسمعوا للتوانسه ديما يمدوا يد المساعده لجمعيه قرى اس او اس في تونس الكل، ونشكركم برشا على المجهود نتاعكم وعلى تعاونكم وعلى الفرحه تنشروها للصغيرات والعائلات في كل مره في كل مناسبه خاصه. شكرا سي فرح، كل عام وانت حي بخير.
1: عايشك بارك الله فيك. شكرا.

0: 49 دقيقة في ذات المنستير باش نبداو في استقبال مكالمات السادة المستمعين. كل عام وانتم حيين بخير وعيدكم مبارك جميعا. أول تليفون معنا خلود. خلود صباح النور وعيدك مبروك.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك وعيد مبروك.
0: بعدنا على الراديو يا خلود بالله.
1: حكا تسمعوا فيها؟
0: هاي نسمعوا فيك ما بعدنا على الراديو باش ما يرجعش الصوت.
1: اي فوالا حكا بعت على الراديو. دونك عيدكم مبروك توت ليكيب اذاعه المنستير.
0: عايشك يا خلود.
1: تحيه للطقم اللي معاكم, تحيه لاخت هويده وتحيه ليك انت اللي مونسنا في الماتينال نتاع العيد, ورب يعينكم ان شاء الله.
0: عايشك يا خلود. مين تكلم فينا؟
1: نتكلم فيك من ولاية أريانا.
0: من أريانا. أجواء العيد أحكي لنا شوية.
1: والله توزحنا حاليا قاعدين نحضروا في المشوي. دونك
0: يبه قيت
1: يعطيك الصحة. القلية بتبيع نحضروا فيها. هدايا هو أجواء العيد اللي عندنا. أجواء الطيبة ورعب إضحى. الحقيقة عيد في الرحمة وفي كل شيء, وزيد عيد مبروك للحجيج نتاعك
0: ان شاء الله. امين. يعطيك الصحه يا خلود. كان عندك تحيه تحب تقدمها بطبيعه للعائله, تفضل كلمه ليك.
1: فوالا تحيه سامحوني, تحيه الدكتور نتاعي دكتور غبيح, تحيه لصديقتي ايمان, تحيه لاخواتي, تحيه للناس الكل, تحيه ليك من توما.
0: عايشك يا خلود.
1: كيف غادي المنستير؟
0: شكرا ليك يا خلود, كل عام وانت حايه بخير. تحيتنا للعائله الكل, وان شاء الله تكون ديما وفيه لموجات اذاعه المنستير لبرامجنا, خاصة في المناسبات هذه تكون برامج خاصة والمستمعين متاعنا ديما ملاذهم إذاعة المنستير, ماذا بيهم يعيشوا معنا الجو هذايا ويكونوا ديما معنا في المتابعة والاستماع وفي التواصل زيادة من خلال المشاركة على 73 460 800. تليفون آخر. مرحبا صباح النور. مرحبا بيك, شكون معنا؟
2: ألو سالم باشا معك.
0: سأعود لي الاسم سامحني.
2: سالم باشا.
0: سي سالم تحياتنا ليك خويا, كل عام وانت بخير.
2: لاباس عليك سيد احمد.
0: والله الحمد لله سي سالم, شحوالك انت؟
2: وسي حاتم لاباس عليه.
0: والله لاباس. مفروض بعد العيد بعد البرنامج نكلم ونعيد عليه.
2: ايوه
0: ان شاء الله. طب نشوفوا لاباس
2: ولا البرنامج نتاعه سيد احمد.
0: وي هو خلى بلاصته الحقيقه البرنامج.
2: خلى بقعده.
0: على كل هوك عندنا شويه جو اخر معناه حتى في المناسبات نذكروا به البرنامج.
2: لك حطيت لنا الواحد فكرني في التخميره نتاع ولد عمي.
0: بتاع مراد.
2: ايوه
0: هو ولد عمك. ولد عمك ولا فرد لقبه بر؟
2: ولد عمي. ولد عمي.
0: نقدم له تحيه مراد ملا. تو نسمع شويه تخميره كان قادم شويه.
2: فرحان فرحتين.
0: ايوه اعطينا
2: حلول الفرحتين. بنتي نزاد لها توأم.
0: بصلي عني بي ربي يفضلهم وربي يحفظهم.
2: الين وسيد. الين وسيد
0: ما شاء الله ربي يحفظهم.
2: منال المبروك حرم الازرق.
0: نقدم لهم تحيه ونهنيهم بمناسبه الصغيرات.
2: ربي يحييك وكل عائلة كل يحمل لقب باشا.
0: كل باشا الكل نسلموا عليهم يا سيدي. سي سالم العيد كيفاش في المكنين انت مالا سي سالم؟
2: انا في المستير في حي البساتين.
0: في المستير حي البساتين. صلاة العيد وبعد ذبحنا ولا كيفاش؟
2: اي صلاة العيد وبعد ذبيحة ونحضروا في المشوى وإن شاء الله كل عام الناس الكل بخير
0: إن شاء الله. العائلة معك مالا
2: المومنت
0: ما شاء الله. ربي فضلك اليوم يا سي سالم وربي يخلي لك الأحفاد والأبناء. وإن شاء الله ديما فرحان. وتحيتنا لمراد زادا نقدم له تحية كبيرة ولك انت سي سالم. نشكرك برشا, يعطيك صحة كل عام وانتي حي بخير. نمشي لمكالمة هاتفية أخرى. ألو عسلامة صباح النور.
3: أي صباحكم نور وسرور محبة ربي ورسوله ورضاية الوالدين. إن شاء الله عيدكم مبروك. إن شاء الله العيد عيدين بصحة الأبدان وطول أبصار إن شاء الله.
0: ربي فضلك يعطيك صحة الدخلة هذه. شكون معنا؟
3: معك مدام محبوبة من المسكي.
0: يا مدام محبوبة شحوالك, كل عام وانتي حي بخير.
3: عايشك يا سي أحمد, ربي يفضلك ورب يعطيك بالقبول محبة ربي ورسوله ورضاية الوالدين إن شاء الله.
0: ربي يفضلك يا مدام محبوبة. شو نعرفك صنيفة مدام محبوبة راهو؟
3: إي صنيفة صنيفة.
0: مانيش غلط, ريت كيفاه نعرف. بالإحساس بالإحساس.
3: قعدت هكاك ما خديت الريتريت يا سي أحمد.
0: أيوه.
3: وليت اللي ما بدأتوش وقت لاني نخدم, كي خديت الريتريت وتبننت القاعدة في الدار وليت نبدع هكاك.
0: الإبداع ولا بعد الريتريت. باهي باهي. الله يعطيك الصحة. ريت الغرام ما يموتش, احنا ديما نقولوا الغرام راهو يزيد بالعمر معناها.
3: يا ولدي العمر رقم, راهو العمر رقم يكذب عليك. الصحة والشباب والتطيب والحكايات
0: فن فن
3: كل بعد الرترات.
0: بعد الرترات اللي قلبه حي ديما هكاك.
3: صحيح ما دامك تخدم ديما وقتك مش ليك ديما وقتك مضبوط
0: وراهو اللي يفهم الحياه تبدا واحد يبدا يطعمها بعد الروتريت مش العكس معناها برشا ناس
3: لا بعد الروتريت خاطر ايش نقول لك خويا الغالي خويا الغالي ما دامك تخدم ديما وقتك مضبوط عندك التزامات عندك صغار باش

0: الحياة.
1: فما كان الخير الحياة. إن شاء الله ظروف الحياة ونتأقلم معها في كل الأوقات. أعطيني البرنامج متاع اليوم مدام محبوبة، ما قلنا صنيفة وأنت مغرومة مبدعة بال معناها التصنيف ما شاء الله عليك. دونك البرنامج متاع اليوم بالنسبة لي كيفاش، وبعد أعطيني الديديكاس بطبيعة تحية.
0: البرنامج أنا توا ما شاء الله قبل ما يجي ما يذبح لي أخوي علي العلوش قصيت الخضرة متاع العصبانة، كوني العلوش مازال حي واني قصيت العصبانة،
1: حضرت له الأمور الكل به
0: صحيت ركحت له جو به. أنا بقدرة ربي إن شاء الله ربي حين هنينا نذبحوا لعلاش وتقعد يتذبح
1: أيوة.
0: ومن بعد زوجي والأولاد يقعدوا يشوي ويركحوا في جوهم واني ندخل ننظف حشاكم الدوارة. بعد ما نكمل الدوارة كان لقيت طاقة تاو نكمل شوشت الراس، كان شي نبعثوا الخوية ربي فضله الكبير شوشتولي هم بعد نعملوا الكمونية نحطوا الكوين نحطوا الكمونية على الكوين نفك فك السوبارية طفل فك الكروانة طفل تشكلك على الواحد وعسايتنا إن شاء الله بقدرة ربي نولي ونعملوا طريف مرقة بالجلبانة
1: ما كثروش عاد اليوم برشا ماكلت ول
0: أي أنا خاطر
1: خافوا شوي شوي
0: اي شويه شويه اني الاولاد راهم ياكلوا بعينيهم يقول لك اني حتى ما ناكلش نحب الراء
1: باه هكا
0: وياكلوا كان النهار الاول زاد نقول لك ياكلوا كان النهار الاول النهار الثاني يبداو
1: هكا
0: اي صحيح النهار الثاني نعملوا العصبانه النهار الثالث ربي حين هنينا نعملوا الراس وربي حين هنينا ان شاء الله كل عام وحنا حيين الامثال وخي وربي يبارك في الوجود وربي نصحف الابداع
1: ان شاء الله ديما فرحانين وديما نسمعوا صوتك في كل عيد يا مدام محبوبه. كان عندك تحيه خاصه قدمها اي مدام
0: والله يا سي احمد انا كي نبدا تو خويا صغير زي البحلي قال لي يا اخي مازلت ما اتصلتش بالراديو
1: ريت العاده
0: قلت له اني ما نعرف على الراديو الا ما نتعرف عليهم نبدا نقص في العصبانه وننزل ونعاود ننزل ونعاود حتى نخطف
1: الفائده. عملت جو معانا في الصبحيه سمعت الكبش يدور عملت كيف هاي به هكا هو هذيك اهم حاجه تو تلهاو بالعائله تو هكا الراديو
0: لا ان شاء الله مشينا
1: كوانتينا
0: مشينا فلينا فلات العيد في الجامع الكبير وربي ربي يعطينا بالخير والسعاده والهناء قمنا بواجبنا والحقيقه اللي حكت ربي مستير محلاها راهو مستير انا نقول لك البلدان كل محلاهم اماني خاطر بنت المستير نحب المستير وجو المستير
1: جو مزيان
0: ما شاء الله هكا الصباح وكل خرجه من الجامع
1: صحيح.
0: ربي يقوم في
1: مع الطقس مزيان زادة والبحر ويشجع زادة على غطسة من بعد ما شاء الله كل شيء خارق للعادة وإن شاء الله نقعد فرحانين وديما ملمومين مع عائلتنا وأحبابنا وأصحابنا. يعطيك صحة يا محبوبة مدام محبوبة كان عندك تحية تسمي أفراد العائلة في ساعة في ساعة
0: أي نهني زوجي ريدا شوشان قل ربي يحيك على روسنا وربي طول عمرك وإن شاء الله كل عام تشيلين العلوش وتشيخنا
1: إن شاء الله ربي فضله ربي يحفظه إن شاء الله
0: عايشك يفضلك ما عندك إن شاء الله
1: عايشك
0: وليداتي أكرم وكريم ومحمد عزي ربي فضلهم
1: ربي فضله
0: عايشك أخواتي سامي وزوجته وليداته نادر وزوجته وليداته أختي سلوى الكبيرة والكبير ربي طول عمرها وربي فضل لها حسين وفرحها بوليداتها وإن شاء الله فرحة ياسمين وحسين وزوجها حسين الصنديد وخويا نادر وزوجة وليداته وخويا محمد زوجة وليداته وعلوله الصغير ربي يفضله وربي يديم عايشك ربي يفضله كل عام هو حي خير بخير هو وليداته وزوجته وسلايسي نرحم على سي المازري شوشان الله يرحمه ويقبل بعفو ورضاه هو والدي والديكم جميع المؤمنين وربي ونعيد على سي عبد السلام سلفي نقول له إن شاء الله ما عندك سوى يا شيخ إن شاء الله ديما شيخ ومشيخنا وربي يطول عمرك إن شاء الله ولا يغير عليك وعلى سي حمادي ربي فضله طول عمره ربي فرج عليه على سلفي صالح وعلى سلايفي الكل كاي وربي فضلهم وعلى أولاد لوسي دار بتبوت سي عثمان بتبوت سي فتحي سي حبيب وعلى بنات الكل كاي ربي فضلهم وطول عمرهم يرحم سي حمادي وللفتحية ونرد ترحم على أمي وبيا النازل مبروك أمي وسيلة جعيد ونحلي ونهني ونعيد سيلة حبيب جعيد القليل ربي يطول عمره وطول في أنفاته وعيشك خالي ذايا وخالي سي محمود ربي يطول في عمره وإخوالي كل كاي كل من يحمل دار المبروك ودار الجعيد وعمي قدور وعمي الناصر وعمي مصطفى وعمي نجنوج ربي يطول عمره وصلى فرحة مريومة وكل أصحابي وأحبابي وكل من يعرف محبوبة نعيد عليكم وقولكم بنات خالاتي وبنات خوالي عليا كريمة جنينة وشدلية ومنيا وأصحابي وأحبابي وعائلتي الكل كي اللي تحبني راني نحبكم راني نحبكم الناس الكل ونعيد عليكم شوية الناس
1: وقت
0: الكل نخليلك وسمعتي لا تلمسي راني نحبكم الكل كيف
1: والله احنا نحبوك زيد
0: مبروك وربي

0: فضلكم ان شاء الله كل عام مزهين
1: سؤال وكه
0: ومرهدين وولي والله بعطوك الغنية المزيان نبدأ نفتح ونقضي في شهر
1: الله مصلي يعني بي
0: الله جيبوا لي النشاط والطاقة
1: ما تنسي ما تنسي شكل بخور اللي لازم يعاج عاج
0: والله هو اللي وش عاد وكانون صغير نتاع البخور ونتاع المشوى وحده
1: ذم قيدتهم في ورقة وإلا ذكرتهم وحدك تبارك الله عليك خاطرك
0: لا لا ما شاء الله الذاكرة ما شاء الله
1: الله مصلي يعني بي اللي نسيناهم كان نسينا اسم وبش يتغشش هاوكا عندنا نهار كامل عاود اطلب
0: والله العظيم رجعت المسير على ذمتي وعلى ذمة الناس الكل
1: تدلل.
0: وربي يطول أعماركم ويفضلكم يعطيكم ما تتمناه
1: ربي يفضلك
0: وربي يفضلكم يعطيكم الوقت الطيب إن شاء الله كل عام عندي خالي حبيب شراف يقول شك أنا وانتم هنا كل سنة وانتم هنا ربي يفضلكم ويطول في أعماركم الناس الكل
1: ربي يفضلهم وربي يفضلك عايشك عايشك يا مدام محبوبة ربي يخليك وكل عام وانت حي بخير نحب نوصل زادة ديديكاس نتاع مدام صلوحة حمزالي اللي تهدي أغاني الحصة لأخواتها منجي ليلى وسامية ومحمد ومرت خوها أسماء وولادها ياسين ورانيم وزينب ومحمد الناصر وإلي وسارة ولعائلة مزالي والبدوي دونك تحية تاع مدام صلوحة نوصلوها في المباشر وناخذوا تليفون أخير في بشائر العيد بعد أكيد التليفونات باش نعاودوا نستقبلوهم باش نستقبلوا تليفونات أخرين ومستمعين أخرين مع ألفة بعد العشرة هدى كل عام وانت حي بخير
2: دايما عايش وانت ما ظلمت سنين دايما إن شاء الله يدعك نسير ديما منورة
1: عايشك يا هدى وانت منورة زاد
2: عايشك عايش خويا معك هدى بالحجوز بحمودة دونك تحياتي لعائلة الصغرى نبدأ بزوجي بنتي نور الهدى وبنتي مرام بابا وماما ربي يفضلهم لي الهدي بالحجوز وشدية حمودة
1: ربي يفضل
2: حماتي أخواتي اللي في الخارج أخواتي الموجودين في تونس كل من يعرفني وولادي في المحضنة المدرسية ونقول لهم كل عام حيين بخير كل من يعرفنا إن شاء الله الأم الإسلامية لابس وإحنا في صحة جيدة وإن شاء الله نعيده في خير وسلامات إن شاء الله
1: إن شاء الله يعطيك صحة مدام هدى الريتم بدأ يقوى في القضية في الحوسة ولا سافا مازلنا ولا كملنا
2: لا مازلنا ما بديناش
1: مازلنا
2: وقيت وتبح وكل شيء
1: أيوة
2: وتواضف نشمر على الزراعات وربي يكون في العون الجميع إن شاء الله البركة مش الحركة قال الراجل
1: كل شيء بالبركة
2: البركة مش بالحركة
1: صحيح صحيح لما عائلية معناها في دار كبير العائلة تتلموا ولا كل واحد
2: دار الوالد ربي يفضلك إن شاء الله لممنا في خير
1: إن شاء الله
2: تلمينا توا بحذاه وبعدك شمشوا لديانا
1: ونكملوا قضيتنا ونعيدوا على أحبابنا وأصحابنا إن شاء الله
2: إن شاء الله
1: يعطيك الصحة يا مدام هدى تفضل كان عندك كلمة أخرى ميسالش
2: والله إن تمنياتي بنجاح تبعت البكالوريا الكل ان شاء الله بنتي منهم ان شاء الله منورينا
1: ربي ينجحها ان شاء الله
2: يجيبونا النتيجه اللي تفرح
1: وان شاء الله نقدموا لها تهاني النجاح في المباشر ان شاء الله في اخر العام
2: ان شاء الله ان شاء الله هي بنت الاذاعه معاكم انا
1: مرحبا بك
2: تتصل بيكم الكل
1: مرحبا بها وان شاء الله نفرحوا مع بعضنا بانتاج باك تكون هي فرحانه بالنتيجه هذيك وناس الكل نحتفل ان شاء الله بنجاح يعطيك صحه يا هدى نشكرك برشا ونشكروا بطبيعه المتابعين نتاعنا والمستمعين نتاعنا وتحياتنا لعائلتك هيثم والناس يعطيك الصحه على المجهود من الخمسه نتاع الصباح هيثم ما شاء الله لي استنى في صلاه العيد اللي تعديت الستة دونك اليرت اليوم في صحيه العيد بعد شويه ان شاء الله باش يمشي عايد مع العائله بعد العشرة كيف كيف تحيه لهويده بن ساسي اللي معنا في الاكيب نتاع اليوم عادل موسى كيف كيف زاد الناصر سلام الامنيين الناس الكل اللي كانوا في الموعد الحقيقة باش يأمنوا لكم بث إذاعي يكون احتفالي معاكم بمناسبة عيد الإضحى المبارك كان معاكم في الأعداد والتقديم لبشار العيد أحمد موسى نقدم تحية ونهني بمناسبة العيد عائلتي الكل أمي وبابا وزوجتي وابني والناس اللي يعرفوني الكل أحبابي وأصحابي أصدقائي وزملائي وإن شاء الله نتلقى بكم غدوة من 8 إلى 10 نتاع الليل في برنامج جديد خاصة بعيد الإضحى المبارك نهار ثاني عيد نهاركم سعيد وإلى اللقاء وكل عام وانتم بخير

0: تمام 10 صباحاً على موجاتنا. أهلاً بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. دعت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المواطنين إلى الالتزام بجملة من التوصيات بمناسبة عيد الأضحى قصد ضمان سلامة الأضاحي وحسن التعامل معها في مختلف المراحل، مؤكدة على ضرورة احترام شروط السلامة والنظافة خلال عملية ذبح الأضاحي واستعمال أدوات حادة ونظيفة، مع الحرص على أن تتم العملية في أماكن مهيئة وواسعة وبعيدة عن مصادر التلوث، والاستعانة بشخص يتقن عملية الذبح ويحترم شروط حفظ الصحة. وفي إطار الحرص على استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب خلال أيام العيد، أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية الاستباقية، شملت تجنيد نحو 1200 عون وإطار، من ضمنهم أعوان حراسة المنشآت المائية وأعوان مختصون في تأمين استمرارية الخدمات، وذلك تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال هذه الفترة. كما أشارت الشركة في بلاغها إلى تخصيص الرقم الأخضر المجاني 80 119 80 119 إلى جانب أرقام هواتف الأقاليم بمختلف الولايات لتلقي شكاوى المواطنين والتفاعل الفوري معها عبر خلية مركزية تعمل على مدار الساعة طيلة أيام العيد. من جانبه دعا الديوان الوطني للتطهير في بلاغ له إلى عدم إلقاء فضلات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي لما يسبب هذا السلوك من انسداد في الشبكة ومن تلوث بيئي خطير، فضلا عن ارتفاع كلفة صيانة الشبكة. نابل خصصت بلدية الحمامات أماكن لوضع جلود الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى بعدد من المناطق لتفادي إلقائها في الطريق وللمحافظة على نظافة المدينة خلال فترة العيد. وأكد كاتب عام بلدية الحمامات يحيى عبيدي في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن عملية جمع الجلود تنطلق بداية من الساعة 1 من ظهر اليوم، داعيا المواطنين إلى وضع الجلود في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق وإلقائها في الحاويات المخصصة لذلك. الفلسطينيون اليوم صلاة عيد الأضحى على أنقاض المساجد وفي العراء بقطاع غزة، وقيمت صلاة العيد بمشاركة جموع كبيرة من المواطنين أطفالا وكبارا وسط التكبير والتهليل. وللعام الثالث على التوالي يحرم المواطنون في غزة من أداء فريضة الحج ونسك ذبح الأضاحي بسبب حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق قطاع غزة والحصار المفروض على الفلسطينيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير.
1: ربي يفرحكم، ربي يفرحكم، ربي يفرح جميع الأمة.

0: يا مرحبا بعيد الأضحى، أهلا وسهلا بكم وعيدكم مبروك وسنين دايما انتم الكل اللي تسمعوا فينا. وما نعرفش تواوينكم وفيش تعملوا بالضبط، ذبحتوا العلوش؟ مازلتوا أصلا ثم علوش وإلا لا؟ في كل حال تعرفوش شنو أهم حاجة؟ أهم حاجة يا سيدي بن سيدي أنكم تكونوا ديما ملمومين في الخير مع أحبابكم، مع الناس اللي بنت العيد وجو العيد ما يكمل كان بيهم ومعاهم. وأهم شيء أهم شيء صحتكم لباس وكل والله العظيم مخلوف. نحكي بطبيعة العلوش اللي حضر في ديار وغاب سنة على برشا ديار للأسف، كل عام وقسمه كل عام لما حالة. رغم هذي نحب ونخلق جو فرحة مع بعضنا ونسمع بعضنا ونفرحوا مع بعضنا ونقولوا لبعضنا كل عام وانتم وإحنا بألف خير سلامة، ويرجع كل عيد ويلقانا لا فاقدين ولا مفقودين ولا عزيز وغالي فاقدينه. أما أكيد الكل واحد هذا أول عيد بلاش عزيز عليه، ونقولوا ربي صبرك وإن شاء الله ربي قويك. احنا ما بعدنا في لقاء خاص يتواصل معكم ساعتين من الوقت، وعلى ذمتكم رقم التليفون باش نسمعوا أصواتكم العزيزة الغالية باش نعيدوا على بعضنا باش انتم تعيدوا على اللي تحبوا عليه الكل. 73 460 800 نتواصلوا من خلاله في أول أيام العيد. إن شاء الله مبروك سعيد عليكم الكل وعلى أمة سيدنا محمد جمعة. ربي يتقبل من حجاجنا الميامين التوانسة وكل المسلمين، ربي يحفظهم ويرجعوا سلامات. وأكيد برشا عندهم شكون حاج البيت ربي ماذا بيه في كل وقت يتمين على الأحوال وعلى الصحة. إن شاء الله ربي يسمعكم الخير. نرجع نفكركم تهنيكم توصلنا على 73 460 800. هويدا الجميلة المتأنقة اليوم كيف ما كن هارة في استقبال تليفوناتكم. يا هويدا عيني في عينك، هربت ملحوسة وشي باهي. محمد سيدي زادة إن شاء الله سنين دايما أنت وكل العائلة. بالله في الوقت الإضافي نحيو زادة زميلنا هيثم والناس صنع البهجة والسعادة، كل عام هو حي بخير هو والعائلة الكل تبارك الله وما شاء الله. والله واحد من الخمسة متاع الصباح موجود هنا في إذاعة المنستير، ليه ربحتك المؤسسة الحق متاع ربي. أهلا وسهلا بكم ألفة جمالي اللي عندها برشا برشا سنوات، والله العظيم سنوات ما تلاقيناش بهالمساحة هذية، معناها أول نهار في العيد من عشرة نصف نهار سنين ما تلاقيناش. على كل فرحانة برشا برشا إنه نتلقاو مع بعضنا. نسلم عليكم الناس الكل ونبدأ بغنية هي بيدها جزء من نكهة العيد الكبير، سواء كان العلوش دار تذبح ولا مازال يدور في انتظار الززار وإلا مش موجود غير في الخيال بالنسبة لبرشا ناس. الملح اللي ما يغيب على طعامنا نسميها الأغنية هذية، الأغنية اللي ما تغيب على البلاي ليست نهار أول أيام العيد. والله بالوصايا زيدة رد بالك حتى العشرة متاع الصباح عاود عديها. الكبش يدور الكبش يدور، كل عام وانتم بخير.
1: العيد الكبير الله يبقيه ما أظلم صباح
2: فرحة العيد مع إذاعة المنستير.

0: كبش يدور الكبش يدور وكلنا طاحة. يا جزار يا عمار اذبحوا بالراحة، يا عطار يا فواح اعطينا فيحة غلمية، يا خضار يا خضار اعطينا الخضرة الشتوية، يا فحام يا فحام اعطينا فحيمة ذروية. في هاك الدار في هاك الدار ريحة المشوي فواحة. يا طراح يا طراح هزنا الخبزة للكوشة، هاي حضرة عصبح بالجلجلان مرشوشة. فيسع فيسع نهراح وجيبها لنا كالتفاحة. يا مبروكة.
1: أنعم سيدة أنعم سيدة.
0: اجرب اجرب حضرنا القلاية توا توا، يلزم تركب منها فطوري منها عشايا، وهات قرب لي صحن الكبدة واعطيني الملاحة والمسلي الشاي لله بيه، سهل وابعث يا كريم والبطاطا تونس فيه والعاشق بالسيف يهيم. العيد الكبير الله يبقيه ما أضوى مصباحة. الكبش يدور الكبش يدور وقرونه نطاحة. يا جزار يا عمار اذبحوا بالراحة.
2: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وانتم حيين.

0: نمشي لأجل غير مسمى اليوم. ليه مش غير مسمى؟ معناها نتصور كهذا حدها. معناها تحية ليكم، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. لقنا حتى النصف النهار ساعتي من الوقت، نحاولوا نسرقوا من العمر شوية وقت باش نفرحوا بمناسبة دينية عزيزة على كل مسلم ومسلمة. عيد الأضحى المبارك إن شاء الله يا ربي، عيد الخير، عيد الصحة، عيد القلب الصافي، عيد اللمة وصلة الرحم والتزاور. استغلوا كل فرصة بجاه ربي باش تشبعوا بالعزيز عليكم، بمحبة بعضكم، باش تشبعوا بوالديكم خاصة بكباركم. محليها الدار الكبيرة كي تبدأ محلولة في هالمناسبات هذية، وجامعة الكبير والصغير، كباركم والديكم اليوم موجودين، وذيك نعمة كبيرة من عند ربي. الله يرحم كل من فارقونا، لكن ديما ذكراهم حية ما تتنساش. ونتصور أي إنسان معناها فقد عزيز عليه وبشو قاعد يتفكر هكا تفاصيل ارتبطت بالعيد الكبير ولمة العيد الكبير. هذه فرصة للقاء الأحباب، وهذه أكيد حكمة من حكم ومعاني وقيمة مناسباتنا الدينية. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. نسلم عليكم الناس الكل ونهايرين العيد. تبارك الله في إذاعة المنستير، منكم وإليكم كان فاتت بشائر العيد، هنا معاكم حتى نصف النهار. كان ما تعديتوش في الحصة هذه، جاية منوعات أخرى حاصلوا مصباح حتى لليل، نهايرين تعملوا معهم إن شاء الله كيف كبير. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل. عندي حويجة زيادة نحب نهديها لكم، ما هما نهارين عيد وقادمين على عيد أمهات هكا من توا. عيد الأمهات نهار لحد يا جماعة، بيهي واحد هكا توصلوا دعوة لزوز من الناس باش يحضر عرض موسيقي خيري من تنظيم الجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية لفائدة أطفال طيف التوحد في مركز الحمائم بالمنستير نهار الجمعة 29 مايو في 6 متاع العشية في أحد نزول المنستير. عرض يحييه الفنان حسين العفريت، الفنان مجدي الأنصاري. عنا زوز دعوات، كل دعوة لزوز من الناس هكا بعد حوسة العيد، إذا كان ذبحته بطبيعة هذية ولا حتى كان ما ذبحتوش، اللي يحب يفرهد خاطره يكلمنا اكيد، واحنا باش نعملوا القرعه من بين كل الناس اللي باش يدخلوا معنا في لقانا اليوم. نبداو ساعه تليفونات مع ام ليك. ام ليك اهلا وسهلا، سنين دايما كل عام وانت حي بخير.
1: كل عام بخير يا عزيز يا غاليه.
0: مرحبا ام ليك.
1: انا مزيانه لا تو عديتها، بناتي صغار يستناو فيها، نعمل
0: شفت زغروطه. شفت هيت هيت هيت في المباشر هاي زغروطه. الله وحد على مستمعينا وجو مستمعينا.
1: يا إذاعة المسيرة ربي يطول في عمركم الكل
0: كاي، مبروك الكل كاي. سنين دايما أم مليك، شنحوي المليك الساعة قديش عمايرها مليك؟ مليك
1: مليك أم زوجة وامة ميشم وميشم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ربي فضلهم يفضل.
1: جلت على خاطرهم يعني اليوم، على خاطرهم ينزلها في الحوسة متاعها.
0: أنت بحضة بنتك معناها تعيد؟
1: واحدة بنتي مش مسالسة في داري.
0: ربي يفضلكم لبعضكم ومسالش مسالش مهمة ومرمومين مع بعضكم في دارك في دارها كيف كيف إن شاء الله.
1: ربي يحييكم والله، ربي يحييكم
0: ويحيي إن شاء الله أم مليك.
1: عندي باش ما يتغشوش علي اللي
0: عايزة. والله شيء عيب باش نتغشوا عليك، خذ راحتك.
1: ربي يحييك، ربي ينورك صحتك ومينتك، ربي يفضلك.
0: عايشك عايشك ونور ذاتك. يا أم مليك تهنيك لشكون
1: بنتي العزيزة مليك ونوراتها ميسم وميسال، يا ربي خليني ليهم ونفرح بك نتاعها.
0: امين.
1: وولدي مالك، وولدي الثاني اللي هو راجل بنتي مالك حامي الوطن مالك، تهديله كل اغنيات الحصه ونقول له ان شاء الله ربي معاكم وربي يسونكم
0: ان شاء الله يا ربي.
1: ولا المنيره العجمي في سالم بيزيد، في حبيب بيزيد ربي يحييهم، ونهديها لخويا صبري ومرته شهيره، خويا ناصر ولميا مرته، خويا مهدي في فرنسا ومرته هدى ونسيبته للحياة، نادية خالتي فرزية نقول لها كل عام وانت بخير وربي طول في عمرك يعطيك صحة البيت، وولدها حسام في ألمانيا وصغيرات ونور ونونس، ونهديها المجدي رزيشي وسامي رزيشي، سلوى صخيري ويدات صخيري وزكية صخيري ولاد سيشالم الله يرحمه، وربي يحييكم الكل وان شاء الله ما نسيت حتى حد.
0: يفضل ان شاء الله ما نسيت حد. حتى ايش نقول لك، حتى مازال
1: نبيل حميده روضه روضه مركويه نبيل حميده
0: يا روضه روضه هاو تفكرتك هيا بيف مشي عبد اخر نسيت ورد بالك.
1: لا مش نسيت هذيك عزيزه عليا،
0: ربي يوالف بيناتكم ان شاء الله. تو قول لي شنو اللي عليك وشنو اللي على مليك؟
1: وفاطمه ولدها غالي وياسمين المزياده وخويا انيس الباهي، انيس حميده الباهي هذيك منور الحومه انيس،
0: ايوه
1: ربي يحييه وربي يفضله، ولا صحابي الكل اللي يحبني ولا ما يحبني نقول لهم طلع.
0: متاكده اللي يحبوك برشا، متاكده اللي يحبوك برشا ان شاء الله. ان شاء الله اجمعين
1: وبنيتكم الكل الباهيه
0: اجمعين،
1: ولا الدنيا فيها الخايب والباهي قابلينه.
0: لبس لبس لبس لبس
1: يرحم منانا، يرحم منانا صغيري ونهديها زاد لبنت عمي منانة سخيري نهديها لها أغنية مزيانة.
0: به كملت اللي استمتعك ولا مزيلت ولا خايفة تنسى حد توا؟
1: أنا نطلب في الحصة الجاية.
0: لا لا عاد أنت لازمك تجاوبني على سؤالي هكاك وبرا باش نسألك أنا شنو اللي عليك في الحوسة متاع العيد وشنو اللي على ملاك وشنو اللي على ميس وميسين شنو بالضبط؟
1: كيفاش؟
0: شنو اللي عليك أنت في شنو تقدر في العيد معناها شنو أنت مهمتك شنو؟
1: والله نعمل في السلا من البارح أنا حضرت الخضرة متاعي سللتها موستها بالقدي من البارح خليتها تستقطع
0: ما شاء
1: الله قمت لها مع لذا وقطعتها كيما تحباني فهمت وفحاتي زاد رحيتهم بالوقت نشورتهم ورحيتهم بالوقت
0: ما شاء الله
1: نحب السي نابت نحب فواح فهمت وهوك عندنا صلاة العيد كما الناس وربي يحينا
0: امين
1: وتو نعمل في صلاة المشوية لبنتي نحبها من زينب جبتها هي وبناتها المزيانات
0: يلا يلا يلا شيء كبير ربي يفضل لهم اميتها ما ان شاء الله وربي يحيك ويخليك تيش فوق روسهم الا ام مليك اسمك اللول شنو الساعة ام مليك شنو اسمك
1: أني مونيا
0: يلا مونيا ربي فضلك يعطيك صحة
1: لبدين الله يرحمها الله يرحمها
0: ويخليك إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير ونشكرك برشا أم مليك وتحياتنا للعائلة الكل يفضلك شكرا
1: بارك الله فيك
0: يعيشك سنين ديما لكم الكل من إذاعة المناسبة
1: أنا بنتي صغيرة
0: ما شوفة تليفون هذا مرحبا عيدك مبروك سنين ديما ألو أنت ميسم ولا ميسين
2: ميسم
0: ميسم شنحوي لك يا ميسم عيدك مبروك وسنين دايما
1: فراس اسمع سمات حتى علوسة فراس
0: فراس تذبح فراس ولا مزيل ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وبوسة كبيرة الميسم وميسين يا للا شكرا ليك عيدي وسنين دايما في إذاعة المنستير بارك الله فيك عايش عايش
3: أحلى
0: سنين دايما لسي زهير مرحبا بك أهلا وسهلا
4: عسلامة أختي ألفة
0: شنحوي لك يا سي زهير
4: إن شاء الله كل عام وحي بخير
0: سنين دايما يا بابا مين تكلم فينا
4: من جمال
0: من جمال تحياتنا ليك وكل مستمعينا في جمال شنو جو العيد عندكم في جمال سي زهير
4: لباس
0: ما شاء الله ما شاء الله قل لي فما علوش سنة ولا ليه فماشي علوش الساعة فماشي علوش سنة
4: جينا علوش وذبحناه والحمد لله يا رب
0: كل حاجه بلاصتها ان شاء الله ديما حاركين في الخير وكل عام وانتم بخير يا سي زهير تهنيك لشكون
4: ادي اغاني كافه الحصه الى اسره ذاك مسكين كبير وصغير
0: هي
4: ولادها مرتي العزيزه سعيده البكوش
0: فضلها
4: عايش ولادي مؤز عبروك بايطاليا مجدي عبروك بباريس يخدموا هندس ولدي في باريس
0: ربي عينه شنو تكلمتوا مع بعضكم عايدوا عليك الصباح مازالوا ربي يفضلهم ان شاء الله يفضلك ليهم ان شاء الله سي زهير
4: عايد على ولدي المرحوم مهدي مهاب وهاب هدايا
0: نفضله ان شاء الله
4: ربي يخليه فهمت وان شاء الله كل عام وانتم بخير
0: يعيشك قولي سي زهير توا ذبيحه عليك انت على زازار على شكون بالضبط
4: جيب زازار بالفلوس
0: وقت جيك زازار اليوم في وقته
4: جاري مع 9
0: مؤخر ولا في وقته؟
4: لا أنا كلمته من البارح قال لي غدوة 9 بتاع الصباح نبدأ
0: بحذاكم ما شاء الله
4: الوقت متاعه وجي
0: ليه به الوقت ذي قبل ما دي تسخن الدنيا خاطر اليوم نهاير كبير في السخانة إن شاء الله ربي يعينكم إذا بيكم تقعدوا هكا في بلاصة مسقفة في الظل الظليل إن شاء الله قل لي
4: وزيد نعيد على أولاد ولدي مؤز عبروك في فرنسا
0: أيوة
4: معتز عبروك ومياسر في فرنسا نعيد عليهم أولاد ولدي
0: ربي يفضلهم تتلقاو في ساعة سعيدة إن شاء الله في الخير شكون هذي اللي توشوش لك وتفكرك في الاسم
4: ولد المرحوم
0: ربي يفضله إن شاء الله واللي خلف ما مات شكرا ليك سي زهير كل عام وانتي حي بخير بارك الله فيك ونفكركم 73-460-800 هو رقم تليفون والله نفرح برشا برشا كيف نسمع أصواتكم وتهنيكم وأمانيكم وإن شاء الله يا ربي ديما فرحين وإن شاء الله هذا الجو اللي تلوجوا عليه وتلقاوه ديما في إذاعة المنستير وفيه هالأجواء الصوفية وفيه يا مرحبا بولاد سيدي وفيه برشا أغاني حتى نصف النهار كل عام وانتم بخير
5: مبروك عليك يا
6: مصيد يا بحري خلي
7: عليكم مبروك

0: مرحبا بوليد سيدي ومرحبا بكم، كل عام وانتم حيين بخير وسنين دايما وفرحين ديما. والاغنيه دي بالذات نحب نهديها لكل من نختار العيد باش يحيي مناسبه خاصه، عنده خطبه، ماشي باش يعطي كلمه، ماشي باش يهز موسم، باش يعرس. فرحين يا ربي ديما، وان شاء الله ديما افراحكم في اثنين، ان شاء الله اثنين في واحد، العيد وافراحكم انتوما ومساراتكم. ربي جلي كل قلق لاي سبب من الاسباب، ربي يفرح كل قلب مكدر لسبب او لاخر، والله ما يدوم حق لباس. ربي يسعدكم وربي يحميكم وربي يعافيكم. وذي اجواء العيد من اذاعه المنستير في جزء ثاني من بعد البشائر، ولقاءاتنا مازالت متواصله اليوم وغدوه. فرحانه باستقبال تليفوناتكم ومنكم، باش نختاروا شكون باش يربح معنا زوز دعوات، كل دعوه لزوز من الناس باش يحضروا الحفل اللي باش يصير نهار الجمعه 29 مايو في 6 متاع العشيه في احد نزول المنستير. راهو حفل خيري رايع متاعه باش يمشي لفائدة أطفال طيف التوحد في مركز الحمائم بالمنستير، اللي باش تعملوه خير إن شاء الله يا ربي تلقاوه ثاني ومثلث خير وخيرات إن شاء الله يا ربي. معنا سي معز. سي معز كل عام وتحية بخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك وبارك الله فيك وإن شاء الله عيدكم مبروك
0: علينا وعليك،
1: وكل عام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك سي معز،
1: بارك الله فيك في الكلمتين الحلوين اللي قلتهم.
0: أنا هما فيهم
1: إن شاء الله ما يدوم حال، وإن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ما نقول لك أنت ليه الأبحى. نهني الشعب التونسي كل والإخوان الكل ودار الهمامي
0: أي
1: وإخواتي دار نسابي
0: يا با بلي ما تنسي هذي اللي قالك با، عملوا تحية خاصة بلي
1: أي عدد كلمة كلمة فرحانين بالعيد، عنا أجواء عنا أجواء
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: وعلى نقدر نقول عنه
0: إن شاء الله ديما فرحين
1: ونسلم الحزب ونسلم عليه برشا ونعيد عنه ونقدم التحية وأمي رفيقة وبابا الله يرحمه كان مسيرة الناس بالمسير ناجي الهمام تاع الفول المسير تاع الرملة.
0: الله الله إن شاء الله أي طول عمركم أنتوما واللي خليت من بيت إن شاء الله خذيتوا المشعل. ذولي معناها الحركة في الرملة وشريين المشيوي في العيد الكبير، النهار ثاني عيد أكثر نتصوره،
1: نهار ثاني عيد أكثر
0: أي تمشي كما العيد الصغير أي الناس كل لهين هم حتى الكياسات فرغين تحسهم معناها
1: فرغين نهار اللون ديما هكا
0: والله والله أي العيد الكبير ديما هكا
1: عيد الصغير نهار اللون من الصباح
0: أي
1: ثلاثة أيام ولا هما نهارين ديما من الصباح حتى للعشرة نتاع الليل
0: إن شاء الله ديما فرحين. تو قول لي جان قول لك تو ما دامش بدنا احنا على المشيوي أكيد فما شكون ما يعرفوش هالمشيوي هذايا، هو فول معطينا لي زاستوس نتاعو مش كيما فول باش يقد واحد في الدار عنده خمسة سيت وراه واعطينا اعطينا مفاتح المشيوي الناجح كي نحبوا نعملوه في الدار. قول لي
1: هاو باش نقول لك هو تو برشا يجي يقول لي في نابل ما كانش كيما هكا
0: صحيح.
1: فهو احنا أربعة ولا خمسة من الناس كل حد وقفنا
0: أيوة
1: في حكمة. شو الحكمة؟ تاخذ الفول شايح نفخه ثلاث ايام في الماء ليله العيد نطلعوه كما يقولوا مع الاربع خمسه تاع الصباح نخلوه يستقطب يتنحى المين تاعه ومن بعد نزلوه للرمله ونمسك له على ربي نبداو نقليه. بعد ما يطيب بالباهي على نار هادي راه فما فكره فما اللي يطلعوا محروق فما اللي يطلعوا ني وبعد ما يطيب تحط في البانو وشويه ملح فما ناس كبار يحبوه نقص شويه ملح
0: صحيح
1: واللي يحب الملح يحبوه شويه ملح بشتارفي يلزمه طايب باش يتنفخ مني ولي كل قصة ولي طري طايب
0: صحيح صحيح صحيح
1: بس باش عمله في الدار إذا باش عمله في الدار ينفقه ويقليه ماذا فيه على حطب هذا فما اللي عملوه على الجاز هذيك الغلطة هي
0: يمني مش يجيبوه لحطب توا يا سي معز يهديك
1: موجود أربع لوحات ربي تحطه ورشة يتاخذ 5000 جيب الشارات ربي راه
0: باهي لأن تخميمي في الناس اللي يسكنوا في برطمانات راه برا نكملوا واي ما يصيرش
1: يعني نعمل راه في الديواني ورا الديوان وكل شيء معايا
0: اي معناها انت تقول المشيوي نتاع غدوة حاضر
1: والله
0: اشتر بشتر معناها
1: هو صغير هو صغير بشوية خاطر عيد كثير ما
0: ان شاء الله ان شاء الله بالقسم كل عامين بريك كملنا لي زاستوس نتاع اللي بيحب يعملوا في الدار شنو هي الطريقه
1: هذا باش يعملوا في الدار كيما قلت لك التقليد الجاي واحده حتى على النار ما يساليش يقليه واحده وبعد يحطوا في الميه وشويه ملح يخليه يرتاح شويه ياكل بالشميله
0: صح لا هو بنا عجيبه الحقيقه هو قارن بالقستل راهو مشيوينا في المستير حاجه اخرى راهوي
1: تنحي القشره وتاكلك القلب الدخاني هذاك وخشه القلب اللي فيه
0: انا بنين برشا وشهيتنا راهو يا سيمو يهديك يا سيمو ربي يبارك لك ان شاء الله
1: فما الحلوى زاد هذيك وعليك التراجع يجيب لك غلبيه على هذه.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله ديما عادي تبقى هكا حيه في الذاكره، ومعناها تلقى شكون معناها يقعد يقدها معناها جيل بعد جيل، خاطر بالحق هذوما حاجات ديما يقعدوا في بالنا ومقتنين بالعيد ويمشي لهم بالذمه ناس باش تشري راهو. اي
1: اي هي هو تورمنا في برا اليوم راهو.
0: اي ليه ليه نعرف اي نعرف نعرف.
1: فما زوج تراجع، فما واحد زميلي بيع مسؤول اما راهي رملة فارغة
0: غدوة
1: يمكن أنا ما سيبه شوية مش كما
0: لازم مش كما وزيد امتحانات معناها مازالوا
1: امتحانات امتحانات ناس مشغولة وتعرف عيد وعدوش
0: وسخانة
1: شوية سيئات مبارك وشوية رملة
0: حسيل. وإن شاء الله ديما هكا فرحين وكل واحد خلق الجو متاعه ليه ولزعيراته
1: بطريقة
0: في الباك إن شاء الله يا ربي نجح له بنته. شو اسمها بنتك؟
1: نور الهماني.
0: يا نور ربي نجحك ووفقك. اسمعني تنجح منا جيب لنا المشيوي للإذاعة.
1: تصدقني والله نجيب وقت.
0: اها فضلك راهو فضلك.
1: لا لا لا والله على العين والراس
0: يفضلك. ليه والله يفضلك وبالحق كلمنا برك
1: تسلم قرق بيه باش يجيني والله نقرق
0: كلمنا برك واحنا نفرحوا لك راهو ما غير حتى نمشي ان شاء الله يا ربي فرحه دائمه في دارك يا سي معز ربي يبارك لك
1: فرحه الفات يا ربي الطيارات الكل اللي عندي والبنك الكل.
0: امين يا ربي ربي يفرحكم. ايوه حتى تكلم. مرحبا اهلا وسهلا عيدك مبروك.
2: عسلامه عيد على عيدك مبروك.
0: يعني بشوية
2: رفيقة نوار وعلى ميمتيا منوفية عبيد وعلى خويلي دار السودة وعلى عمودي دار الهماني والأمشان معيد على إذاعة مسير كلها وعلى سسليم الحازم
0: ملا سسليم هذي
2: وعلى على
0: نجم السكرية راو سليم والله معبود الجماهير سليم الحيزم بالحق نعمل نتأكد راو. يعطينا اسمك عاد انت توا شكون معانا؟
2: طلع عيدك مبروك.
0: شنو اسمك؟ شنو اسمك؟
2: اسمي نادين عمامي.
0: نادين محلي اسمك يا نادين. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وذي بوسه من عند تاتا ألفة سنين دين. يعيشك يعيشك وتحياتنا للعائلة الكل. كل عام وانت بخير وتليفون اللي من بعد كان موجود.
3: أحلى
0: عيادي وسنين دايما يا سي الحبيب مرحبا بيك.
1: والورد والياسمين وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وأفراح ومسرات.
0: يعيشك علينا وعليك يا سيدي. سي الحبيب منين تكلم فينا؟
1: من الوردانين.
0: أهلا وسهلا بالوردانين الشامخة يا سيدي مرحبا كل عام وانت حي بخير وتحياتنا لكل مستمعينا في الوردانين.
1: وربي يخليك الوالدة وربي يفرحك بصغيراتك.
0: يعيشك بارك الله فيك يا سيدي. قل لي يا سي الحبيب أجواء نعم. العيد عند الوردنية شنو الخصوصية متاحة؟
1: والله يسمع كبقية توانسة إن شاء الله ربي يعطينا بالخير.
0: أمين.
1: والناس كل تعيد بالعلوش.
0: أمين أمين. أنت فما علوش وإلا ليه؟ أنت عندك علوش سنة ولا ليه؟
1: والله أنا بالنسبة لي يا أختي العزيزة أنا إذا كان من ربيش ما نضحيش عليه.
0: انت من الاول معناها تشريه على بكري نقولوا احنا
1: ربيه كانت 4 ليالش فهمتي نبيع 3 ولا اللي مش يكتب ربي وكذا ونخلي علوش للمصغى.
0: السنة قداش ربيت من علوش السنة؟
1: ما ربيتش السنة.
0: ما ربيتش وعندك
1: خاطر الغلاية هو اللي خلاني نبعد على الموضوع هذا.
0: واضح. انت في العادة قداش تشريه العلوش معناها باش تربيه؟
1: أنا نشري في مارس.
0: في مارس ما غالي معني نعرف شكون يشري حتى من ديسمبر اللي فات. والله فما شكون قال لي شريته من ديسمبر 600,000 ومعناها وخليته عند شكون وتعشعش هكا وتبارك الله
1: مع فلال العلفة. أي مع العلفة أختي العزيزة راهو يتكلف راهو بأموال طائلة.
0: صحيح ليه علوش سنة تحسه قاري بالدكتوراه تبارك الله عليه معناها ماجستير دكتوراه مش أقل.
1: ولكن تفضل حاجة لازم نعملوها أختي العزيزة اللي عنده علوش مش يذبحوا ما فيها بس يجيب جيرانه ولا ما ذبحوش
0: يعطيك الصحه يحضرك
1: صغيرات ويفرحوا.
0: يعطيك الصحه هذيك راهو حكمه المناسبه
1: راهو العيد هذا مش عيد الحم والمخميه.
0: صحيح
1: عيد هذا تراحم وتقارب وتآزر وهي العيد هذا جعله ربي معناها عيد منسوب للطاعه.
0: صحيح
1: طاعه سيدنا ابراهيم لخالقه وطاعه اسماعيل لوالديه. إن شاء الله الشباب كل يسمع فينا وما أدراك ما الطاعة للوالدين.
0: صحيح إن شاء الله ربي يرضيهم علينا وإن شاء الله ربي معناها
1: الابتلاء
0: يحل بصيرة برشا ناس. إن شاء الله ربي يهدينا على بعضنا يا سيدي ومحليه كلامك وإن شاء الله يكون وصل وإن شاء الله كل عام وقسمه عام سنة ما ثماش علوش اللي بعده خير وعليلش إن شاء الله بإذن الله. ما يدوم حال والله ما يدوم حال
1: يا سيدي. صغيرات كل كلام في الحومة كلام ما ذبحوش وما عندهمش وما قدروش راهو يبارك فيه ربي والله أكيد. يزيد ربي خير على خير
0: اكيد ان شاء الله
1: والله يزيد ربي خير
0: في خيار الخير للناس الكل ان شاء الله.
1: طب بالنسبه لاختي العزيزه يعني فيما يخص العلوش وكذا ان شاء الله ربي يفتح على كل العباد وان شاء الله العيد الجاي الناس كل تذبح وتشيخ
0: وربي يهدي ربي يهدي اللي كانوا سبب زيدا لي ربي يهدي اللي كانوا سبب خاطر راهو شويه من الله وشويه من عبد الله راهو برشا من عبد الله لمحاله على سنه
1: الجلد اختي العزيزه
0: اي
1: من قبل من سبق الزمان نحلوا الجلد ونعبيو حشاك حشاك وحشويناتكم بالملح
0: اي
1: وقت اللي الجلد يشربك الملح هكايا لموه لموه على بعضه وما يتعفنش وما يعملش ريحه بالنسبه للريحه اذا كان يتصنى بها فيها حاجه اللي هي معناها تضر يعني بصحه الانسان ما نطيشوهاش كاكا ديريكت لازم نغليوها اقل شيء نص ساعه في الماء الساخن
0: باه
1: راهو حفاظا على البيئه ثم حيوانات حشاك السائبة وحشاء من يسمع حيوانات سائبة كي تنجم تأكل أكل جرثومة كي وتنقلها للعباد
0: صحيح
1: الله يقدر
0: صحيح
1: وتولي كيف
0: صحيح
1: نحبوا العيد هذا يتعدى عيد ما أتم عن كلمة عيد تراحم عيد صحي عيد تآزر عيد تراحم وعيد تقارب وكلنا نعيد وميدون حال وراهو شيء ميدون
0: صحيح صحيح سعد كيف على الخير إن شاء الله إن شاء الله كل عام وانت حي بخير
1: مدام ربي حن علينا على الأقل نحن لبعضنا
0: ربي حنن على بعضنا إن شاء الله إن شاء الله
1: نشوفوا في الدول الأخرى العربية كيف صاير عليهم سيك ناس في الحرب ومعيدين في الحرب ونهار عرفة يوصل كيف شي يخبروا عليهم على الأقل إحنا نشعر بك السلم والسلام كي
0: أنا قلت معناها نحمد ربي عن نعم راهو لواحد ساعات ما يعرفش قيمتها ما هو موجود فيها نعم والله بالرسمي والله إن شاء الله ربي فرح الناس الكل بلي جيتنا ملاحظة من مستمع الحقيقة نوجه له تحية وانت تحكي على الملح اللي يتحط على الجلد نتاع الأضاحي قالك زيدنا نجم نحط قشور الرمان زعما صحيح هذايا كان عندهم
1: لا لا علاش الملح يبعد الجراثيم الجرثومة اللي فيه مشتكة في الجلد كي تقع الملح تهرب
0: أكها قالك الملح أكها ما اخي المستمع
1: حسب اني ما نعرف ايه؟ مانيش عالم ولا حاجه
0: انت ما جربتيش حكايه هذه قشور الرمان
1: لا لا
0: ما لا بالك شو هو معناها جربها ويعرف الاثر نتاعها ممكن من الناس نتعلموا نحن نعيشوا ونتعلموا يا سيدي ما قلتش التهاني لشكون تحب توصلهم يا سي الحبيب مشكور على كل الملاحظات القيمه اللي قدمتهم لمحال انا نهدي لك كل اغاني الحصه ليك ولعائلتك وحبيبك الكل ما ميسيرش كان عندك لشكون تحب تهدي تفضل
1: أنا نعير لكل مستمعين وأحباء إذاعة المنسير وكل من يعمل في إذاعة المنسير وكل وخاصة أنت اليوم اللي نهار عيد مفروض ملموم مع صغيراتكم مع دارك اليوم تقدمنا في التهاني ووقفة معنا
0: هذا واجبنا
1: الله فيه
0: أنا حي زملائي لمحال اللي بعاد على صغيراتهم وعائلاتهم أنا بعيدة على الوالد والوالدة وأخوتي إن شاء الله ربي فضلهم موصية لأمي بجاه ربي أمي العزيزة ماذا بيا نروح نلقى الشهور الكل وفاء
1: ان شاء الله
0: بنتك تاعك بروحها
1: ربي يخليك
0: ربي يعزك وتحياتنا ليك وتحياتنا للعائلات الكل ان شاء الله بكبيرها
1: وصغيرها والله نحب نوجه التهاني عندي بنت اختي
0: تفضل
1: عندي بنت اختي ربي يشدها بصحة الابدان
0: اي ان شاء الله يا
1: اللي ربي. هي قامت بخالتها وهي مريضه اللي نوصلتها لبلاصتها
0: اي
1: وقامت بجدتها اللي نوصلتها لبلاصتها واليوم
0: ان شاء الله في ميزان حسناتها
1: واليوم لها بامها ربي ان شاء الله يعطيها بالصحه والقوه ونقولها في من شفت العيد ربي يشدك بصحة الابدان وإن شاء الله يعطيك بخيراتك
0: امين وربي يفضل لنا والدينا الكل ان شاء الله وتاج فوق روسنا ولمة العيد وفرحة العيد بوجودهم ان شاء الله ربي يبارك لهم ويشدهم صحة الابدان ويرحم اللي غادرونا اكيد بارك فيك يا سي الحبيب وان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير شكرا لك
3: احلى
0: عندك ما تقول في السبوت هذا يا محمد سيدي الا دليله كل عام وانت حي بخير
4: بخير الفه
0: شنو حوالك الا دليله لاباس عليك
4: والله لاباس والحمد لله
0: صحه لاباسه
4: الحمد لله رب العالمين
0: جو العيد لاباسه
4: ان شاء الله لاباس
0: اش ثم واش ما ثماش نهار العيد يلا دليله
4: والله لاباس
0: الحمد لله. احكينا شوية الوقت حتى لتوا كيفاش تعدى توا 10:42 دقيقة كيفاش بديت صباحك حذرت حاجات هكا قبل العيد شثما فما علوش الساعة ما ثميش
4: لا ما عنديش عائلة كبيرة أنا وبنتي
0: احنا عائلتك وعائلتك ليه موجودة توا باش تسميهم اي
4: والله اي سالة هكا علاش اني وزيد بنتي ما تحبش الحمل على العلوش تخير البقره على العلوش انا شريت منها ومنها
0: شريت منها ومنها ميسيرش كل عام وقسمه
4: وزيد حالتي الصحيه عندي هيك
0: بسم الله عليك
4: ما صارت ايدي توجع فيا ما نجمتش.
0: لطف عليك لطف عليك هكا وصحتك هي الكل
4: يا ربي متعب وحاجه صحيه ما تسمحليش نقول لك
0: برك اي اللي هو في عمر معوج نقول لك راهو الكثره نتاع اللحم وماكله اللحم راهو
4: لا مش
0: مضره راهو في الاخر معناها واحد يساعد روحه
4: بالله نعمل شويه خبز بالكوشه نعمل شويه
0: شيك شيك شيك يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد وإن شاء الله ديما حاركين في الخير بالقسم اللي موجود إن شاء الله يا دليلة. تحياتك لشكون أنا ساعة نوجه لك تحية كبيرة مني ليك إن شاء الله كل عام وتحية بخير
4: الله يخليك. أنا أول حاجة نعيد عليكم كل جماعة الإذاعة نسي ورجال وعلى راتكم الأخت ليليا وبنسبة عيد الأضحى المبارك نحب نتقدم بأحر التهاني وكل الأغاني إلى أختي الكبرى نعيمة وفي البداية نهنها بعيد ميلادها 24 احتفلت به ونهنها بالعيد هي وأفراد عائلتها بفرنسا كذلك إلى أختي ربيعة وكل أفراد عائلتها بإيطاليا كذلك إلى ابني الغالي أحمد بإيطاليا ولد أختي حلمي ويونس بليبيا وكذلك نحب نقدم التهاني لبنت أختي راوية في قطر ونهنها بالعيد هي وزوجها وولادها كذلك بنت أختي سيدة ورانيا في بالي ونهنيهم هم وأفراد عائلتهم بالعيد كذلك ما ننساش أختي الغالية هزار وأختي الغالية نور في جمال ومرت عمي أم الزين هي رغم المرأة كبيرة تسمعكم برشا
0: فضلها
4: يا دادة إن شاء الله عيدكم مبروك
0: عيدك مبروك يا دادة
4: دادة هذيك وبالنسبة الملاحظة متاع الرمان أنت قلتها بل نتذكرها أني صغيرة يغسلوا جلد يحطوا له الملح المرة الأولى وبعدين يغسلوه ويشنطوه على القاع وبالمسامر خاطر يستعملوه الطهور الصغيرات قبل هيك نتذكرها ويديروا الرمان قشور رمان شاية ومع الملح
0: ويخرجوها في الزهيز راهم الحاجات هذوما كانوا راهو جلد
4: ويهرسوه يردوه بودر معناها في المهراس وباش يتصبغ ويقعد ما يقديش كالسحم الملح والرمان ما يخليش كالسحم نتاع الجلد يطلع
0: ما كنت غاضك يقول

0: الحمامة، كذلك صديقتي ليلى المنزلية، كذلك جارتي نجاح، جارتي سونيا، جارتي صلوحة، الكل هذوم لي جيراني ويحبوني ونحبهم.
1: إن شاء الله ربي يحبب فيك خلق ولا دليل، ربي متعك بالصحة، وتحياتنا للعائلة الكل، ومن خلالك تحياتنا للناس الكل اللي يخدموا في القطاع الصحي، في القطاع الأمني، في النقل، ستيج السونيت، في نهار كيف ما اليوم ونستخدم وبطبيعة لضمان حسن سير، ونقول احنا هالقطاعات هذوما الكل كنسيت حد تأكدوا أنه تحية توصلكم فردا فردا، ومن القلب زادة تحية كبيرة، وتحياتي زادة للناس اللي يخدموا في الإذاعة. خاطر والله العظيم أنا شخصيا نعطيهم كل واحد نيشان للتضحية، سلم فك الصغيرات وفي العائلة ما شاء الله باش يخدموا نهار العيد ويوصلوا لكم هالموجات الإيجابية. وبالتالي تحياتنا لكل زملائنا في الحافلة، زميل زميل وزميلة زميلة، حتى اللي مش موجودين مش تحقوا عليكم بديكم إن شاء الله تباعا. مواصلين أجواء العيد من إذاعة المنستير، أنا متأكدة والله متأكدة أنه الأغنية الجاية المستترية وغير المستترية، خاطرين نوجه لكم تحية لكل متوينسة، الكل بطبيعة من الشمال للجنوب، أما ذي الأغنية معروفة ياسر في المستير وعندها نوبتها في المستير ورقصتها وجوها، اسمعوا مليح.

0: مبروك
1: العيد مبروك. العيد عاد توسع كل ونقول ان شاء الله عيدنا مبروك والامه الاسلاميه كل، وان شاء الله تونس ديما بخير وكو.
2: ان شاء الله عيدكم مبروك.

0: تمام 11 على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد الدكتور محمد السوسي رئيس البعثة الطبية المرافقة لحجاجنا الميامين أن الوضع الصحي للحجيج التونسيين مستقر، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت كل الإمكانيات والمعدات الطبية من تونس تسمح بالتشخيص والتدخل السريع على عين المكان لأي طارئ دون اللجوء في أكثر الحالات إلى المستشفيات في المملكة العربية السعودية. هذا ويواصل ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج، حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة نحو 2 مليون حاج. وبعد رمي الجمرات يتحلل الحاج من حرمه، ثم يتوجه الحجاج إلى بيت الله العتيق لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان كان الحج، وبذلك يتم التحلل الأكبر. ويقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 45 درجة مئوية أمس في صعيد عرفات. وكانت السلطات السعودية أعلنت أمس مشاركة أكثر من 1,700,000 حاج، من بينهم 1.5 مليون أتوا من 165 دولة. دعت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المواطنين إلى الالتزام بجملة من التوصيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك قصد ضمان سلامة الأضاحي وحسن التعامل معها في مختلف المراحل، مؤكدة على ضرورة احترام شروط السلامة والنظافة خلال عملية ذبح الأضاحي واستعمال أدوات حادة ونظيفة، مع الحرص على أن تتم العملية في أماكن مهيئة وواسعة وبعيدة عن مصادر التلوث، والاستعانة بشخص يتقن وعملية الذبح ويحترم شروط حفظ الصحة. دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمناسبة عيد الأضحى إلى ترشيد استهلاك المياه وحسن التصرف في الموارد المائية تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وما يرافقه من زيادة ملحوظة في الطلب على المياه الصالحة للشرب. كما دعت الشركة المواطنين إلى تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد 6 مساء بما يساهم في ضمان التزويد المنتظم بالمياه لفائدة جميع السكان خلال فترة العيد. بمناسبة عيد الأضحى قررت بلدية القيروان فتح أبواب المسلخ البلدي اليوم بداية من الساعة 6 صباحا لغاية الواحدة بعد الظهر لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية، حسب تصريح الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية القيروان حمادي عبد الله، الذي أضاف أنه في إطار المحافظة على النظافة العامة وقع أيضا تركيز حاويات ذات سعة 6000 لتر مخصصة فقط لتجميع جلود الأضاحي على أن تكون في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: 엄마 블루.
1: نايدا توس الكل ونقول ان شاء الله عيدنا مبروك للأمة الإسلامية الكل وان شاء الله تونس ديما بخير وكو
2: ان شاء الله عيدكم مبروك.
3: امين ربي يحفظ بلادنا تونس وتوانسة بألف خير عيادي وسنين دايمة. والله يرحم الفنان قاسم كيفي صوت وجو معناها خاص جدا في كل مناسباتنا. عيدكم مبروك سنين دايمة بصحة وخير. تحياتنا ليكم الكل سواء كان تسمعوا فينا لهنا في تونس وإلا خارج تونس. إن شاء الله بالأجواء اللي قاعدة توصلكم من إذاعة المنستير معايشينكم أجواء العيد هذا بطبيعة للناس اللي ممكن مرتاحين في الدار نهار اليوم. ما الغالبية اللي عايشين في الخارج خاصة في الدول الأوروبية كندا أمريكا وين ما كانوا حاصلوا التويسة يعني تقريبا كلهم يخدموا نهار اليوم الأربعاء وبالتالي غربة ونهار خدمة في نهار عيد يعني مش هي الحكاية. على كل حال إذا كان تجموا تسمعونا إن شاء الله هكا مخفين عليكم وإن شاء الله موصلين لكم الأجواء متاع العيد كيف ما هي. وبالحق رأوا الإحساس إذا متاع إنسان يخدم نهارة عيد وفي الخارج إذا شيء ما نجم يحسوا كونش اللي عايشوا بالتالي إن شاء الله تروحوا بعد الخدمة وتعوذوا وتخلقوا حركتكم المزيانة نهار العيد وإن شاء الله العيد الجاي تكونوا في تونس بحذا عائلتكم وبلادك بلادك رأوا خاصة تفهم قيمة الكلمة هذية وانت عايش البرة. سلام عليكم من الناس الكل. تحية خاصة جدا جدا جدا للي ديما واددنا بكل ابتسامة المزيانة والقلب الطيب اللي ورثوا على والده المرحوم العزيز الغالي علينا سيد أحمد الصوات ربي يتقبله برضاه وربي يرحمه. ياسين الصوات نوجه لك تحية كبيرة ليك وللوالدة ربي فضلها أمك زهرة طنبورة لأخواتك محمد زهور وحمدي وللخطيبة خطيبتك إن شاء الله نوجه لها تحية إن شاء الله ربي يوصل بالسالم وربي يفرحكم إن شاء الله على قريب ونأكلوا هكا برايج البقلاوة قريبا. للخطيبة نور البحوري والبوها سي فرحات البحوري والوالدة نسرين مقداد والأخت العروسة عروستنا لنور فرح وخوها فرحات الاسم على اسم الوالد معناها ما شاء الله. وللأخت شيمة إن شاء الله يا ربي كل عام وتوما حين بخير. ياسين فما موسم ولا ليه ولا نسكت خير خلينا نسكتير خير الحين ديما إن شاء الله نواصلوا مع تليفوناتكم. معنا سيف كل عام وانت حيب خير يا سيف أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم صلاعيكم
3: علينا وعليك يا سيف. منين تكلم فينا ساعة سيف؟
4: من المستير.
3: من المستير مرحبا. قديش عمرك سيف؟
4: 14
3: سنة. ثم علوش في الدار سنة ولا لا؟
4: إن شاء الله نشيت عيد صحة عم
3: عيتوا بحذا بعضكم إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. يا سيف تحياتك لشكون وتهنيك لشكون؟
4: نحب نعيد على أمي وبابا وعلى عماتي وعلى خالاتي وعلى بنات عمي وولد عمي فادي
3: أي؟
4: وعلى أولاد وعلى ياتي رقية وعلى ياتي السيدة ونترحم على عزيز الصادق عزيز الحمدة
3: الله يرحمهم إن شاء الله.
4: نتكلم على ونقدم الشكر لمرة عمي وعمي اللي عطوني باش نحكي
3: لله. تحية للعزيزة مرت عمك بتبيع إن شاء الله ديما هكا فاتحة دار في ساعات سعيدة والعمك وإن شاء الله ديما حاركين في الخير يا سيف وربي يخليك العزيز عليك.
4: ونعيد على أولاد خال إبراهيم وإياه
3: ما نسيت حد
4: كهو
3: سعي نعلق تليفون قولك بسلامة سنين دايمة شكرا ليك يعيشك كل عام وانت بخير
4: يعيشك.
3: نواصلوا مع تليفونات يلا
5: أحلى أحلى
3: قولوا سنين دايما السوار مرحبا يا سوار كل عام وانت حي بخير
6: عايشك سنين دايما كل عام وانتم حيين
3: بخير يعيشك. عيادي وين العيد السنة منين نتكلم فينا يا سوار؟
6: في دانا إن شاء الله العيد السنة مع عيدته
3: من مستير تكلم فينا من مستير مرحبا بيك قولي حتى التوا شنو صار شنو ما صار شحكينا على الأجواء في صبحية أول أيام العيد.
6: أجواء كلها فرحة وقال عيد كما تعرف كيما...
3: أي أنت حكينا بك فما حاجة خاصة أنت شورك شنوة في الدار اليوم يا سوار؟
6: أنا نشوي شوية لحم وكهو
3: كهو
6: كهو
3: متأنقة هكا جبيبة في الدار ها؟ تمشي وتجي هكا سيلفيات كيني حاجة إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير يا سوار تهيني لشكون؟
6: حبيت نقدم ديديكاس لأمي أحلام وبابا كمال ولأجلي أخواتي زهور محمد ومالك وبناتي ليليان وليان وعائل دال قريشي الكل. نقدم تحية لخويا زادة في فرنسا في الغربة، نقول له ربي يلم شملنا إن شاء الله على خير.
3: أمين. أمين.
6: كل عام هو حي بخير وربي يرجع لينا سالم إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا ربي.
6: وكانت نجم تعدي لي هيك أغنية حتى مقطع صغير نتاع الله يلعن أبو الغربة فيس كرم.
3: علاش باش نعديو هكا اغاني من نوعيه هذيا في نهار كيف ما اليوم؟ ان شاء الله ربي يرد غربته على خير.
6: خلينا هكا
3: حاجات فرحه فرحه هكا، نحبوا على الفرحه والابتسامه والانشراح والانشكاح وكلهم كلهم مع بعضهم. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. اما والله توقعتك معناها مازلت ما عندكش عائله، مش متزوجه، بس غيراتك ما شاء الله معناها. والدوار على شكون كي تقول لي شويه مش
6: امي؟
3: ربي يفضلها
6: على امي.
3: اسمع لازمها تحيه خاصه واحنا قادمين على عيد الام هيك، شنو تقول لها في نهار كيف ما اليوم يا سوار؟
6: قول ان شاء الله ربي يفضلك لينا ويطول لنا في عمرك. وهي تعبه برشا معانا
3: اكيد، ما دامك تشويه كهو مش تعبه. تعبه برشا.
6: اي اكيد، وربي فضلها لينا.
3: امين امين،
6: ان شاء الله تشفي قيوسنا يا ربي.
3: امين امين، وانت زاد ربي فضلك لبنياتك ان شاء الله. ربي يخليك سوار، تحياتنا ليك وكل عام وانت حيه بالف خير.
6: عايشك.
3: نوصلوا في استقبال تليفوناتكم على 73 460 800.
5: احلى احلى
3: ان شاء الله، احلى عيد ليكم الكل. ولسي فوزي مرحبا، كل عام وانت حيه بخير. سي فوزي
0: السلام اختي ألفة، مرحبا بك وعيدك مبارك.
3: سنين دايما يا سيدي بربي تنقصنا في الراديو تسمعنا مباشرة من التليفون يا سي فوزي، ربي يبارك لك.
0: الله يبارك. هكا بهيش يا اختي ألفة،
3: هكا خير هكا خير. مرحبا سي فوزي، مين تكلم فينا؟
0: من القروين.
3: من القروين، اهلا وسهلا وتحياتنا لكل مستمعينا في القروين. شنو جو القروين في ايام العيد؟
0: لبيس لبيس كما تعرف كما تعرف.
3: انا ما نعرفش برشا حاجات راهو نعمل عليك انت باش تحكي لنا توا خصوصية من خصوصية القروين في العيد الكبير.
0: والله هي خصوصية بتاع توا كيما الخصوصية ولات عامة كيما
3: الناس الكل
0: كيما تونس كاملة. أما قبل كانت خصوصية خاصة في القروين، أماتنا وماماتنا يعملوا كل الخبزة معناها بتاع الدار ونزلوها للكوشة.
3: خبز القروين عادة.
0: أي خبز، أي خبز القروين هذاك يفزولها بكري مع الأربعة ولا حاجة كيما هكا بتاع الصباح، يعركوها ويحطوها يغطيوها بالعبينة. وبعد مثلا أي المي مش تخمر مش تخمر ياك هاو، مش نعطيك انا السوم وقداش نطيبها وانت ارجع قداش من عامل تالي ياك هاو. الصباح مع التسعة بتاع الصباح تفززني نهزها للكوشه نمشي نجيبها بقداش ب 25 فرنك.
3: اه يا ربي اه زيد 25 فرنك ما حتى على ترتوش تلسين ما عادش جبدوها. 25 فرنك معناها شفت شفت
0: معناها اذا واحد
3: غير زمان
0: مش يشتهي يعمل خبزه اختي الفه ب 7000 فرنك معناها طيب لك 7000.
3: اسمع ويقول لك خبزه هيلثي وخبزه شوفين وخبزه قمح.
0: اي نعم اي نعم
3: اي نعم اي نعم اي نعم
0: اي نعم. واللي يخليك معناها كان تاع الروميه الصحيح صحيح، هاي مش تحكي لك عليها المدام المدام القصور السيف، وتعرف كيفاش تعمل لك البرنامج هذاك نتاع جلد حجيك وكل برنامج.
3: اي اسمعني، ما خذيتش نقولوا احنا طريقه القدين نتاع الخبز القروي ولا لا المدام تاع القصور السيف؟
0: والله انا
3: جبت عوايدها جبت عوايدها
0: وقت اللي وقت اللي جيت امي كهوى يرحمها وينعمها واني راني نتبع في برامجك نتاع التربيات.
3: ربي يخليك ربي يخليك وربي يبارك
0: لك يعيشك معاك ويعطيك الصحه تجيب فيه من تحت القابيه
3: ياخذ خاطرك
0: من عبد العزيز العروي تجيب فيه ويحكي يعطيك الصحه.
3: مهم انتم فرحانين
0: فنانه ما شاء الله
3: يعيشك وربي يخليك وربي يبارك لك.
0: هاي ماك المدام، هاي ماك
3: اسمها المدام يا سي فوزي.
0: اسمها سعيدة موسى من قصور السيف.
3: إن شاء الله عندها من اسمها برشا نصيب. سعيدة إن شاء الله ديما فرحانة وسعيدة. مرحبا لها سعيدة،
6: كل عام وانت حي بخير. عسلامة
3: سنين ديما يا لله، كل عام وانت حي بخير انت والعائلة الكل وربي يفضلك. سي فوزي
6: عزيزي عايشك يفضلك.
3: مرحبا. طيب قل لي هزيت معاك عويد قصور السيف ولا خليت عويد القروين؟ شويه شويه
6: انا حفظت شويه منه جبت شويه مغادي وكا.
3: اما حسيت لهجتك ولات قروية شويه ولا ايه؟ ربي ويلك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نسي الكل خير وبركة الصيفية ربي يبارك لهم والزين الصيفي تبارك الله والقراوة ربي يبارك لهم وإن شاء الله عشرة الدهر إن شاء الله لسعيدة. أيوة قال لي باش تحكي لي عجلت حاجة كيف من هكا
2: عجلت قال لي بكري قال لي هكا وهكا قمت أنا قلت له راهو يعملوه بالحق بالرمان هذاك قال لي كيفاش قلت له يهرسوا الرمان ويطرحوه في القاع ويدهنوه ويكمش معناه ويشيح يشكلف ويقعد برشا
3: قشور الرمان راهو نحكيو على قشور الرمان اي
2: قشور الرمان القشور
3: القشور
2: يبدا اكثر محلاه ويبدا ويشد يسح برشا معناه فهمت
3: واضح
2: قلت له لا فما قال لي انا ما نعرفهاش قلت له لا نعرفها
3: هذا في في صبر الصيفيه معناها في صبر الصيفيه موجوده الحكايه هذيا اي
2: في صبر الصيف اي سواف الكل
3: شفت ومازال الشيء هذيا توا مازال الشيء يقولوا شكون مازال يستحفظ عليه جلد بالله
2: والله
3: حطوه بالله حطوه بالله هكا قوس صغير سامحني قسيت على كلامك بالعسل حطوا جلد بالله في ساشي وحطوا فيه الملح وسكروها مليح بجاه ربي كل المناظر اللي نشوفوها معناها وجلود ملوحة وسخانة ما نحكي لكمش نهار اليوم وغدوة تعرفوا الشيء ذي شنو ما قالوا راه فما حاويات خاصة سكروها مليح يهديكم ربي يهديكم ربي راهم الشاهد تحشم وليت في بلادنا ربي يهدي الجميع ربي يهدي
2: قبل احنا نهزوه سلقته لبحر سلقته نغسلوه في بحر سلقته ونروحوا به للدار نطرحوه في القاعة ندقوا حشاك بالمسامر ونهرسوا له ذاك القشر من لدهنه ويشيح تولي هب نمشطوا رجلو ونقربتوا ونطلع بي
3: أي.
2: أنا في عرسي ثلاثة بجلد قد قد الزربية حطي
3: اسمع في وقتك معناها اللي تخرج بجلد علوش تقول بشنو خارجة معناها ولا
2: زربية من نوع عليك
3: توا جلود الكل يلوحوا فيهم وقال لي تو محمد سيدي تو في عوض ما تشجعهم باش يستحفظوا عليه ويزينوا به دويرتهم وكل تقول لهم بليلة انا والله ننصح الناس اللي تلوح راه واللي يحب يستحفظ ليه اللي حب يستحفظها واسمع الطريقه بالملح ولا بقشور الرمان هذيك علاش ما تظلمنيش يا محمد عيد راهو عيد وايمات مباركه راهو يهديك يا لاله ان شاء الله ديما حكيت تفضل تفضل تفضل سعيده
2: نهدي عيد الامهات نهني كل نهني راسي الساعه اول واحد وبعد تالي بناتي واحده في قصور الساف واخبه ودعمي
3: هاي ربي يبارك
2: واحدة لهنا بحذايا في قروة أيوة. مازالت البنية في الدار أربع بنات عندي
3: ربي يفضلها
2: وفيهم عيد سعيد وانتوما وكل الطاقم معاكم
3: وان شاء الله هما يهديوا لك نهار الأحد زيدا وان شاء الله هما يهديوا لك ان شاء الله هما يهديوا لك مناسبة عيد الأمهات تستحق كل خير وكل أم تسمع فينا
7: ان شاء الله ربي يبارك لها بتاع قصور السيف
3: هيت هيت هيت هيت
2: يا صغيرة بيم
3: بلي رجعنا سي فوزي بجاه ربي رجحونا ليه خلق قال كلمة
2: سلام يخلي الشكر السكلي ولي خلي اسمه ذاك الشيخ وما يخلي حد
3: ربي يبارك له إن شاء الله ديما يسمعنا إن شاء الله ديما يسمعنا وربي يبارك لكم في بعضكم إن شاء الله ويولي بنيتكم يا سي فوزي وينك طب جاه ربي تقولي هذه زغريتة سيفية شنو الفرق بينها وبين أي زغريتة أخرى سامحني
7: لا والله العظيم مش نقول لك فما زميل من زميلكم عمل في الاحتفال في سلقته ياك هو كي معناها زغرته فما واحده من قصور السيف زغرتت معناها هي حطمت رقم القياسي في الزغريته
3: طول الزغريته معناها طول الزغريته هكا
7: اي الزغريته طويله
3: ياسر عاود رجع لنا لسعيده نحبها طول من هكا الحق نتاع ما عجبتنيش الزغريته
7: تاعتها
3: ويني اجينا الى سعيده مره اخرى
7: يمشي
3: عندك واحد اي زغريته واحد اثنين ثلاثه توب الزغريته طويله توا تفضل
2: ابزور اللي تحب تقاوم عليه الجيران الكل يجيو يجريون
3: لا لا لا لا اجا نقول لك انت زغرت ويعديوا لي كل شيء اللي منها عيد ترى قول لي دي اطول زغريته كيف نيه ترى سمعنا اللي عندها زغريتها أطول من 6 ثواني من 7 ثواني كلمنا توا
2: والله عادي والله أطول من هكا غير أنا خايفة
3: آه باهي الرقم القياسي في زغريتا 7 ثواني اللي عندها اكثر مرحبا بها. كل عام وانت حي بخير محليك يا سعيده وان شاء الله ديما فرحانه مصدر للسعاده للناس اللي يحبوك الكل. شكرا ليك يعيشك يعيشك كل عام وانت حي بخير. عرفت تختاروا برا يا سي فوزي.
7: شفتي فيها زياده والله العظيم ما شاء الله عليك.
3: ربي يخليك ربي يخليك
7: والكل والله ما شاء ربي يبارك لك ويرحم والديك.
3: يعيشك يعيشك محليها الدعوه هذه. شكرا ليك وكل عام وانت حي بخير يعيشك يعيشك.
7: عليك الستر وبعد عليك البلاي بجال اسمي
3: بلاي. خلي عاودي لي الجمله هذه ياسر عجبتني. دعوه دعوه دعوه عاودي لي هذه دعوه قرويه مزينه.
7: ايه ربي يبقي عليك الستر جاء صاحب الذكر وبعد عليك البلاي بجال اسمي.
3: أجمعين يا رب العالمين ومن فمك الباب السماء يعيشك أجمعين. شكرا ليك يبارك لك
7: تول عمرك يا ميمة ذيك البنت يحبها سنية سنية
3: مبروك تريكي يطول عمرك يا ميمة يا حنينة وتعيش يا بابا وتنور علينا نعيشوا الاثنين ترارارا سنين وسنين بيكون الدنيا تزهى وتحلى في عيني. ربي يبارك لكم ان شاء الله ربي يخليكم ويعطيكم صحه لبدين.
7: عندي سنين نتصنت فيك
3: ويعطيك كل يعيشك ويخو بخاطرك. الله يبارك لك يا سي فوزي. شكرا لك يعيشك يعيشك يعيشك. نمشيو مع صابره محليها مستمعينا قديش ناشطين. لا صابره كل عام تحي بخير. اهلا وسهلا يا صابره.
8: كل عام انت حي بخير.
3: سنين دايمه مرحبا صباح السرور والاعياد الدايمه.
8: الله يخليك
3: علينا وعليكم. مرحبا يا صابره مين تكلم فينا؟
8: من معتمر.
3: من معتمر اذا ما لهوي معتمري والزين سيف يلا واحد عليكم معناها تقول حذرني التليفون هذا راه
8: عايشه
3: مرحبا وتحياتنا لكل مستمعينا في معتمر. اهلا وسهلا. اجواء معتمر في اول ايام العيد كيفاش يا صابره؟
8: والله الناس كلها ما شاء الله تعيد واجواء كبيره ويهنيوا في بعضهم احلاهم
3: ان شاء الله ديما متلاقين في ساعه سعيده وان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين ان شاء الله وبصحة لبدين ذيك اهم شيء. امين
8: ان شاء الله ربي يفضلك
3: يعيشك
8: ان شاء الله هم كل عام وانتم حيين خير
3: يخليك
8: متفوقه ان شاء الله من حسن الى احسن.
3: يعيشك يا صابره تحياتك لشكون وتهانيك لشكون يا لله؟
8: تهاني لاخواتي
3: اي
8: وامي
3: بعيده عليك بحذيك في معتمر. اخواتك امك بعيده هاني فهمت بعاد عليك
8: بعيد عليا في القروان.
3: في القروان ايوه تطلعش من قصور الصيف دخلت بعد دخلوني بعد راه مستهين اي اما فما تليفون الحمد لله معناها ديما يقرب المسافات ولا مش كيما الزياره مش كيما زيارات المباشره ما الحمد لله فما تليفون وثما وسائل التواصل الاجتماعي اي تقرب تقرب الحمد لله وكا مش كيما قبل كيما
8: توا ابرك الحمد لله.
3: عم تكلمتوا بعضكم اليوم الصباح ولا
8: مازلتوا؟ اي على الفجر انا
3: ما شاء الله
8: ونحل عيني نعيد
3: عليكم ربي يحننكم على بعضكم ويفضلكم الوالد.
8: الله يخليك
3: اي صابره
8: ان شاء الله كل عام نحن حيين بخير اجواء ما شاء الله ان شاء الله ربي يعود علينا بالصحه وبالعافيه.
3: امين امين
8: لينا والامته.
3: امين
8: وربي ينصر فلسطين وغزه ان شاء الله ينصرهم نصر مبين ما عند الله.
3: امين يا ربي
8: هذه دعواتنا غاليه وكاو اختي
3: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. نشكرك برشا على صابره وسنين دايما عيدك مبروك وربي
8: يحفظك
3: يعيشك. نحب نقول لبرشا ناس الحقيقه قولي قولي
8: والله حكاية الجلد صحيحة كما قالوا لك قبل يا حسن أنا صغيرة للذكرة يا أختي يلفا يرحيه كما قال لك قشور الرمان ونعملوه بالكليل باش يخشين هو
3: كليل هو فما زيادة أخرى على قشور الرمان قلت لك الكليل
8: يخشين باش يولي متين يشد صحيح وما نقول نحن يشد فهمتي ولونه يبدأ مستصفر بل نزهزوا بيها كيكة ونحطوا له شوية كليل مرحي
3: صحيح.
8: وشوية ملح
3: والكليل الحكمه نتاعو شنو قلت لي باش يشد روحه معناها هكا وريحه زاده
8: باش ما يدوتش زاد الملح وشويه كليل وشويه قشور رمان مرحي كله بودر في الغبره الصبغه يتصبغ ما شاء الله يولي
3: لي حاجه تعمل الكيف. وشكون مازال هو يستحفظ على الجلد
8: ديرا بالحق يا
3: شكون مازال يستحفظ على الجلد اليوم يا صابره ما عاد
8: ما يبقى لا
3: قله قله قليله كلها
8: نادر تو
3: انا نفكر جدتي قبل
8: كلها لوحتكم
3: جدتي الله يرحمها وصور جديت برشا من اللي يسمعوا فينا جاتهم رحمه الله يرحمهم وينعم عمهم كنا نمشيو معناها معاها للبحر في الفجر معناها باش نظفوا الجلد ذيك
8: قرشوه ويغسلوه وينظفوه ويخلوه يتشمس ما شاء الله توسع بيله تو كي ما عادش وسع بيل ما عادش
3: كل شيء ما عادش لا وقت لا وسع بيل الوقت غير الوقت وكا ان شاء الله ربي يعطينا خير الوقت هذايا وذاك هو
8: وذاك
3: هو الرسمي والدينا والديك نشكرك برشا سنين دايما يعيشك بارك الله فيك ربي يخليك
8: يبارك لك عايشه الله يحييك بنفسك عايشه
3: نسمع شويه من مبروك تريكي طول عمرك ميساج يا خو بخاطرك يا محمد يا سيدي بالحق تاخذ بخاطر المستمعين وانا معاك زدني ناخذ بخاطر المستمعين سمعنا

0: يطول في عمر ما عندكم الولدين ونرجع نقول اشبعوا بيهم مديمهم بحذيكم ومنورين دياركم بركة دياركم ونوار دياركم وإن شاء الله ربي يخليهم يرحم اللي غادرونا. شكرا لكم على تواصلكم معنا. نحب نوجه تحية ساعة للصديقة لميا شملي ولكل عائلتها. شكرا لك يا لميوش، لك وحشة كبيرة، ربي فضل لك العائلة، الوالد الوالدة صغيراتك المسونس الكل، إن شاء الله اللي تحبهم يحبوك. لميا زيدة تحية الابتسام، تحية المنيل، تحية النجيبة، الكل كل عائلة الكل إن شاء الله. تحية زيدة كبيرة لصاحبة السعادة، أنا هكا نحب نسميها، نعيد عليك مدام بسمة مزالي الهرقلي، ومن خلالك تحية لزوجك لبنتك مريومة لولدك مالك ولكل عائلة مزالي والهرقلي وأصحابك وأحبابك وأخواتك، والله يرحم الوالد والوالدة وإن شاء الله ربي فضلك أنت تاج على رأس عائلتك الصغرونة المزينة. صديق صاحبي بن حسن وجه لك تحية، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنك يا صاحبي صالح الأعمال، وإن شاء الله أنت والعائلة الكل بألف خير. سي الحبيب صالح تحية كبيرة ليك أنت والمدام لميا والبنيات المزيانات الكل، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ونداء زاد لكل المستمعين اللي عنده شوية من الأضحية، معناها الحم الأضحية يحب يصدقها للمحتاجين، راو جمعية التكافل والإحسان تتقبل هذية وتوزع الحم هذية على الفقراء بطريقة منظمة كيف ما كل عام الجمعية موجودة وراء جامع التوبة، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. عيد اللول يسونا محمد ياسين الدقدوق بحياته طول عمره إن شاء الله، وتشوفوه هكا في أعلى المراتب في السيزيام وفي الباك وفرحين بيه إن شاء الله. يسونا ياسين الدقدوق، محمد ياسين الدقدوق، تحية من أم ومنيل، من أبوه منصور، من مامي إيميل زيدا يا صغيرة مامي راهو، من بابي فتحي زيدا، إن شاء الله كل عام هما حيين بخير وإن شاء الله بالصحة، للجدة العزيزة لجنينة إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يشدك بصحة لبدين يا بركة الدار زيدا. تحية لكل مستمعينا، هنا مزلنا معاكم حتى لنصف النهار، واللي عنده تحية موجودين. شكرا لكم على اختياركم الإذاعة المنسير، إن شاء الله مونسينكم الناس الكل، وقول عيد مبروك لنجوى، مرحبا كل عام وتحيا بخير.
1: وانتي بالأمثل،
0: مرحبا،
1: بيعطيك ما يرضيك،
0: يعيشك أجمعين إلى نجوى، محليك ومحلى دعتك، يعيشك ربي خليك،
1: ربي يوفقكم إذاعة منسير الكل،
0: ربي خليك إلى نجوى، محليها التحية متاعك. ومنين توصلنا؟
1: من توزة.
0: من توزة، أهلا وسهلا بيك وكل مستمعينا في توزة، عيدكم مبروك يا جماعة إن شاء الله
1: يعيشك.
0: كل عام وانتم حيين بخير،
1: مرحبا يا نجوى. إن هلا القائمة بشتول شوية
0: اسمعني
1: يعيشك.
0: لله عندك ما تفوتش، قداش نعطيوها دقيقة دقيقتين كيكة بيه
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: بيه فضل.
1: أول حاجة نبدأ تحية كبيرة كبيرة كبيرة ونعيد على بابا تاج راسي، وربي ان شاء الله يفضله،
0: ربي
1: يفضله وكله يرحم امي انت ان شاء الله، ربي يفضلك انت وربي يعطيك بالصحه ويمتعك بها ان شاء الله.
0: امين امين يا ربي.
1: وثاني حاجه نعيد على حماتي نقولها ربي يفرج عليك وربي يعطيك طول العمر.
0: امين امين يا ربي ان شاء الله.
1: ثالث حاجه نعيد على راجلي ونقول ربي يخليك راك تاج راسي. بعد نعيد على شوق اخويا ومرته سميره وهنا ومريم وكلها ان شاء الله يا رب يا شوقي يعطيك ما يرضيك في الدنيا وفي الاخره وربي يفرح بوليداتك ان شاء الله، نفرح بهنينا معك
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي. خلي لي اخويا سليم ان شاء الله ربي يفضله وربي يعطيه ما يرضيه، هو ومريته وليداته ومهدي ومريته وليداته وخالد ومريته وليداته. ونبدأ بروضة أختي هي في مثابة أمة، كلها ربي فضلك وربي نحي الديلي فيك ويفرج عليك وربي يزيل عليك الغمة.
0: أمين يا ربي أمين أمين.
1: هي وبنياتها ونعيد على مخنوقة،
0: اسم الله عليك. أنا غايب شو قلك علش هكا حسيتك مخنوقة والدمعة غالبتك يا لنجوى، اسم الله عليك اسم الله عليك.
1: نعيد على ريهان بنت أختي وكلها ربي فضلك وربي خليك وربي طول عمرك وإن شاء الله تفرح بوليداتك ورؤى نقولها إن شاء الله تفرح بولادك وربي يعطيك ما يرضيك في الدنيا وفي الآخرة. وراني نقولها ربي يجيبك على خير وربي يعينك على وليداتك هي في الخارج وربي إن شاء الله يفرح وقياتي لكل كاية. ونعيد على فتيحة وبناتها ونعيد على سميرة أختي وبنتها ونقولها ربي عمر عليها، ونعيد على حميدة أختي وليداتها ونقولها إن شاء الله تفرح بمجيد وعمر وعليه وزين، وإن شاء الله يا ربي يعطيهم الصحة والعافية الكل، وإن شاء الله يا ربي يفرح نايلة أختي بولادها ويجيبه من الغربة، وولدها سفيان نقول إن شاء الله تفرح بولادك وبنتها جهين في كندا نقولها ربي يرد غربتك وربي يجيبك على خير، ونعيد على كل ملوزاتي وسلافي وسلافي كل، نقولهم إن شاء الله عيدكم مبروك، العيد الطال والقائمة طول عليكم شوية، كلنا نعيد على سهام وبنتها شاهد وشيمة، ونقولهم إن شاء الله ربي نجح نجح لك وليداتك، ومفيدة نقولها إن شاء الله ربي يعينك على وليداتك ونجح لك وليداتك وشيها وسعيدة لوسي، نقولها ربي إن شاء الله يفرحك بولادك وإن شاء الله يا ربي يجعل فيهم الصحة والقوة والعافية، وسعيدة سلفتي نقولها إن شاء الله ربي يفرحك ببنياتك، ومحبوبة سلفتي نقولها إن شاء الله ربي يفرحك بولادك، وإن شاء الله ربي يعطيك ما يرضيكم في الدنيا وفي الخارج.
0: محليك محليك يا نجوى، قديش قلبك كبير ولي بكيك.
1: يعيشك بارك الله فيك
0: وإن شاء الله لا يقلق لك قلب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما تتحدى عادة.
1: يعيشك ونعيد على جارك اليوم مريض اللي نقضت لي هاي حست بي لأني مخنوقة ومريضة.
0: اسم الله عليك اسم الله عليك لطف عليك لطف عليك إن شاء الله.
1: يعيشك ونعيد على جيراني الكل
0: أي اللي يعفوك الكل
1: أمير أي لكل كايا إن شاء الله يا رب يعطيهم ما يرضيهم في الدنيا وفي الآخرة.
0: مكبر قلبك وإن شاء الله اللي تمنيته خير للناس اللي سميتهم واللي ما سميتهمش يرجع لك خير مضاعف إن شاء الله. أنا أمين. من صوتك عرفتك مرات تستحق برشا خير راهو عايز. ربي يعطيك حتى يرضيك حتى أنت نجوى ربي يمتعك بالصحة عايز.
1: وكل من يعرف نجوى في توزة
0: ولي بكيك لي بكيك لي بكيك إن شاء الله ديما فرحانة عايز. شكرا لك لنجوى بارك الله فيك وتحياتنا.
1: السلام عليكم
0: السنين دائما يعيشك
1: عايشك
0: شكرا لك عامتو محل كبير مستمعينا
2: أحلى
0: أحلى. حب نوجه تحية خاصة ونقول زيد عيد مبروك قوس صغير لبرشا ناس لازتهم الظروف باش ما يكونوش مع عائلاتهم، الناس اللي مقيمة في المستشفيات ربي يفرج عليكم وإن شاء الله ربي يشفيكم وتروحوا في أقرب وقت بحذا عائلاتكم. احنا معاكم من إذاعة المنستير وقلوبنا معاكم ودعواتنا ليكم إن شاء الله بفرج الأحوال إن شاء الله على قريب، وما كمش وحدكم راهو وربي معاكم خاصة. إسلام إن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: عسلامة مرحبا كل عام وانت حي بخير وسنين دايما ربي يحييك المسالم
0: يعيشك. احنا وانت اسلام مين تكلم فينا؟
3: من سوسة نتكلم
0: من
3: فيكم.
0: سوسة مرحبا، شحال سوسة في ايام العيد؟
3: والله الحمد لله لاباس احتفالية معناتها سوتو الصباح في ناكلة العيد محلاها ملمومة الدنيا ما شاء الله.
0: وتبدا اقل شويه الحركه راهو مقارنه بالعيد الصغير راهو ما هي كل
3: ضرتني العيد الكبير اكثر حركه
0: بالحق. انا شيء غير ما لاحظتوش لي مصباح في المستير، حسيت الاجواء هادئه كل واحد في داره
3: من أي. يمكن امام هيك تحس محليه معناتها شباب في الجامعه خارجين فرحين معناتها اكثر حتى من العيد الصغير شوي.
0: حاجه باهيه برشا وحاجه تفرح برشا، وان شاء الله ديما عيدنا عيد خير على أمة محمد وعلى التوانسة الكل وين ما كانوا.
3: أي
0: يا إسلام حكينا على الأجواء في العائلة زيدا.
3: والله إحنا إسلام ما ضحيناش يعني ما سرناش على الوش، ما اكتفينا بالحم معناتها وعملنا نعمل كل شيء يعني مشوى قلية نعمل دوارة يعني
0: معناه شريتوا علوش وقلوا إحنا وشريتوا دوار مش العلوش الحم العلوش
3: اي صحيت كحنا شنو الحم خاطر غالي بحق
0: شنو غالي زيد غلي راهو معناه اللي في بالو راهو باش يشري في اخر وقت زيد غلي الحم غلي الخضره غلي الغله والله اذا عيد نورمالمون واحد يكبر قلبه ويخلي غيره يفرح كما يفرح هو ليه
3: الله غالب الله غالب بالحق معناتها اسعار خياليه اسعار خياليه بالحق. انا نتمنى حتى الناس الكل تاكل الحم علوش الناس الكل نتمنى حتى تضحي وتشري والصغار يلعبوا بالعليلش وكل شيء مثلا والفرحة تعم في الديار الكل ذيك شو نتمنى
0: ربي يهدي ما خلقه كان سبب فيها الشيء هذية بالحق خاطر شيء من وراء العقل اللي عشناه السنة وإن شاء الله عام الجاي الأمور ما تخرجش على السيطرة كما خرجت السنة. أي إسلام باللي كتب الساعة نقول لك إن شاء الله أنت والعائلة بألف خير وتحياتك لشكون؟
3: تحياتي أول حاجة للوالدة زينب خمار يا مستمع وفية ليكم
0: تحية كبيرة لها لزينب أي
3: وأختي إيمان زغويني وخالتي نزيها وعندي زملائي يوقفوا معايا برشا ويحبوني ونحبهم على الاخر على الاخر بحق ذوكم اخواتي وعائلتي الثانية معناتها زملائي كل كنت حب نقول عليهم معناتها ريم هاجر فيتن نورة كلهم يعطيهم الصحة الكل وقفوا معايا في كنت في معناتها في حالة مرض وكل شيء وقفوا معايا بالكدا بالكدا نشكرهم ريم اللي نعرفهم الكل معناتها يعطيهم الصحة والله العظيم معناتها
0: انت لاباس توا انت لاباس
3: لا الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله هذيك
3: الفايده
0: الحمد لله الحمد لله كل تجربه من تجارب الحياه وربي يعطيك الصحه يا اسلام
3: وكل عيد مبروك خد انا عشت السبيتار ونعرفك شي عيدهم مبروك اللي توا في السبيتار معناتها
0: اكيد
3: ان شاء الله يخرجوا لاباس سلامات ويتلموا مع العيله
0: وكها كل وقت حديث ان شاء الله كلها ابتلاءات من عند ربي الحمد لله ديما
3: وليكم انتم عليكم انتم اهم حاجه
0: يعيشك شكرا لكم
3: اذا المسير كل واحد واحد
0: يعيشك وصلت التحيه وانا نوجه لك تحيه كبيره وكلهم يوجه لك تحيه كبيره يا اسلام ربي يخليك وربي يفضلك ومحلى صوتك ومحلى طاقتك وربي يشدك صحة يعيشك ربي يخليك شكرا لك يعيشك بارك الله فيك مازلنا في استقبال تليفوناتكم على

0: حمد لله حمد لله يا ربي حمد لله. شنو حوالك انت
1: تحب تقول ماما لي تكمل الحوسه باش انت ما تحليش
0: كل حد تقول حد يا ربي يا ربي ليه تعملي في المشاكل العائليه
1: انا قول لامك انا نوجه لهم تحيه امك قول عيد مبروك قول لها خلي لاصدنا نقول
0: يا ربي يا ربي هذيك اللي احنا هذيك اللي هربين منهم ذي العصبين ميسير جماعة تنظيم الدوارة خلينا هكا أحباب وسعادة وفرحين وأسرة مع بعضينا يا سيد علاش هكا ربي يبارك الوالدة بالليل مجلها تحية خاصة هي والوالد
1: ربي يبارك لها يا أخويا
0: زيدة وأخويتي الكل ربي يفضلهم إن شاء الله والعائلة الكل ربي يشدهم صحة لبدين وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير أما والله العظيم نعاون والله نعاون
1: أكيد
0: تعاون لا كله إلا الأشاعات راهو تخرج في الإذاعة راهو تولي حقيقة
1: تتكلم عليك مصبية لحا
0: والله العظيم كينك حاضرة والله الأشاعات اللي قاعدة تخرج عليها مش صحيحة راهو اسمها أشاعات يخليك يا سيدة قل لي عيدك كيفاش إن شاء الله عيد الخير والبركة
1: والله ديما. أنا بون ما تعرف أنا وحدي خلينا البون عارفية دا اليوم عيت في دار خويا
0: أي ربي ولي بنيتك أختي
1: قل لي أنا وخويا قل لي أنا في الأخر وليت مشيت في دار خويا خاطر هو الكبير بون أنا جيت اليوم عامل بحدة أختي بس في دار خويا وكونا بون مع اللي باع
0: إن شاء الله ديما وبعد أنا
1: معهم تلميت معهم وبعد كو بعد نروح داري
0: أيوة معناها في العشية مؤخر نتصور تروحها
1: إيه يعني قاعد شوية
0: ما تقعدش تبيت مثلا شوية نعاد اقعد بيت
1: ما أنا جوي ذاعة
0: وجوي إن شاء الله إن شاء الله ديما فرحانة وقديش نحبك وقديش نعزك يا سيدة وقديش ديما تبقى ذكريات لقائنا بالحق والله
1: ديما مع شكري بلغ لك تحية
0: يعني. يوصل وتحية كبيرة لزميلنا شكري السكري هو وعائلته الحقيقة الزغيرات
1: شكري ديما دام سامية
0: إن شاء الله كل عام هم حيين
1: بخير إن شاء الله يا ربي إن شاء الله في نجاح سمورة
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي يفرحها إن شاء الله
1: يعيشك محليك يا ألفة بالحق محليك قديش روحك خفيفة
0: ربي
1: خليك والله نقول يا رب إن شاء الله هويدة ومخفية هويدة اللي طلبتني مع ألفة
0: شكرا ليك أنا فرحانة وأسعد برشا خطر والله خلي المستمعين يعرفوا راهو السيدة من المستمعات اللي في بدايتنا دعمتنا برشا راهوينا وبرشا هويدة من اللي بدينا في نفس الفترة وكنت مرأة فاضلة معانا وأنا كنت عندي زيارة ليها للقروين في إطار تسجيل حصة وقديش فرحت بينا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تعالى إن شاء الله في ساعة خير وإن شاء الله ربي متعك بالصحة يا سيدة يا غالية
1: تحياتي لك
0: والعائلة كل خلي لك الكلمة اللي شكون تحب تعيد وعلى شكون تحب تعيد
1: معيد على دا عائلة خويا كل خويا عبد القادر وزوجته وخويا أنيس وزوجته سماح وخويا زياد وزوجته نورهان وخويا سامي وزوجته خولة أختي نجات وزوجها وولدها مروان وزوجته أمال ومحمد أشرف وزوجته شيمة وبنت خويا سوسونة هي في المستير اللي مسكنا قرقة فيها باش نعيد بحدها سما تغشوش يا سوسة
0: العام الجاي كل واحد عطيتو حقه توا عمليه لأختك سني خوك وانا جاي هي ولي
1: ان شاء الله يا سوسونة يا غالية راك انت بنتي وبنتي واختي وصديقتي وكل ولادها أسومة ويوسف وآدم وكل
0: مسيش خذ راحتك
1: كل من يعرف سيدة نجاتي سي فوزي سخيري الكل كل بربي استاف إذاعة المنستير مدام ليليا بربي الكلكم اللي في إذاعة المنستير من تقنيين من إداريين من منشطين الكل نحييكم اللي يعملوا في إذاعة المنستير واللي تقاعدوا خرجوا واللي كل نحييكم وقل لكم إن شاء الله عيدكم مبروك
0: يعيشك علينا وعليك
1: كل من يعرف سيدة نجاتي وقلوا عيدكم مبروك
0: ومن خلالك كل مستمعين
1: راني عيطت عليك نسيتك
0: شكرا ليك يا سيدة إن شاء الله ديما نسمع صوتك في الخير وديما عندك مكانة كبيرة في قلبي وربي يشدك بصحة لبدين ويفضل لك العائلة بوسة كبيرة مني ليك شكرا ليك برامجنا راه مازلت متواصل نحب نفكركم سامحونا خاطر ما نجمناش ناخذوا التليفونات الكل انطلاقا من ماضي ساعه الموعد مع الهديلي الفتني ان شاء الله كيف من بعد في الخمسة الموعد مع عماد العوني السهريه تبدا في الثمانية مع زميلنا فوزي السخيري وان شاء الله غدوه ايضا برمجه خاصه ان شاء الله تحبوها وان شاء الله تروق لكم بعد شويه نواصلوا مع تليفوناتكم
2: أحلى
0: سنين دايما يظل في تليفون الأخير في الوقت هذايا مرحبا أهلا وسهلا وعيدك مبروك ألو
3: عسلامة
0: مرحبا أهلا وسهلا سنين دايما
3: عيشك عيدكم مبروك إن شاء الله
0: علينا وعليك شكون معنا
3: عيشك معكم درة إن شاء الله
0: درة مرحبا يا درة

0: العائلة ودرة ساعة مين تكلم فينا؟
1: قصر هليل.
0: درة قصر هليل معانا في المباشرة. أهلا وسهلا مرحبا بك والعام أنت والعائلة بألف خير. قديش عمرك يا درة؟ كان نجم نعرف بالطبيعة. 15 صغرونا درة. يا درة حكينا على الأجواء في الدار ودورك أنت. حبينا دورك بالذات. أنت بالذات دورك شنو؟
1: نسلم كيك عائلة كاملة في دار ميمة وكل.
0: أي ربي يفضلكم ميمة.
1: عيشك ومع دار عمي ودار عمتي وكل شيء. نذبحهم بعضنا وكذا ونطيبهم بعضنا ديما وملمومين ان شاء الله في خير.
0: زينه عاده من بعضنا. انا قلت لك انت انت انت انت بالذات فاش تعمل ديما بعضنا ما تشفيش غالي لي راهو جمله. هات الحقيقه هات الحقيقه وانا معاك.
1: والله نعاون في تنظيف الدوار. نعاونهم في تطيب الفطور زاد.
0: وبالتشجيع بالتشجيع المتواصل والاجواء. انت الكل في الكل فيهم الحاجات هذو. لا ينحيك عليهم بالحق. انت نقول لك جو العائله ودره العائله ودره قصر هليل. مني ليك تحيه كبيره. ميساج نعطيك الفرصه هكا باش تعايد على العائله وانا نعايد عليهم فردا فردا بالطبيعه. كل عام وانتم بخير. قل لي
1: عايشك. نعايد على ماما وبابا وميمة وميمة وبابا عزيزي. ربي يشفيه ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: وعلى عمومتي وعلى عمتي وعلى اخوالي وخالاتي والناس الكل وعائله النافض وعائله عياد. ان شاء الله كل عام هم حيين بخير وان شاء الله ديما ملمومين في الخير
0: ان شاء الله يا ربي.
1: ونسلم زاد على اصحابي اللي قراو معايا واللي قراوني زاد في الكوليج بيلوت الكل زاد نسلم عليهم. وان شاء الله عيد مبروك على الجميع وان شاء الله ديما ملمومين
0: ان شاء الله يا ربي. كل عام وانتم بخير.
1: عايشك وعيد مبروك على الكيب الكل وإذاعة المستير
0: إن شاء الله. وانا سنيكم عاد في الوقت ذي ومازلت برامجنا متواصلة إن شاء الله وفرحين ديما وإن شاء الله ديما الأوقات الزينة هي اللي جمعنا معاكم مستمعين الكل. شكرا لكل من تواصل معنا. بارك الله فيك وتحية خاصة لمحمد بشير الشكيك. وبعد شوية في وقفتنا الإخبارية تحية ليه وللعائلة الكل. حاتم زيدة بالحوش اليوم رفقكم زيدة في قسم الأخبار. الكل زملائي محمد سيدية تحية كبيرة. هويدا بن سيسي ليكم ولعائلتكم الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. باش اختاروا زوز مستمعين كل مستمع ولا مستمعة باش تربح معانا دعوة باش تحضر العرض إن شاء الله. باش يكون عرض مزيان برشا عرض موسيقي خيري من تنظيم الجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية لفائدة أطفال طيف التوحد في مركز الحمائم بالمنستير نهار جمعة 29 مايو في 6 متاع العشية في أحد نزل المنستير. تجمو تجيو تتسلموا الدعوات متاعكم من بهو إذاعة المنستير وقت اللي تحبوا. واليد البريئة يد زملائي الاثنين هويدا ومحمد سيدية. باهي محمد شير اخترنا رقم من زوز أرقام 5 باهي اي و3 سوار من المنستير وإسلام من سوسة. انتو مزوز كل واحدة فيكم عندكم دعوة باش تحضروا الحفل هذية اللي يحييه الفنان حسين العفريت ونخبة من الموسيقيين نهارة الجمعة. دعوة لزوز من الناس معناه تجمو تهزوا معكم شخص ثاني. فرحين ديما تحياتي لعائلتي إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير لكل الزملاء بإذاعة المنستير إن شاء الله. ونسناكم إن شاء الله حبيتوا ما اخترناه. ساعدوا رويحكم في الطريق سواء كان الناس اللي باش تشد طريق اليوم وماشي بحذا عائلتها وإلا غدوة وإلا غدوة يرجعوا ولا اليوم ما نعرفش حاصيلوا روحوا لوين يخدموا وإلا بالك حتى اليوم العشية سوق واحدة واحدة. طولوا بالكم مع السخانة وإن شاء الله عيد آمن وسالم ليكم الكل وفرحين ديما بسلامة.

0: منتصف النهار في إذاعتنا الثانية بتوقيت غزة الصامدة. كل عام وأنتم بخير.
1: إذاعة المنسيب صوت بلادي وحب كبير.
0: نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. حجاج بيت الله الحرام يبدأون اليوم في رمي الجمرة العقبة الكبرى في ميناء. بلدية الحمامات تخصص أماكن لوضع جلود الأضاحي بعدد من المناطق تفاديا لإلقائها في الطريق ومحافظة على نظافة المدينة. وفي نشرتنا نسلط الضوء على أهم النصائح الغذائية خلال أيام عيد الأضحى. إلى تفاصيل الأخبار. بدأت أفواج حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام. بقية التفاصيل في الورقة التالية مع حاتم بالحوش.
2: بدأت أفواج حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم الأربعاء برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى وفي ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام. هذا ويواصل الحجاج بعد رمي جمرة العقبة استكمال مناسك يوم النحر التي تشمل نحر الهدي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، ثم يتوجهون لاحقا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، ثم يعودون بعد ذلك إلى ميناء حيث يبيتون أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث. وبعد طقوس الرجم يعود الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة لأداء طواف الوداع حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام. ويقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 45 درجة مئوية أمس في صعيد عرفات. وكانت السلطات السعودية أعلنت أمس مشاركة أكثر من 1.7 مليون حاج، من بينهم 1.5 مليون أتوا من 165 دولة.
0: وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد السوسي رئيس البعثة الطبية والمرافقة لحجاجنا أن الوضع الصحي للحجيج التونسيين مستقر، وأشار إلى أن الوزارة وفرت كل الإمكانيات والمعدات الطبية من تونس تسمح بالتشخيص والتدخل السريع لكل طارئ صحي على عين المكان دون اللجوء في أكثر الحالات إلى المستشفيات في المملكة العربية السعودية.
3: الفريق الطبي اللي قاعد يخدم تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة اللي هم زادة مرهقين، وسيد وزير الصحة اللي أعطانا فريق طبي اللي أعطانا معدات طبية خارق العادة اللي تسمح لنا باش نشخصوا، معناها ثم حاجات حتى بالنسبة للجلطات القلبية واللي نتو نعملوهم عن احنا لهنا ماناش مستحقين باش نهزوهم للسبيطارات ولا المستشفيات السعودية. وهذا هو اللي ساعدنا برشا برشا برشا مع وجود الاختصاصات اللي لهنا كيف كيف بالنسبة للجراحة، إلا عمليات خاصة اللي ما نجموش نقوموا بها مثلا الكسور والحروق والردود كل قوموا به والحمد لله.
0: وفي موضوع أيضا متصل بعيد الأضحى، خصصت بلدية الحمامات أماكن لوضع جلود الأضاحي بمناسبة العيد بعدد من المناطق تفاديا لإلقائها في الطريق والمحافظة على نظافة المدينة خلال عطلة العيد. وقد أكد كاتب عام بلدية الحمامات يحيى عبيدي في تصريح لفاطمة بن عثمان أن عملية جمع الجلود تنطلق بداية من الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، ودعا المواطنين إلى وضع الجلود في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق وإلقائها في الحاويات المخصصة لذلك.
4: بلدية الحمامات خصت أماكن لتجميع الجلود والفضلات المتأتية من الأضاحي، وبهذه المناسبة ندعو بكل لطف المواطنين لإخراج الفضلات بداية الساعة ماضي ساعة الساعة 13، أعوان مجندين لإزالة كل مظاهر مخلة بالبيئة والصحة. بلدية خصت حاويات كبيرة في شكل مجرورات في العديد من الفضاءات في الأحياء خاصة. الأماكن هي عندنا في الحمامات سونت، عندنا بطحاء أمام بنك الإسكان، وعندنا بطحاء سيدي بوعلي في حي الحوانت، وعندنا في السوق اليومية، وعندنا في الهادي والي في مستوى بطحاء يقولوا لها بطحاء الشعباني، وعندنا في منارة الحمامات حي الجواهر وطريق سيدي حماد، وعندنا في الملازقة بطحاء سنيت وبطحاء الغسالة في الخروبة، وعندنا في بير بوراقبة أمام الدائرة البلدية في حي سيدي بوعلي، وعندنا في الفوارة. هذوما أماكن مخصصة لتجميع الجلود إن شاء الله، ونخليهم مدينتنا جميلة، وأكيد بعد العيد إحنا باش نكثفوا ونضاعفوا المجهود.
0: وفي نفس السياق دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيفة الدكتور سامي بن يحيى، دعا عموم المواطنين إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامة ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة ومعاضدة مجهود البلديات التي بادر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد. ويتقاسم اليوم إذن جميع التونسيين أجواء الاحتفال بعيد الأضحى، لكن تختلف العادات من جهة إلى أخرى. وفي معتمدية النظور من ولاية زغوان يحافظ عدد من الأهالي على عادات الأجداد خلال هذا اليوم. حنان العباسي تابعت الموضوع.
5: يتميز عيد الأضحى بالكثير من المظاهر الاحتفالية، بدءا باقتناء كبش العيد إلى ذبحه وتقطيعه. وفي معتمدية النظور تمتاز طاولة العيد بأكلات خاصة بالجهة، ويكون بيت الجدة هو مكان الاحتفال بهذه المناسبة. عن هذه الأجواء تحدثنا نجلة الرياحي، ربة بيت من معتمدية النظور.
6: بيت العيد تكلقاو في دار الجدة، الناس الكل تتلم، يعني مشيو كل وصغار الكل، العموم تي خالاتي الكل تبداو في دار الجده هذه، معناها العاده ليله العيد هكا نسهروا سهريه. اكثر حاجه كتشنشينات توكل امثال الشعبيه نعديوها السهريه من غدوه الصباح، كل واحد صغير او حال دارو باش يحضر اللوازم نتاع الذبيحه، تذبح العلوش، معناها ما وصلنا نظفنا الدواره ما كذا كل شيء باش يتحط المشوى العشرة نتاع الصباح هكا يتحط المشوى وكل شيء. بعد كان احنا تونسي ناخذ كالدوارة وبش نظفوها كل شيء. احنا يظهر لي العادة متاعنا ان تختلف شوية على التوينسة، معناها على بقية الجهات كيفاه ان احنا تتولد العصبينة باش تتولد، معناها احنا نورمال الكرشة تخرج منها 6 ولا 7 ماكسيموم نقولوا 10، احنا لا توصل حتى 25-30. كيفاش معناها كلمة تتولد؟ تاخذك القشرة من برا تسلخها على الكرش من داخل. اوكي، خاصة من معتمدية النظور تلقاها ديما في دار جدود، عادة هذه تلقاها ديما في الدار الكبيرة.
5: حنان العباسي، النظور، إذاعة المنستير.
0: وفي موضوع متصل بالصحة، خلال أيام العيد وما ترافقها من عادات في الأكل، دعت الدكتورة زهيرة بن عيشاوية طبيبة رئيسة للمصلحة العمومية إلى الصحة العمومية إلى عدم الإفراط في تناول لحم الضأن خلال العيد وتجنب المشروبات الغازية وتعويضها بالماء والليمون.
7: كمية اللي ما تفوتش 200 جرام لشخص الواحد، نردو بينا ما نحرقوش اللحم كيف نشويوه، ما ناكلوش اللحم نايم، ناكلو الخضرة دونك سلطة نية وإلا طيبة، سلطة مشوية ولا سلطة تونسية، الخس ليتو هذا كل يكون موجود. نستهل كل ماء نشربو، دونك الماء ما ننساوش نشربو كمية كافية من الماء باش ما يصيرناش عسر الهضم. نوصيو كونو الجازوز ما نشربوهوش على خاطر راهو فيه برشا سكريات وفيه الغاز اللي باش يقلق المعدة والجهاز الهضمي. الماء نزيد نعصر فيه القارص بعد ما ناكلوا اللحم يكون مفيد خير. اللحم كيف ما نفوحوهوش قبل ما نشويوه، ماذا بينا ما نزيدوش الملح للحم نتاعنا. سائل الحوامل اللي ما عندهمش مناعه ضد مرض القطاطس او توكسوبلازموز، مش محبذ بكل باش ياكلوا المشوي، لازم ياكلوا اللحم يكون طايب، ياكلوا الخضره تكون زاده من الخضر الطايبه، ما مش عاملين تلقيح ضد زديد الرذوبنا. اذا كان فما جرح لا قدر ولا حاجه نمشيو للاستعجالي وغاديك يعملوا لنا العلاج اللازم. الرذوبنا زاد من الحروق على خاطر نعرفوا اللي في عيد الاضحى الكينون المشوى الصغار نغفلوا عليهم، ما نغفلوش عليهم الكبار والصغار دوبنا.
0: ونختم نشرتنا بأخبار العالم. فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 31 قتيلا وأكثر من 40 جريح، وقد شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدة القصيبة في فضاء النبطية، في حين استهدفت غارات إسرائيلية أخرى محيط بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان، كما أعلن أنه هاجم أكثر من 150 بنية تحتية، وإلى جانب ذلك استهدف عناصر تابعة لحزب الله في مدينة صور والنبطية والبقاع خلال 24 ساعة الماضية. إلى خاتمة النشرة وصلنا، والخبر الأبرز فيها: حجاج بيت الله الحرام يبدأون اليوم في رمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام الواحدة. نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.

إن شاء الله عيدكم مبروك، العام وانتم حيين بألف خير في الأخبار الرياضية على موجات إذاعة المونستير. يواصل منتخبنا الوطني التونسي أكابر لكرة القدم تربص المغلق بطبرقة استعدادنا للمشاركة في مونديال أمريكا كندا والمكسيك، وكان التحق الثلاثي حنباع المجبري حازم المستوري وريان اللومي بمقر التربص في طبرقة يوم الأمس في انتظار التحاق علي العابدي اليوم العشية، بعد ما كان شارك البارح مع فريق نيس الفرنسي في مباراة ذهاب البراج من أجل ضمان البقاء في البطولة الفرنسية ليغون من خلال مواجهة فريق سان تيتيان. وبالنسبة للحصة التدريبية الغدوة الخميس باش تكون مفتوحة بالكامل لوسائل الإعلام لمواكبتها، والجامعة كانت خصت حافلة لنقل الإعلاميين من تونس العاصمة إلى مقر تربص المنتخب في طبرقة. نذكركم أن منتخبنا باش يواجه الدين المنتخب النمساوي في فيينا يوم 1 جوان انطلاقا من 8 غربع متاع الليل بتوقيت تونس، ثم باش يلعب والدين مع المنتخب البلجيكي في بروكسل انطلاقا من ماضي ساعتين متاع النهار بتوقيت تونس أيضا يوم السبت 6 جوان. تربص منتخبنا التونسي لكرة القدم يتواصل لغاية يوم السبت 30 ماي في طبرقة، ثم باش يسافر أثر انتهائه إلى النمسا مباشرة. النجم الساحلي باش يعقد جلسة عام انتخابية استثنائية يوم الجمعة 19 جوان 2026 انطلاقا من 5 متاع العشية في نزل الجمعية الانتخاب هيئة مديرة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة المديرة المستقلة، وآخر أجل إيداع لترشحاته يوم الاثنين 15 جوان 2026 في 5 متاع العشية، وبإمكان الأحد اقتناء انخراطاتهم بداية من يوم الأمس الموضوع على ذمتهم وإلى غاية 18 جوان في 5 متاع العشية تاريخ غلق باب الانخراط في النجم الرياضي الساحلي. ديما نواصلوا مع كرة القدم، في المباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترف الثاني بعد غدوة الجمعة في الملعب الأولمبي مصر بن جنت بالمنستير في 4 متاع العشية. ملحم سوسة يواجه تقدم سقيط الدائرة، ملحم سوسة هو بطل المجموعة الأولى للرابطة الثانية، في حين تقدم سقيط الدائرة هو بطل المجموعة الثانية في الرابطة الثانية. وفي صورة نهاية المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة إلى الركلات الجزاء الترجيحية. ديما مع الرابطة الثانية باش تلعب نهائي براج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في ملعب سوسة الأولمبي، باش يجمع بين نادي حمام الأنف والملعب الجابس يوم السبت 30 ماي انطلاقا من 4 متاع العشية بدون حضور الجمهور. وكيف كيف في صورة نهاية المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة لضربات الجزاء الترجيحية. الملعب الجيبسي من جيته كان أصدر البارح بلاغ استغرب فيه قرار إجراء المباراة دون حضور الجمهور رغم القيمة الرياضية والجماهيرية الكبيرة للمباراة، ورغم أن السلطات الأمنية والإطارات السامة بوزارة الداخلية لم تكن معارضة لفكرة حضور الجماهير. وجاء استغراب الملعب الجيبسي من طريقة التنسيق والتنظيم من قبل الرابطة، خاصة مع العلم المسبق بوجود أشغال في الملعب الأولمبي بسوسة، وقد يترتب عن ذلك من صعوبات تنظيمية أثرت في نهاية المطاف على قرار السماح بحضور الجماهير، وهما لم يخدم صورة الرياضة التونسية ولا يواكب تطلعات الجماهير الرياضية. هذا حسب نص البلاغ اللي كان نشره البارح فريق الملعب الجيبس على صفحته الرسمية بالفيسبوك. إلى كرة اليد اللجنة المستقلة المشرف على انتخابات الجامعة التونسية لكرة برئاسة الأستاذ أحمد الورفلي وعضوية الأستاذين فراس لوكيل ومحمد هاب السعيدي أصدرت فجر اليوم الأربعاء قرارها بقبول القائمتين المترشحتين لانتخابات الجامعة اللي مبرمج انعقادها في الحمامات يوم 6 جوان، وفما جوز قائمات كما قلنا مترشحين، واحدة برئاسة الرئيس الحالي للجامعة التونسية لكرة اليد السيدة كريم الهلالي، وقائمة أخرى برئاسة السيدة كمال السنوسي. بالنسبة لقائمة كريم الهلالي اللي اسمها الإصلاح والنجاح، يترأسها كما قلنا كريم الهلالي ومعها في بقية الأعضاء للقائمة ليلى زراع، حلم الدريدي، زيادة نطاط، هيثم السويسي، عدنان العويان، سامي حمرون، هال الشمساوي، أيمن الجابسي، حازم المنصوري، ماهر عثمان، هنا الجناوية، لطفي المكني، محمد علي الزياني، وأحمد المبروك، وكذلك مريم معلول. وفي حين قائمة كمال السنوسي اللي اسمها إعادة البناء يترأسها كما قلنا سيد كمال السنوسي، ومعها في بقية الأعضاء في القائمة عبد القادر بودريجا، علي العيادي، حمادية والناس، محمد عميرة، شكري رويس، محسن الماطري، نعيمة إبراهيم، فهيمة بن شريفة،
إلهام الغيسي، نجيب التهامي، نجيب شريف، رياض حامد، والدكتور رضا المقيم. ديما مع كرة اليد، ديما مع كرة اليد في البرنامج الأدوار النهائي لكأس تونس أكابر وكبريات نهار السبت 30 ماي، نهائي الأكابر والكبريات في قاعة رادس متعددة الاختصاصات. نهائي الكبريات باش يكون في ماضي ساعة متاع النهار، نادي الرياضة النسائي بالمقيم باش يواجه النادي الإفريقي، وفي الأكابر في الأربعة متاع العشية الترجي الرياضي التونسي باش يواجه نادي ساقية الزيت، مع التذكير وأنه في الكبريات نادي الرياضة النسائية بالمقنين هو صاحب لقب البطولة لهذا الموسم لبطولة كبريات كرة اليد، في حين الترجي الرياضي التونسي هو صاحب لقب بطولة الأكابر في كرة اليد. بالنسبة لبرنامج الأدوار النهائية للشبان في كرة اليد، الأدوار النهائية لكأس تونس بكلها باش تلعب نهار الأحد 31 ماي في قبة المنزه. البداية بالصغريات، نهائي كأس تونس يجمع في 10 متاع الصباح بين نادي كرة اليد بجمال والمنزه الرياضي. نهائي الوسطيات باش يكون في نص النهار، الجمعية النسائية بتبلبة تواجه الجمعية النسائية بالمهدية. نهائي الأصاغر الكادي في 3 متاع العشية، سبورتينغ المقنين يواجه بعث النخيار، وفي نهائي الأواسط جونيور في 5 متاع العشية، سبورتينغ المقنين يواجه النادي الإفريقي. الختام باش يكون عالميا من خلال نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الليلة في 8 متاع الليل، كريستال بالاس الإنجليزي يتقابل مع رايو فاليكانو الإسباني. نهاية أخبارنا الرياضية، إن شاء الله عيدكم مبروك، والعام أنتم حيين بألف خير. تحية كامل فريق البث المباشر، هو ابن نساسي هويدا في الإشراف والتنسيق العام، محمد سيدي في الإخراج التقني، تحياتي مقدمة للميكرو شوقي الأحمدي. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير وشهية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: العيد وياك يحلى يا الناس الطيبين.
0: كل عام وأنتم بخير.
2: أجواء العيد تفرح الكبير والصغير في إذاعة المنستير، وكل عام وأنتم بخير.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: نهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. دخلت سماعات الساوند كور ليبرتي 5 برو وليبرتي 5 ماكس موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأفضل سماعات أذن في العالم من حيث وضوح الصوت للمكالمات. وقالت موسوعة جينيس عبر موقعها الإلكتروني أن تحقيق السماعات لهذا الرقم القياسي جاء بناء على نتيجة دراسة سوق أجريت مؤخرا، حيث خضعت المنتوجات لاختبارات أجراها مختبر مستق. ويعود الفضل في الرقم القياسي اللي حققته سماعات الساوند كور ليبرتي 5 برو إلى الشريحة الجديدة من شركة أنكر الصينية، الشركة الأم لساوند كور. وتستخدم الشريحة هذه مصفوفة من 10 مستشعرات، 8 منها مزودة بميكروفونات لالتقاط الضوضاء، وزوز مستشعرات للتوصيل العظمي لرصد اهتزازات الجمجمة، ما يمكن من التقاط الصوت ونقله بوضوح أكبر. ويساعد هذا في فصل صوت المتصل عن ضوضاء الخلفية، ما يتيح إجراء مكالمات فائقة الوضوح حتى في البيئات الصخبة. وتقول الشركة ساوند كور أنه السماعات متاحة تعالج بيانات الصوت حتى 384 ألف مرة في الثانية لمراقبة الأصوات الخارجية وتلك داخل الأذن، وبناء عليها يتم ضبط منحنى إلغاء الضوضاء بشكل ديناميكي. وتتيح السماعات وضعا يسمى بالمود ترانسبارانس اللي يجعل المستخدم قادر على سماع ما يدور حوله، إضافة إلى وضع الأيزي تشات للمحادثات القصيرة مثل طلب مشروب قبل العودة إلى تشغيل الموسيقى. وتقدم الساوند كور ملف صوت مخصص لكل مستخدم عبر تقنية الهيرت اي دي 5.0، وهو ما يخضع المستخدم لاختبار للسمع مشابه لما هو موجود في سماعات كما الايربودز برو، وينتج عنه اعداد صوت مخصص للمستخدم بناء على النتائج. كما تدعم السماعات ترميز الصوت عالي الجودة LDIC، وهو نظام لتحسين الصوت القادم من البلوتوث ليكون أعلى جودة وأوضح من العادي. وتستخدم نظام تحسين صوت بالذكاء الاصطناعي يقوم بملء التفاصيل المفقودة أثناء ضغط الصوت عبر البلوتوث. وتتضمن السماعات عناصر تحكم صوتية مدمجة تتيح للمستخدم ضبط مستوى الصوت وتخطي المقاطع الصوتية والرد على المكالمات أو إنهائها وتغيير وضع إلغاء الضوضاء. وتتميز علب هذه السماعات اللاسلكية بتصميم ذكي أيضا، لأنه تحتوي كل منهما على شاشات صغيرة تعمل باللمس للوصول إلى بعض الإعدادات، إلا أنه شاشات ليبرتي 5 ماكس أكبر شوية وتستخدم شاشات الأوليد بدلا من شاشات TFT LCD الموجودة في ليبرتي 5 برو. كما يمكن لسماعات الماكس تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات، حيث تقوم بإنشاء نص مكتوب وتحديد المتحدثين واقتراح بنود العمل، ويدعم كلا الطرازين الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويوفر كل زوز من السماعات 6.5 ساعات من الاستخدام و28 ساعة من عمر البطارية باستخدام علبة الشحن. كما يدعم تقنية البلوتوث ملتي بوينت للاتصال بجهازين في وقت واحد والتبديل بينهما بسلاسة. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
5: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة مستمعينا الكرام. أكد دكتور محمد السوسي رئيس البعثة الطبية المرافقة لحجاجنا أن الوضع الصحي للحجيج التونسيين مستقر، وأشار إلى أن الوزارة وفرت كل الإمكانيات والمعدات الطبية في تونس التي تسمح بالتشخيص والتدخل السريع على عين المكان دون اللجوء في أكثر الحالات إلى المستشفيات في السعودية. دعا دعت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة إلى الالتزام بجملة من التوصيات بمناسبة عيد الأضحى، وقصد ضمان سلامة الأضاحي وحسن التعامل معها في مختلف المراحل، وأكدت على ضرورة احترام شروط السلامة والنظافة خلال عملية ذبح الأضاحي واستعمال أدوات حادة ونظيفة، مع الحرص أن تتم العملية في أماكن مهيئة وواسعة وبعيدة عن مصادر التلوث، والاستعانة بشخص يتقن عملية الذبح ويحترم شروط حفظ الصحة. ومن جانبه دعا الديوان الوطني للتطهير في بلاغ له إلى عدم إلقاء الفضلات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي لما يسببه هذا سلوك من انسداد في الشبكة وتلوث بيئي خطير، فضلا عن ارتفاع كلفة الصيانة. أدى الفلسطينيون اليوم صلاة عيد الأضحى على أنقاض المساجد وفي العرابي قطاع غزة، وأقيمت صلاة العيد بمشاركة جموع كبيرة من الفلسطينيين أطفال وكبار وسط التكبير والتهليل، فيما ارتسمت الفرحة على وجوه الأطفال رغم الظروف الصعبة. وللعام الثالث على التوالي يحرم المواطنون في غزة من أداء فريضة الحج ونسك ذبح الأضاحي بسبب حرب الإبادة التي يرتكبها الصهاينة بحق قطاع غزة والحصار المفروض عليه. يتجدد اللقاء معكم في تمام الثانية. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معكم مستمعينا.
9: أتانا العيد يا محلى العيد، الله الله على الفرحة حمدا شكرا لله.
8: أجواء الفرحة تجمعنا معكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا، ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
9: جمعنا كثير فرحانين.
10: عيدكم مبروك،
11: الفرحة جمعتنا.

إن شاء الله عيدكم مبارك لكل من اختار مختلف موجات إذاعة المنستير وبالعلوش ولا بلاش. إن شاء الله عيدكم كالنسمة في فرحة الدنيا الكل وخيراتها. ربي يديم جمعتكم ويحييكم الأمثال ويمتعكم بالصحة والعافية وتكون أيامكم دعاء في الخير مستجاب. إن شاء الله لا يحرمكم من عزيز وغالي ويجمع شملكم على قريب مع الأحباب والأصحاب. ومنتمناه الحقيقة اللمة وفرحة دائمة في ديار التوانسة الكل كالعادة. والله لا يقطع لنا عادة إذاعة المنستير تشارككم المناسبات السعيدة ونكون معاكم من خلال مختلف المنوعات التنشيطية. همزة وصل معاكم مستمعين الكرام مع أحبابكم وأصحابكم باش تعيشون أجواء العيد تعيدوا عليهم، وخاصة كما قلنا فرصة أنكم تقدموا تهنيكم لكل إنسان تحبوه وتعزوه. إن شاء الله يا ربي عشرتنا معاكم في الخير دائما مستمعينا. معليكم كان تكلمونا وتقيدوا مشاركاتكم على 73 460 800. مرحبا بكم الناس كل. معاذ الحداد في استقبال تليفوناتكم، محمد صديق في الاخراج التقني. وفما حاجه مهمه علخ، عيد سنة جاء قبل يمات على واحد من احلى واعز الاعياد، عيد صاحبات السعاده ومهجه الدار وبهجه الحياه. ان شاء الله امهاتنا في خير وصحه دائمه، والله لا يحرمنا من ضحكتها ودعوتها لنا في الخير، ودائما وابدا يقعدوا تاج فوق روسنا. والله يرحم كل ام توفيت، ان شاء الله عيدها في الجنه أحلى. محلاك يا أمي، شكري بوزيان تكون معه أحلى البدايات. هذه إذاعة المنسير، مرحبا بكم من السكر.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذه إذاعة المنسير، مضي ساعة وعشرين دقيقة. إن شاء الله عيدكم مبروك مستمعينا الكرام، وين موصلكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. كيف كيف تحية خاصة لكل من يتابع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الإنترنت راديو منسير بونتيان. هذه إذاعة المنسير كالعادة في الأعياد والمناسبات السعيدة هي أفضل رفيق لكم وأفضل همزة توصل باش توصلوا تهانيكم وأمانيكم بمناسبة هذا العيد لكل أحبابكم والناس العزيزة على قلوبكم، ربي يفضلهم لكم الناس الكل. دفعة أولى من الاتصالات الهاتفية اللي وصلتنا على 73 460 800، والبداية تبارك الله عليها ماضي ساعة 21 دقيقة ما زالت ناشطة، كملت شهرها الكل ملمومة في الدار فرحانة شيخة. مدام هاجر من حفوز، أهلا وسهلا، مرحبا. ألو،
1: عسلامة، إن شاء الله عيدكم مبروك بالخير واليمني والبركة. يذاك المنستير نعيد عليكم الكل كبير والصغير،
0: يعيشك
1: ويعيشك، ونعيد على سيادة الرئيس، ونعيد على كافة الجمهورية كاملة، ونعيد على عائلتنا، عائلة الجيزاني، دار كامل خويا كامل ومرت خويا، ونعيد على صغارو سيرين وسوار وعماد ونورس، ونسلم على مليك بنت أختي، ونسلم على مريم، ونسلم على علي ومحمد أمين وراجل أختي، نسلم عليهم الكل، ونترحم على بابا وأم هذوك
0: الله يرحمهم ونعمهم.
1: عايز مشيت عايزت عليهم هم الويلة وجيت
0: إن شاء الله عيدهم في الجنة أحلى يا رب.
1: والله يعايشك، ونعيد عليكم الكل، ونعيد على مدام السيدة بالقروان،
0: هاي مدام السيدة نجاتي، هاي نزولة تحية كبيرة برشا، إن شاء الله عيدها مبروك.
1: والله عايشك، ونطلب منكم غنية بالله
0: تدلل، شعارنا تدلل.
1: والله عايشك بارك الله وفيك، نحب جواباتي كثرة يميمة هذيك، نحب نهديها لأم وبابا.
0: باه، نحاولوا نبرمجوها، نحاولوا نبرمجوها على خاطرك يا مدام هاجر، ومحظوظه انت تبارك الله، معناتها بديت بالرئيس ختمتها بجواباتي، ان شاء الله حتى تلاقيك تصل حتى للرئيس. باهي، شكرا جزيلا مدام هاجر، يعطيك الصحه، نورتنا،
1: تبارك الله فيك،
0: نورتنا ليلى، شكرا جزيلا، ان شاء الله عيدك مبارك، ان شاء الله فرحانه ديما ومحلى ضحكتها مدام هاجر. نمشي نواصلوا مع الاتصالات الهاتفيه. سي محمد، تو بعد شويه نحاولوا نبرمجوا الاغنيه هذه. سي عليا، سي عليا من المكنين، ان شاء الله عيدك مبارك. مبارك خويا،
2: ان شاء الله عيدك مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، عيدك مبروك.
0: الحمد لله، سنين دائما ربي يفضلك. افطرت سي عليا ولا؟
2: والله تنجم تقول افطرت، وافطرت افطرت كسكسي بالعصبه.
0: تبارك الله، تبارك،
2: انا نحب الكسكسي، خاطر في مكنين يحبوا في العاده الكسكسي بالعصبه.
0: اي، والعصبان نتاع اليوم، معناتها الدواره نتاع اليوم،
2: اي بالدواره تاع اليوم.
0: لا لا، تبارك الله، عندك الحراير انت توا، تبارك الله، وحد عليك.
2: والله يا سي احمد
0: انا محظوظ،
2: والله نسيت اسمك بكل
0: مسالش. ما دام واكل دواره بك تتفكر مرتك اللي عملت لك الدواره، صح؟ يعني مش مشكل. شو اسمها المدام ولا من العائله اللي عمل لك الدواره نهار الاول نتاع العيد وانت فطرت؟ صحيح، اي
2: فطرنا، والله انا فطرت.
0: ايش يعني ايش كنت طيبها لك الدواره؟
2: والله هي المدام،
0: ايش اسمها هي؟
2: هي اسمها حياه.
0: اي، نوجه تحيه لمدام حياه، الله وحد عليها، مفهم راه ما عادش منهم برشا كيما مدام حياه.
2: ما عادش منهم برشا،
0: تبارك الله. معناتها عندك نورمالمون ساعه التالي من اللي فطرت، معناتها نظفت وعصبنت وطيبت الكسكسي، شيء كبير.
2: والله كان جيت تقريب لا، ولا كانك قيت الواج نجيب لك.
0: والله صحه فرحه، صحه فرحه سعلي،
2: خاصه خونا شوقي الاحمدي،
0: حبيبي، هاي
2: ويحب الكسكسي ياسر.
0: هي لا، يحب كل شيء شوقي هذاك، تبارك الله عليه، يحب كل شيء، ما تبارك الله عليه. اما سعلي برافو،
2: ربي يمتعكم بالصحه والعافيه
0: اجمعين،
2: وربي يحييكم. ونحب نعايد كما قلت لك على اخونا شوقي الاحمدي، وعلى سي حكيم السنبوري، سي ذاكر الزرافي، سي الهادي موسى، كافه العاملين بالاذاعه المنسير، وربي يحييك انت،
0: ربي يخليك يا سيدي، وربي يفضلك.
2: ونسلم على احبابي واصحابي من القلعه الرياضيه، عائله حبيب العامري المرحوم، نسلم على اولاده محمد ومحمود والازهر، والدتهم العائشه ربي يخليها لهم، ونسلم على بنات خالتي بابن حسن،
0: شكرا يا سعلية، تحياتنا المدام حياة، ربي يفضلها وربي يخليها لك، يدلل فيك ما شاء الله مش مقصرة معاك.
2: يعيشك ربي يخليك.
0: وقيت تمشي تعمل قيلولة متاعك تبارك الله عليك، معناتها فترة عصبان ما شاء الله عليك. الله وحد عليك. تحياتنا المدام حياة، شكرا جزيلا يا سعلية. نواصلوا مع التليفونات. ألو، عسلامة، عيد مبارك لشكون المتصل الموالي؟ عسلامة، مرحبا.
3: عسلامة أخوي الهديل.
0: أهلا وسهلا، الاسم لله.
3: منيا.
0: قعدت تخمم منيا شنو تعبت؟
3: لا لا والله، لا لا والله، لا عيشت أحوالك وعيدك مبروك
0: علينا وعليك،
3: وإن شاء الله إذاعة المستير عشيرتي إن شاء الله ديما منورة وديما إن شاء الله كل عام وهي بخير،
0: ربي يفضلك، وإحنا محظوظين أكثر وفي المناسبات سعيدة إن شاء الله دائما وأبدا. نسمع أصواتكم كان في الخير وفي الفرحة دائما.
3: والله إذاعة المستير عزيز عليا وعشيرتي إذاعة المستير.
0: أي ما شاء الله.
3: أسمعني خويا الهذيلي، وسع بالك معايا، الله يبارك. نقدم تحية كبيرة كبيرة ونقول ربي يطول عمرك وأنت كبير في إذاعة المستير. سيدي الشيخ منور المداني، ربي يمد في عمره ان شاء الله كل جمعه ينورنا.
0: امين يا ربي.
3: ومدام علي رحيم زاد نقول لها ان شاء الله عيدك مبروك، وربي وربي يشدك بصحه البدن،
0: ربي يفضل
3: عليك حتى شيء، ربي يفضلك. ونحب نقدم تحيه كبيره لبنتي رحاب في باريس، ونقول لها ربي يخلي لك عماد تاج على راسك، وساره وياد احفادي العزاز عليا، وبنتي سوار في بلجيكا، نقول لها ان شاء الله ربي يخلي لك وسيل تاج على راسك، وان شاء الله ربي يوصل بيا سالمه
0: ان شاء الله يا رب
3: العزيزه، ان شاء الله ربي يوصلها سالمه. ونحب ان شاء الله نقدم تحيه زاد لنسيبي الاخر في فرنسا امين، نقول ان شاء الله ربي معاك، وبنتي راويه وزوجي وولدي محمد امير، ونقول ان شاء الله في نجاحك في الباك، ان شاء الله ربي يفرحني بنجاح وسني.
0: ان شاء الله نسمع تليفون اخر ان شاء الله يا ربي نهار تنتج
3: ان شاء الله. يا اللي ديريني كلمتك لما حال عمناول، اما هو ان شاء الله ما نجحش، ما كنت قلت لك نجح عاود لي معاود لك
0: هاي
3: ان شاء الله سنين يعني، ونكلمك يا زيلي
0: ان شاء الله العام هذا يا ربي ان شاء الله ربي يوفقك
3: عيشك، ونسلم على امه زاد نقولها ربي فضلك وربي يفرج على امك ان شاء الله وربي يمد في عمرها، وخياتي في فرنسا عادل واسماعيل واختي ضحى، ونقول لها ربي يخلي لك بنياتك والعائله الكل، واختي حياه والكل الكل الكل اللي كان يعرف منيا الكل، ان شاء الله عيدهم مبروك، ودار حموية الكل وسلافي ولوزاتي الكل،
0: تبارك الله تبارك
3: الله، الله يبارك لك يا اخويا الهذيلي، فضلك وربي يطول عمرك، وان شاء الله كل عام حي بخير، ونكلموك ان شاء الله ونكلموا بعضنا ان شاء الله،
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله دائما وابدا في الخير وفي الفرحه،
3: يبارك لك،
0: وان شاء الله لما دائما، وان شاء الله في الباك تتلموا وتعاودوا تتلموا ان شاء الله.
3: عايش اخويا، عايش اخويا،
0: عايش كما
3: يفضل لك ما عندك، يبارك
0: ربي يخليك، عايش
3: عايش كذا ربي يبارك لك، زين وعيدك مبروك ان شاء الله، نهارك
0: علينا وعليك، وان شاء الله التحيه نتاعك وصلت للناس تحبهم الكل، وعلى خاطر قلبك باهي ومعدنك باهي ان شاء الله باش يوصلوا للناس الكل، ربي يخليك
3: يبارك لك، عايش خويا يخليك وينورك، وان شاء الله ديما منور اذا عدت مشتي،
0: ربي يبارك لك يا لله، عايشك مدام منى، شكرا. نواصلوا مع التليفونات ومحليهم بالحق، تبارك الله ما تقولش وقت قايله وتعبوا، لا لا مازالوا ناشطين والبيلات مشرجه بالباهي، وان شاء الله ربي يداوم الصحه والعافيه على كل الساده المستمعين يا ربي. الو، عسلامه، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: الو،
0: اهلا وسهلا
2: سيدي هذيلي، عليكم مبروك،
0: عيدك مبارك خويا الغالي،
2: شعبان سعيد من سيدي هالي هالي،
0: تفضل عاود ذكرني بالاسم سامحني، تبارك الله عندك لمه كبيره انت في الدار،
2: شعبان بن سعيد،
0: سي شعبان شحوالك يا سي شعبان؟
2: لبت عليك يا هذيلي يا باهي،
0: ربي يفضلك يا سي شعبان، والله توحشناك برشا سي شعبان،
2: الله يخليك ويطولك يا هذيلي،
0: ربي يبارك لك يا سيدي، وان شاء الله ديما فرحان، وان شاء الله ديما ملمومين بيك العائله والبنات،
2: عايشك يا هذيلي.
0: اي اي احكي لي، شكون تحب تقدم تهانيك سي شعبان؟
2: قدم تهاني للعائله كل وفي ذاع ربي كالمقدم هذاك محمد،
0: اي
2: ولا نسمع في ذاع كل وسيد المذيع،
0: اي
2: وولادي يربح عليا بناتي حياه ابتسام وامية
0: ان شاء الله ديما من المهم في الخير سي شعبان، وحضر لي روحك عاد بعد العيد، انت من المستمعين الاوفياء اللي فزت معنا بالعمره في رمضان هذا، وبعد العيد ان شاء الله باش تقصد ربي للبقاع المقدسه وتعمل مناسك العمره ودعوه خير تهمنا فيها هذيك وقتها في الاستديو امور المنظمه، وان شاء الله فرحان وربي يداوم عليك الصحه والعافيه سي شعبان، وان شاء الله ديما اذاعه المنستير تكون معناتها واحد من افراد العائله الموجودين، وانت قلت لي قداش تحب اذاعه المنستير وكيف تعمل فيها
2: يا عزيزي،
0: تفضل.
2: والله مصباح يا رسم كان احمد الموسى، ومن بعد جت الفه، ومن بعد جت انت،
0: لا
2: كتبت مكتوب وتكلمت،
0: اكها ومثالش ما تعرف اليوم برشا ضغط تاع تليفونات، واحنا نعتزوا برشا بثقة مستمعينا الكرام اللي في كل مرة يحبوا يكونوا بعداد كبيرة برشا باش يوصلوا تاني يوم للناس اللي يحبوهم الكل، وانت من الناس نحبوهم برشا سي شعبان، ودمت ودمت مستمعا وفيا لمختلف برامج إذاعة المنستير، ومن توا نقول لك ان شاء الله عمره مقبولة تمشي سالم وتروح غانم، وربي يتقبل منك وربي يفضلك سي شعبان. شكرا جزيلا
4: بعد عمره توجيت عليكم ان شاء الله بعد عمره يجيكم بعد عمره بحول الله يجيكم.
0: تنورنا سيدي وبالحق معناتها شرف كبير لنا، ويعطيك الصحة سي شعبان. احنا ما زلنا مصلي معكم مستمعينا الكرام، بقية اختياراتنا الغنائية اللي ان شاء الله من خلال نعطيه برشا جو، نعطيه برشا طاقة، نعطيه برشا شحنة في هذا اليوم السعيد، في هذا اليوم المبارك، انكم تتلموا تزوا تليفونات تكلموا احبابكم اصحابكم انكم تتواصلوا معنا، راي حاجة تشرفنا برشا، وان شاء الله دائما وابدا نكونوا عند هذه الثقة. احنا نرجع لكم بعد شوية مع دفعة جديدة من التليفون، زيد نذكركم ب 73 460 800. ونحب نشكر برشا الناس اللي تواصل معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، تحية كبيرة برشا المدام سونيا مزالي اللي تهدي بمناسبة العيد كل الأغاني قبل كل شيء لسي فرج الكيلاني زوجها بناتها، تحية كبيرة برشا لسارة وسهير وسي محمد، تحية كبيرة برشا زوج لسهير، كيف كيف تحية لخالتها لزكية جعفورة وكافة أفراد عائلة جعفورة وعائلة معطوق وأخواتها فوزية وحميدة وسهام، واللي هم يحتفلوا بعيد ميلادهم إن شاء الله كل عام وهم حيين بألف خير، ربي يفضلهم وربي يخليهم، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد مدام سونيا ومدام سهام، وإن شاء الله دائما وأبدا ملمومين في الخير. هذه إذاعة المنسير، خليكم معنا.

0: يسرى محلوش نوصل مع مستمعينا الكرام الماضي ساعة واربعين دقيقة من إذاعة المناسير في هذه المساحة التنشيطية الخاصة والاستثنائية بمناسبة العيد الإضحى المبارك. إن شاء الله عيد سعيد على كل السادة المستمعين على التوانسة الكل على كافة المسلمين في كل أنحاء العالم, وتحية خاصة للتوانسة اللي يسمعوا فينا خارج حدود أرض الوطن. إن شاء الله ربي يفك غربتهم على قريب يا ربي, ويرجعوا يصيفوا بحذانا ويتلموا مع العائلة والأصحاب والأحباب. هذه إذاعة مناسير الدار الكبيرة اللي تحاول تلم مستمعيها الكل وين ما يوصلهم صوتنا. إن شاء الله عيد مبارك, عيد الفرحة والخير في ديار التوانسة الكل, هذا ما نتمناه. دفعة جديدة من التليفونات, نقولوا عيد مبارك على إيمان. أهلا وسهلا إيمان.
1: عظيم,
0: شو أحوالك؟
1: الحمد لله يعيشك, إن شاء الله عيدكم مبروك سنين دائمة.
0: ربي يحكي
1: إن شاء الله الكافة عمل في إذاعة المستير.
0: يعيشك
1: وأنت بالأخص.
0: ربي يفضل
1: عايشك. الله يخليك.
0: واني نحبك مع عزة كبيرة برشا إيمان. أول مرة تكلمني مع لا غالب, فما تبارك الله عليك إيمان. تحسك ناشطة, كيفاش تعدن هالو نتاع العيد؟
1: اللهم صل على النبي, ما شاء الله بالفرحة تبارك الله. بون تعب وكذا, الحمد لله لاباس لاباس.
0: البطارية معبية الحمد لله. إن شاء الله ديما مشارجين, إن شاء الله ديما فرحانين وناشطين. إن شاء الله يا
1: الله يخليك. الله يخليك عايشك, ربي يحييك.
0: هاي تهنيك لشكون؟ هاي
1: باهي تهاني. أول حاجة للأم الحنينة عليا خديجة الزناد, ربي فضلها لي إن شاء الله على يطول في عمرها وبالصحة والعافية. ونحب نقول لها زيد عيدك مبروك سنين دائما ساعة, ونقول نحب نقول لها عيد أمهات مبروك إن شاء الله. إن شاء الله بكل العمر, وربي فضلك لينا وعلى روسنا
0: إن شاء الله يا رب.
1: ويعيشك. وولدي أنا الشاوش بحكمه في الغربة, ربي فضله وربي يرجعه بالسالم, وإن شاء الله يرد غربته
0: إن شاء الله يا ربي.
1: ونسلم عليه برشا برشا برشا. أخويا أحمد بلقارو ومرته وصغارو, أخويا ماهر بلقارو ومرته وصغارو بوسهم برشا صغيرات. أختي هدى ورجلها صغارها, إلهام ورجلها وصغارها, سونيا ورجلها وصغارها, وعائلتي المصغرة اللي في داري راجلي محمد قاسم بونسيتا.
0: الحمد لله كي تفكرت. الحمد لله سميت الفاميليا الكل, خليت
1: لا خليهم اكون زيدة فيهم كلمه.
0: الباهي يقعد للاخر. قل له كلمه باهي. ترى هاي
1: ربي فضله لينا, وربي يطول في عمره, وربي يشده بصحه الابدان ودوله بصار, وربي يعينه في خدمته في اياماته الجايه, وربي يفرحني ببنتي شهد.
0: أيه.
1: يا ربي ربي نجحها في الباك ان شاء الله, تعبه شاقيه ان شاء الله على قد تعبها وشقاها, ربي فرحنا بها
0: ان شاء الله.
1: ولدي محمد ثاني, ولدي محمد ان شاء الله ربي يوفقه في دراسته, وبنتي فاطمه الزهراء ربي يوفقها وربي نجحهم يا ربي, فرحني بهم الكل. وعائله الزناد كل خوالي, خالي لما زال محمد الزناد مرته صغار, والاولاد كل خالاتي ربي فضلهم, حياه فاطمه ناديه, شكون اخر يا ربي, عائله راجلي زاد ان شاء الله عيدهم مبروك سنين دينا. الحمد لله
0: وفات الليستة أمورك منظمة, ما يتغشش عليك حتى حد, تخافش إيمان
1: إن شاء الله بحول الله.
0: يفضل لك المسيور سي محمد قاسم, وربي يفضل لك الوالدة وخليها لكم تحلك بالصحة والعافية.
1: يعيشك.
0: ما تنساش عيد الأمة, هي ترى نهار الأحد, أفرح لي بها.
1: بحول الله إن شاء الله. أيوة. أني لما حالة نسكن في نايف الدار شعبي الفهري.
0: أيوة.
1: نوجه لها تحية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة, ولا يحوجنا وإن شاء الله كل عام حياة كبيرة.
0: ربي يفضل لك وربي يخليك ويعطيك على قد قلبك الباهي يا إيمان. شكرا جزيلا.
1: الله يخليك,
0: نورتنا يا ليلى. إن شاء الله عيدك مبارك مرة أخرى.
1: يعيش. ميرسي بوكو. يعيش.
0: نواصلوا مع التليفونات. شكرا جزيلا. نمشي المدام بسمة.
2: عيدكم مبروك.
0: نعيد
2: على دار المد بالكل كاية. عيدهم مبروك.
0: أي.
2: ودار شعبان عيدهم مبروك.
0: أي.
2: عيد وعلى أخواتي سالم ومنظر وحمدي في فرنسا.
0: اي مدام بس
2: بابا يرحم بابا وامي,
0: الله يرحمهم الاثنين. ان شاء الله وان شاء الله عيدهم في الجنه احلى يا ربي.
2: امين.
0: وربي يطول عمرك الخير مدام بسمه, وربي يفضل لك العائله الكل واللي الناس اللي تحبهم الكل, ربي يفضلهم لك ويخليهم.
2: عايشك. درق على وليداتي محمد المدر حمد المدر اخواتي واختي سونيا في فرنسا.
0: اي مدام بسمه.
2: وعلى ورب يفرج على هواجسي ولاديتي.
0: ان شاء الله ربي يمتعه بالصحه والعافيه ان شاء الله يا رب.
2: ويرحم حماتي محبوبه المدب
0: ربي يفضلها.
2: الله يرحمها.
0: وشكر لي اللي قاعد يمل عليك يذكر فيك ما يحبش
2: فتحي
0: المجر. سي فتحي نوجه له تحيه سي فتحي ويعطيك الصحه مدام بسمه.
2: عايشك
0: وان شاء الله التحيه نتاعك وصلت
2: مرت عادل موسى.
0: هاي نوصل
2: لك اختي فتحيه.
0: هاي
2: صوفيا المجر تاع الكره.
0: هاي
2: في نام تاع الكره.
0: لا عائلة كان ما تمل عليك توا دخلت الأمور بعضها توا ما تشخش بوهاش ما تشخش بوهاش مدام بسمة عندها شوية فعلا. تراك قبل كل شيء تلميت وفطرت واموركم منظمة كملت
2: لا قاعدني شوي
0: يا صحة وبالشفاء
2: يعيشك ربي يحيي
0: وما تنسى شيء وما تعمل شيء
2: ونعيد على أصحابي الكليكاية وجيراني الكليكاية
0: كهو كهو كهو توا توا أفضل كاس سترونات ارتاح شوية تعبت برشا اليوم نتصورك وقعد افطر على روحك وامورك باهية وقوي الراديو ان شاء الله اجي نقول لك ان شاء الله انت ربي فضلك ويخليك وتفرح بصغيراتك وصغار صغارك ومحلاها لما وراه اجي نقول لك بلاصة كل انسان وحده راه في كل عائلة تونسية الله يرحم كل من توفى ان شاء الله عيده في الجنة احلى وربي يفضل ويمتع بالصحة الناس الباقيين يا ربي
2: الحمد لله
0: شكرا شكرا
2: نورتنا
0: نورتنا مدام بسمة الله يخليك يعطيك الصحة نورتنا نمشي لسلهادي بني حسان سلهادي
3: وينك يا بابا
0: الحمد لله انت شنو احوالك
3: كل عام وانت حي بخير
0: لا باس الحمد لله ربي يفضلك وربي يخليك سنين
3: نحب نعيد على كل من يسمع فيا
0: اي
3: ابدا من مدير الإذاعة للعمل البسيط
0: اي سيدة المديرة نوجه لها تحية كبيرة برشا عندنا مديرة في الإذاعة
3: ربي يبارك فيك وفاه ويرحم والديك والدها ونعيد على الشعب التونسي وكل من يقول لا إله إلا الله بيصدق
0: ايه ان شاء الله يا ربي يثبتنا
3: وربي يبارك فيك وما نطولش عليك مش نهدي العيد وليداتي عندي زوليداتي في فرنسا وكنانتي ربي يفضلهم وربي يبارك فيهم
0: أي.
3: وعيدهم مبروك وعيدك أنت معهم مبروك وربي يجزيك بخير

0: حاضر.
1: الله يبارك.
0: الله يبارك.
1: ابعد على الراديو باش نفهموا بعضنا واحده واحده والناس اللي تسمع فينا تسمعك بالباهي، حتى كان عندك تحيه باش توصل للناس تحبهم الكل.
0: تسمع فيا خويا.
1: نسمع فيك. تو قداش عندك متزوجه بسل هادي؟ قداش عندكم من عام تو؟
0: 36 عام.
1: تبارك الله ما شاء الله 37 عام وسل هادي قاعد حشاه من نهار الاول لليوم.
0: اي لا الحق غير مش لاهي برك كان يكلم في ولده في الخارج هذاك علاش نساني خويا.
1: اي نساك لا لا هذاك من محبته ليك معناتها في وجدان ومن الداخل قاعد الرقى لك سرادي ما عنديش حاجه خ... من محبته ليك ما انت محفوره في القلب ما حاجه مستحيله ينساك راه ما نصورش.
0: لا ليه
1: ليه ايوا ربي يدوم من المحبه ويوالف ما بيناتكم
0: جا توارثي راسو عايشين وخيا ربي يصلي بعدني البلي.
1: اي ابعد لي على الراديو
0: اي ولا بعيده على الراديو انا بعيده
1: به
0: ورب ان شاء الله يجازيكم خير وربي يثيبكم ان شاء الله وربي يطول في اعماركم
1: ربي يفضلك.
0: ونحب نعيد على عائلتي الكل عندي زوجات في الخارج ربي يفضلهم وربي يرد غربتهم ان شاء الله وربي يحفظهم. وعندي زوج بناتي معرسه ربي ان شاء الله يفضلها وربي هناها هي وليداتها
1: ان شاء الله يا رب. كهو كهو لا جميله
0: ونعدي نعيد على اخواتي وعندي اختي زاد غريبه علي بعيده في بلاصه اخرى في المزدور ربي يفضلها وربي يحاها
1: ربي يخليك.
0: ونعيد على اصحابي الكل وعلى حبيبي وعلى ناس وعلى فميتي وعليكم نطل على الكل كي واحد واحد
1: ربي يخليك.
0: وعندي جارتيني كيكه زاد من الكنايس نعيد عليها ربي زاد يفضلها وربي يهناها
1: اي
0: ورب ان شاء الله يطول اعماركم في الخير وكل عام ان شاء الله نطلبوكم ونلقاوكم في صحه جيده وتعديونا اصواتنا وتعديونا وربي يبارك لكم ان شاء الله
1: اجمعين وعقبال 50 سنه زواج مع سيل هادي وربي يفضلكم لبعضكم وربي يوالف ما بيناتكم وما تغشش منه ما نساكش راه
0: ربي يخليك يا ودي اسمع راه صاحب جو هو
1: اللي في القلب في القلب راه بلاصتك ما تتنحاش ربي يخليكم لبعض ربي يفضلك
0: خي توجا نقول لك هي الاسمع اسم الحق الحق يتقال معناها تو اني راسي راسو هنا زوج في فرنسا وطفله في دارها ايشكم مش يلخط راه لازم تنحى البلاصه هي
1: لا ما تتنحاش ما تتنحاش وبلاصتك كبيره وعزيزه وغاليه اللي جميله
0: ربي يبارك لك وحلي كلامك ويعلي مقامك وربي يبارك لك ان شاء الله وربي يسيبك وربي ان شاء الله يجمعنا في ساعه سعيده في الخير ان شاء الله
1: ان شاء الله دائما وابدا ان شاء الله ملمومين على الفرحه والخير
0: ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله ربي يبارك لكم
1: يا عايشك يا لله بارك الله فيك
0: ان شاء الله ما كفرتش عليك
1: لا لا لا بالعكس نورتنا وفرحتنا وسمعنا صوتك وان شاء الله ديما نسمع صوتك
0: ربي يعطيكم بالوقت الباهي وربي ان شاء الله يجازيكم خير
1: شكرا ربي يخليك مدام جميله
0: يبارك لك يا خويا مع السلامه باي باي
1: من بني حسان نمشي للجمال مدام فوزيه الحاجه فوزيه ان شاء الله عيدك مبارك يا لله
2: كل عام وانت حي بخير ربي يحيك لمثاله
1: ربي يبارك لك وربي يفضلك اي حاجه
2: هاي
1: شنو عملت
2: وصلي عندي ربي يفضل لي وليداتي وربي يخليهم وربي ينجيهم انا الحاج سقط على عليه شو معاه نسادي
1: ها
2: مع اخوات كنتي جاوا عاونوا وجا ولدي هذا الصغير نوير عمر الدويرة انا والله
1: نوير عمر الدويرة باهي يمشي
2: نوير عمر الدويرة ان شاء الله عمرها يا رب بالخير وبالبركه
1: ان شاء الله يا رب اي ما انا قعدت تشيف عليهم معناتها حاجه فوزيه
2: نعم
1: قعدت تشيف عليهم انت تكيت
2: كان مبخر على وليداتي في الحانه بيهم
1: الله واحد الله واحد خمسه وخميس عليك
2: انا بخرت شويه وشق وداد ومصلي عني بيه في الحانه انا كتبت العيله ملمومه هذيك فرحتي الكبيره
1: وربي بعد عليكم الحساد وان شاء الله ديما فرحانين يا لله
2: امين يا ربي امين يجري قسمك ويعلي اسمك خلي لي ولدي
1: ربي يبارك لك اي وشكون اخر تحب تعيد عليه؟
2: نحب نعيد على ولادي وكنايني وبناتي وعلى الحاج رئيس العائله هو ربي يفضله لي وربي يخليه لي هذاك العرسه الكبيره نتاع الداء الله لا ينحيها علينا
1: ربي يبارك له شو اسمه الحاج
2: الحاج محمد سعد
1: هاي نوجه له تحيه كبيره باش حاج محمد
2: عايشك بارك الله فيك يخليك ونعيد على نسابي وعلى جيراني وعلى من يحب فوزية وعلى اخواتي وعلى كافه عيل دار التايب وكافه عيل دار سعد
1: تبارك الله ربي يفضلك يا لله نورتنا حاجه فوزيه
2: ينورك عايشك اما ضبيه نحب غنايه دار الجيزه نغني فيها نهديها الحمزه ولد اخوك انت
1: باه تدلل يا لله تدلل نحاولوا نبرمجوه
2: بالنسبه حمزه اخوك انت عنده دار الجيزه ومشي عرس فيها
1: ان شاء الله مبروكه مسعوده
2: الغنايه هذه نحب الغنايه هذه عديها لي
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بقى

0: حتى كمستوى بعد شوية حاجة فوزية.
1: ما تفعش المهم
0: إن شاء الله عتبة مبروكة كهو. المهم عتبة مبروكة ربي يفضل
1: يعيشك بارك الله فيك
0: يعيشك حاجة فوزية. شكرا جزيلا. فطور أمور منظمة خمسة على خمسة. احنا مازال عندنا موعد مازال متواصل معكم مستمعين حتى الأربعة متاع العشية في هذه المساحة التنشيطية. ما عليكم كانت قيد مشاركاتكم تطلبوا سي معاذ الحداد اللي متأنق اليوم في كامل علاقته هكا تبارك الله عليه. معاذ نجموا تكلمونا على 73 460 800. إن شاء الله بعد شوية ناخذوا دفعة جديدة من التليفونات. خليكم معنا هذه إذاعة منسير وين يوصلكم صوتنا. إن شاء الله عيدكم مبارك.

0: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: موجز الأخبار. خصصت بلدية الحمامات أماكن لوضع الجلود الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى بعدد من المناطق لتفادي إلقائها في الطريق وللمحافظة على نظافة المدينة خلال عطلة العيد. وأكد كاتب عام بلدية الحمامات يحيى عبيدي أن عملية جمع الجلود قد انطلقت اليوم بداية من الساعة الواحدة من ظهر اليوم، ودعا المواطنين إلى وضع الجلود في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق وإلقائها في الحاويات المخصصة لذلك. من جانبه، دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيفة الدكتور سامي بن يحيى عموم المواطنين إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامة ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة ومعاضدة مجهودات البلديات التي بادر بعضها بالانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس استشهاد القيادي في كتاب القسام محمد عودة إثر غارة للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. ونقلت مواقع عالمية أن 4 صواريخ ضربت الطوابق العلوية من المبنى المستهدف والواقع في منطقة حيوية وسوق مركزي في ليلة عيد الأضحى، بينما يمتلئ الشارع بألاف الفلسطينيين. من صرح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بأن القوات الأمريكية شنت ضربات دفاع عن النفس في جنوب إيران لحماية قواتها من تهديدات من جانب القوات الإيرانية. انتهى الموجز، نلقاكم في تمام الثالثة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: هذا جونا في إذاعة المنسير ونوصلكم صوتنا. إن شاء الله عيد مبارك عليكم وعلى الناس العزيز عليكم. إن شاء الله دائما وأبدا تكونوا فرحانين وفي خير. إن شاء الله ربي يدومها نعمة، وخاصة اللمة مع العائلة والأصحاب والأحباب اللي حتى كما قابلتهمش نجموا تكلموهم وتشاركوا تهانيكم للناس اللي تحبوهم الكل من خلال مشاركتكم معنا في هذا الموعد الخاص والاستثنائي من خلال استقبال تهاني العيد على 73 460 800. تحية خاصة المعاذ الحداد واللي الحقيقة بيكون نشاط حاضر معنا، محمد صيدية في الإخراج التقني تبارك الله عليه، الله واحد تبارك الله، سي محمد متألق دائما وأبدا، وكل ما تحبوا أغنية تو يلقاها لكم. جواباتي ما زلنا ما تحصلناش عليها، أما تو تتعدى ما تخافوش، اللي تحبوا تلقاوها مع سي محمد صيدية. ما زلنا موصي معاكم ودفعة جديدة من التليفونات. ألو عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا. ألو
1: ألو عسلامة،
0: أهلا وسهلا، لسم الله
1: وأنت حي بخير،
0: ربي يحيك لمثاله،
1: يعيشك عيش خويا، الله يخليك الله يفرح،
0: ربي يبارك لك. شكون معانا لله؟
1: معك فاطمة من القلعة الكبيرة.
0: مدام فاطمة تحياتنا ليك وكل من يسمع فينا في القلعة الكبيرة.
1: نحب نحييكم الكل، نحب نشارككم الفرحة،
0: ربي فضلك، احنا فرحانين واحنا اسعد.
1: تحية لسي معاد، تحية لسي منير، تحية الأخوان المنشطين الكل، ما يغضبوش عليه على خاطر ساعات نجي نركز نضيع.
0: أحسن حاجة هاكا الكل،
1: نحب نهنيكم واحد فرد فرد فرد فرد فرد واحد واحد،
0: واني باسم الفرد بالعيد. فرد فرد نقول لك إن شاء الله عيدك مبارك، وإن شاء الله ديما فرحانة، وإن شاء الله ديما سعيدة.
1: نحب نهني عائلتي إن شاء الله بالعيد المبروك السعيد هذايا، وأخواتي وخالاتي وعماتي وكل كل ما غير ما نسمي باش من نجمعهم الكل صفة واحدة.
0: ما تغشش عليك حدا فطوم، ما تخافش لاباس.
1: والله فرحة كبيرة نهار العيد الصراحة، ربي إن شاء الله يتمم الفرح لكل من يتمنى
0: إن شاء الله،
1: ربي إن شاء الله يحقق كل الأمال، إن شاء الله الناس الكل فرحت، إن شاء الله الناس الكل عيدت، إن شاء الله الناس الكل شبعت بالحم،
0: إن شاء الله
1: على أرواحه
0: الفائدة في اللمة وفي كل ضحكة وفي كل قاعدة ومحلية، معناتها بالحق معناتها تستليفون والجو ذاك
1: ولا الجو واللمة ما شاء الله،
0: والعينة في الدار وكل واحد يمديده للبركة
1: ما شاء الله على كل عافية. والله نبلغ لها التحية ونقول لها عيدك مبروك، وإن شاء الله ربي يشدك بحينك وذو عينك، وإن شاء الله تبقى هكاكة
0: إن شاء الله
1: يا ربي،
0: إن شاء الله
1: صحة تاج على رؤوسنا
0: إن شاء الله،
1: والحذاقة والعتاية عندها دور كبير راهي
0: ماله،
1: إن شاء الله يا ربي ينجو على منوالها برشة بنات وبرشة أزيال هذية بالحق كما قلت، ما سماش منها بصراحة والله ما سماش خلت ياسر
0: صحيح
1: ما شاء الله عليها، والله ما شاء الله حضرت العلوش وحضرت العصبان والكسكسي
0: والراجل افطر والراجل افطر صحيح معناتها عنده
1: سهل مين أقول له هني النكبة الزوجة الكريمة
0: ديامونتا ديامونتا ديامونتا حياة
1: والله مش ديامونتا ديامونتا ياقوتة ذهب ما ذهب 24
0: لا تبارك الله ربي فضل
1: لا قولوا المدام هذية والله لسه قولوا استحمل لا أكثر من اللي تقدر حطها في عينك وشوية
0: إن شاء الله
1: لهم الناس اللي هكا
0: إن شاء الله سعلي محظوظ من المكنين وجوله تحية
1: نقدر وكنت النجم لكن توا والله دوبة دوبة وما عادش النجم والحمد لله
0: ربي يمتعك بالصحة والعافية لفاطمة
1: وربي يبارك لكل المعيدين ومعيدات والكل إن شاء الله عيدهم الكل مبروك يا رب
0: شكرا.
1: إن شاء الله بالصحة والهناء ونحب نحيي بربي أفراد الإذاعة الكل بالإذاعة القومية إذاعة المنستير
0: ربي يبارك
1: نبارك لهم الكل بالعيد ونهنيهم ونقول لهم يا رب يا رب إن شاء الله عامكم ألف ألف ألف مبروك
0: واحنا نوجهلك التحية
1: صحة وعافية تحية للأمنين تحية للممرضين اللي يسهروا بالليل والنهار على أجل
0: صحة المواطن وكل من يخدم في العيد
1: والله
0: صحيح
1: والله الحكومة هم الأمنيين والممرضين والأطباء هذوك هم راهم عندهم مجهود جبار وصعيب ياسر ونحبوا نحيوهم ونقولوا لهم ألف مبروك ويا ربي إن شاء الله يعطيكم الصحة والقوة بس تقاومونا وانتم الكل راكم
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله التحيه نتاعك تكون وصلت
1: للفرح معنا ساهرين زاد ومعيدين معنا ما ننساكمش الكل زاد ومخلين دياركم ومخلين عيالكم
0: هذا واجبنا بالعكس بالعكس نبداو فرحانين برشا نبداو فرحانين برشا وسعداء جدا
1: نعمه غابت الليلة عيد داني ما سمعتهاش اليوم الليلة عيد نعمه نحب تعديها لي
0: الله يبارك
1: ما تعداش نعمه في الليلة عيد
0: هاي.
1: ما بنحسش.
0: أما اليوم نهار العيد أما أنت تدلل أنت تدلل.
1: يعيشك يعيشك والله غنيت نعمة للعيد هذيك نبدأ العيد إحنا قبل ديما نحل الراديون نسمعوا نعمة نقولوا عيدك أهو.
0: إن شاء الله بعد شوي نعديو منها حتى مقطع صغير.
1: يعيشك يعيشك يعيشك يرحم والدي
0: ربي يفضلك. الله يفضلك. شكرا نورتنا يا ليلى. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: نواصلوا مع التليفونات من القلعة الكبيرة نمشي نعملوا طلة في مدينة جمال. سي معز أهلا وسهلا عيدك مبارك خويا.
2: عصام سي لذين عيدك مبروك ورب رحيك لمثاله.
0: ربي يبارك لك وربي يفضلك سي معز.
2: رحم وديك عايشك سي لذين.
0: تبارك الله عليك ما زلت ناشط قضيت قضياتك وركحت أمورك
2: ركحنا وإن شاء الله عيدنا مبروك على أمة محمد أجمعين.
0: إن شاء الله
2: كل شيء وكلنا الحم وتفرحنا وربي يفضلنا.
0: ان شاء الله ان شاء الله سفره دائمه ولمه دائمه وفرحه دائمه.
2: عيد وكتاب الوالده موجوده في هذيل.
0: ربي يفضلها وربي يخليها لكم.
2: ربي يفضلها تبدا ما هي اللي تلم الشملنا الكل مشات الوالده.
0: لا لا ربي يخليها
2: اي واحد كان عنده والدته ويستحفظ عليها ويخلي
0: بكيات ويشبع ويشبع بها ويشبع بها
2: حتى بالغزران وبالحنان نتاعها.
0: ربي يفضلها. شو اسمها الوالده سي معز؟
2: هنية.
0: هنية نوجه لها تحية الحاجة هنية ربي يفضلها ويمتعها بالصحة والعافية. اي وشكون اخر سي معز؟
2: نحب نوجه الدعوة نوجه العيد لمناسبة لاخواتي المقيمين بالخارج لدختي ووقتي في نجو بسنا واخواتي وخالاتي وعماتي وسيرتو عمي يا ربي يفضله يا ربي يخليه
0: ربي يفضله.
2: قعد كان عمي واحد هذاك الاخرين كل توفى وان شاء الله ربي يخليه وربي يفضلهن
0: وان شاء الله ان شاء الله عيدهم في الجنه احلى اللي توفى وربي يفضل لك العم اللي مازال ربي يخليه
2: عيدهم في الجنه يا اخوي والوالد الله يرحمه وينعم توفيق لكذيري الله يرحمه وينعمه
0: الله يرحمه وينعمه سي توفيق
2: وسي عم الهادي من شربان نقول له ربي يخليك وربي يشفيك ربي يشفيك ونحب نعيد على سيد المديرة إذاعة المستير وعمالها
0: عندها شعبية كبيرة سيد المديرة سي محمد رأى
2: سيد المدير سيدتي
0: تبارك الله
2: يرحم والدها أنا سي محمد يعرفها
0: أي وتبارك الله
2: يرحم والدها الباهية
0: ما شاء الله
2: الله يرحم والديه هذاك كيف نقول لنا نقول لك أنا يرحم والديك
0: ربي يخليك
2: ربي يفضلها وربي يخليها
0: ربي يفضلك يا سي الهادي وسي معز ربي يخليك وشكرا جزيلا نورتنا يا خويا الغالي وإن شاء الله التحية متاعك وصلت للناس اللي تحبهم الكل شكرا جزيلا نمشي لمنزل نور سي المهدي أهلا وسهلا
3: أهلا بك سي الهادي عندك مبروك
0: سنين دائما سي المهدي إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير
3: علينا وعليك عايش في الريف لك وحشة سي الهذيل من وليت عمي ما شفتكش وقت تقابلنا في مسابقة تاع مولات الصغير من جراد ولد سالم جراد
0: عم سالم بربي شنحوال عم سالم
3: لاباس الحمد لله
0: ربي يفضله وربي يخليه سي المهدي عايز. اللي هو منتج في برنامج المولات الصغير معنا في إذاعة مولاستير كل رمضان تتعدى حصص مميزة ويبداو يستناوك الصغيرات باش يتعداو وعم سالم ربي يفضله تقول بشي مد عليهم الفلقة كالصغيرات يبدأ يرعشوا منه ربي خليه أما بمحبة متاع البوة عرفت كيف وأنا يقول له عم سالم ارخف شوية عم سالم ما تبرق لهمش يا عم سالم أما ما شاء الله معناتها ربي يفضله عم سالم ناس في قمة في الأدب والروعة وربي يفضله ويخليه هاي سي مهدي
3: سي
0: المهدي
3: بداية بهذا المناسبة نحب نتوجه بحر تاني زوجتي مريم ابني محمد فارس بنتي ريتاج وكذلك إلى كافة عائلة سالم جراد على رأسهم بابا بطبيعة وأمي الغالية فضيلة بوزقندة خواتي رمزي وفهمي وزوجاتهم أختي كوثر وأختي عابير وزوجاتهم خالاتي عماتي أخوالي وعمومتي وأزواجهم وأبنائهم وخاصة بنت أختي نداء في الدنمارك ربي إن شاء الله يرجعها سالمة
0: إن شاء الله
3: إلى كافة إذا كافة العاملين في قطاع الطفولة ولاية المستير وتونس وإلى كافة الأمة الإسلامية وإن شاء الله ديما ربي يعيدوا علينا بالصحة والهنا يا العين
0: إن شاء الله يا ربي وربي يفضلك سي المهدي وإن شاء الله التحية متاعك وصلت للناس الكل وإن شاء الله ديما متألق خويا الغالي
3: عايش بارك الله فيك سي المهدي من حسن خلاصك بارك الله فيك
0: تحياتنا للعائلة الكل شكرا سي المهدي شكرا جزيلا
3: بارك الله فيك
0: ونواصل مع التليفونات من منزل نور نمشيو لبومرداس سي سيف عيدك مبروك
4: سلام أخويا عيدك مبروك سنين دايما
0: ربي يبارك لك وربي يفضلك شحوالك يا سي سيف
4: ربي يحييك المسير وعايشك يرحم والديك والله لاباس الحمد لله
0: الحمد لله عليك ربي يفضلك الصحة والعافية والنشاط الدائم هذا الله وحد عليك
4: عايش خويا نذير الله يخليك يرحم والديك عايش خويا ربي يخليك
0: احكي لي كيفاش تعدى نهاية الأول
4: أنا هاير لو نصلي على النبي على ليش الخيرات الذبيحة أجواء العيد كما تعرف
0: اللمة والحوسة وكل واحد يعمل حاجة
4: والمشوى والدوارة
0: دوارة حضرت صحيح
4: نصلي على النبي دوارة حضرت أو تغلي في تغلي على الغاز
0: لا لا تبارك الله لا تبارك الله شكون اللي طيب فيها الدوارة عندنا حياة كملتها في المكني وفي ابو مرداس شو اسمها المدام اللي طيب فيها
4: مدام اسمها اميره مفتاح من الزوادي
0: لا اميره زاده ربي يكثر منها الناس
4: عايشك يكثر منها
0: وربي واستحفظ عليها سي سيف
4: تغلط اسمها فيك قلت لك عايشك وعيد مبروك تعيد عليك خويا
0: استحفظ عليه بالحق استحفظ عليها ساعتين واربع انا قالوا له نتاع العيد الدواره تبقبق
4: هاي طبق على الجاز وصلى هاي جي تحضر ويجي بسم الله خويا
0: لا لا صحة وفرحة يا خويا
4: يرحم والديك يا
0: ربي خليك يا سي سيف وإن شاء الله ديما فرحان
4: عليك كل الوالدة والوالد وأختي روحت من إيطاليا عيدوا عليك والمسي رجلها وذر أختي وسجود بنتي عيد عليك
0: ما أحلاها اسمها سجود وربي يفضلها لك
4: عيشك الله
0: يفضل لك افراد العائله الكل ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله دائما وابدا ملمومين في الخير
4: ان شاء الله اذاعه منسير من احسن اذاعات في تونس وان شاء الله نكلموك مره اخرى
0: ان شاء الله ان شاء الله نسمع وكان اصواتكم في الخير وفي الفرحه وفي المناسبات السعيده اللي تلم توانس الكل ويعطيكم الصحه بالحق ما احلاها جوكم في الدار وما احلاها لمتكم وما احلاها قضيتكم وما احلاها عشاكم ولا فطوركم بالعصبين الله وحد الله وحد عليكم ان شاء الله ان شاء الله بالشفاء وصحه ليكم الناس الكل وتحياتنا ليك يا سي سيف وكيما قلت تحيه كبيره للاميره نوجه لها تحيه كبيره تحيه كبيره ويعطيها الصحه شابو للاميره الله وحد عليك ربي يفضلك يا سي سيف ان شاء الله بعد شويه دفعه جديده من التليفونات مستمعينا الكرام مازلنا مواصلين معاكم 73 460 800 هذه اذاعه منستير

0: على وقع هاتي الأنغام الرومانسية، غنية نهديها لكل الزوجات اللي وصلوا عملوا الدوارة في الوقت للفطور. تحية كبيرة برشا مدام حياة والله أميرة، تبارك الله ما شاء الله، معناتها فرحوا بزوجاتهم. أغنية رومانسية نهديها للسيدات الحاثقات اللي الحقيقة منورين الدار واللي حاطين يديهم للبركة، وربي يكثر من الحراير في ديار التوانسة الكل. ومن الحراير زادة سعيد جدا باستقبال دفعة جديدة من التليفونات. مدام سهى أهلا وسهلا، عيدك مبارك لله.
1: عسلامة.
0: عسلامة لله. اسمعني من التليفون، ابعد على الراديو.
1: عسلامة، أني اسمي سهى الشك.
0: هاي مرحبا.
1: من مستير، وأول حاجة حبيت نعيد عليكم كل عام بخير، خير إن شاء الله سنين دايمة
0: ربي فضل.
1: هاي حبيت نعيد على عيل في الشك ونويرة وبن سعيد، وربي فضلهم لي، وخاصة مميمة العزيزة
0: ربي فضلها.
1: وحبيت زادة نشكر عائلتي على قد ما عملوه معايا. نحب زادة نشكر أمي وبويا خاطر مربوني بالباهي، وأختي إن شاء الله ربي نجحها في الفاك زميلة السك،
0: وإن
1: شاء الله نور تنجح في قرايتها،
0: وإن شاء الله أنت ربي وفقك زادة ويعطيك الصحة يا سهى، وربي يفضل لك الوالد والوالدة، وإن شاء الله ديما فرحانة وتكلمنا وأنت فرحانة يا سهى. عاونت ولا يا سهى ولا كل شيء على ماما؟
1: كل شيء على ماما.
0: كل ربي يخليها وربي يفضلها. هيا مالا اكبس روحك، عام الجاية كل عام قول عام الجاية احنا وباكاو هكاو الفايدة، اقرأ وانجح وتألق، وان شاء الله ربي يعطيك بالوقت الطيب يا سهى.
1: بالله نحب نعديلك ياتي.
0: يا ياتي، اي اي عديلي ياتي، شو اسمها ياتي؟
2: الو
0: يا حاجة، شن احوالك؟
2: لاباس، عيش ولدي في حالك،
0: ربي يبارك لك. معانا الاسم بربي يا حاجة،
2: عايزك يبارك لك، عايزك. اسمي جميلة نويرة،
0: ربي يفضلك الله جميلة، نورتنا، ان شاء الله عيدك مبروك لله.
2: عايزك بارك الله فيك، ربي يحييك ويطول في عمرك، وان شاء الله ان شاء الله بنياتي ربي ينجحهم. عندي بنية في الباك، عندي بنية في الكلية، وعندي بنية في الثالث، ان شاء الله ربي ينجحهم الكل، ولذاتي وبنياتي، وربي يصلح حالهم، وان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله قالوا خيتي زاد ربي يرجعها بالسالم من الحج
0: ان شاء الله يا رب،
2: ان شاء ربي يرجعها، ان شاء الله يرجعها بالسالم ان شاء الله يا ربي،
0: وربي يفضلك انت اللي جميلة، وربي يعطيك على قد قلبك في الخير، وربي يمتعك بالصحة والعافية، وتفرح بالبنيات واولاد البنيات، وان شاء الله ديما فرحانة وديما ملمومين في الخير، وانت لمتهم
2: ان شاء الله. عايش
0: وليدي
2: يصلح حالك،
0: يدير قلبك، يعيشك يا حاجه. شكرا، نورتنا ان شاء الله عيدك مبارك. نتحولوا من مونستير، نمشيوا لمدينه قصر هلال. سيونس، ان شاء الله عيدك مبروك.
3: اهلا وسهلا بالنبي،
0: ان شاء الله عيدك مبارك سيونس، مرحبا.
3: الله علينا وعليكم وعلى ان شاء الله وعلى جماعه الاذاعه كلكم،
0: ربي يبارك لك سيونس. احكي لي
3: خاصه انك في شكري السكري وك ربع عبد اللهوي وك في كمال العجيمي،
0: مجهول تحيه كبيره لكل كافه الزملاء،
3: ان شاء الله عيدك مبروك، وانت ان شاء الله عيدك مبروك جميعا،
0: ربي يخليك سيونس، نورتنا سيدي.
3: حاب نعيد على اولادي البرا في البرتغال، نقول له عيدك مبروك، ان شاء الله ربي يجيكم سالمين
0: ان شاء الله يا ربي.
3: ونعيد على أهلي وأمي كلهم، حصيل أولادي بناتي الحصيل وأهلي كله، خاصة عليكم أنتم بالذات،
0: يا ربي خليك سيونس، وإحنا نعتبره روحنا من عائلتك الكبيرة، وربي فضلك عائلتك الصغيرة سيونس.
3: عايش ولدي، ربي يبارك فيك،
0: وربي يخليك، يا عايشك نورتنا سيونس.
3: أعلمك بالله، حاب نوجه تحية لولد عمي في بنزرت.
0: هاي شنو اسمه ولد عمك سيونس؟
3: اسمه سلامة.
0: هاي مرحبا، ان شاء الله عيد مبارك،
3: ونقول تحيه ونقول ان شاء الله عيد مبروك، وربي ان شاء الله يطول عمرك،
0: ربي يفضلك انت زاد سيونس ويعطيك الصحه.
3: نقول علاش ما كلمتنيش؟
0: ايوه ما عيتابك مشاغل وبرا ما يسالش، اما نعرف من المحبه والمعزه، نعرف يا سيونس ان شاء الله،
3: ان شاء الله ربي معك في العيد، ان شاء الله ربي معك في الناس كل،
0: ربي يخليك، شكرا جزيلا، يعطيك الصحه،
3: كل عام وانت بحيه بخير،
0: ربي يبارك لك يا سي يونس ويعطيك الصحه، نورتنا اخويا الغالي. نتحول مباشره لمدينه سوسه، سي فتحي اهلا وسهلا، عيدك مبارك خويا.
4: الو
0: الو سي فتحي، مرحبا.
4: السلام عليكم، اهلا وسهلا يا اخويا، كل شيء وانت حي بخير،
0: وانت ان شاء الله عيدك مبارك عليك وعلى كيف تفرد العائله يا اخويا. هاي سي فتحي،
4: انا ديما نتبع اذاعه المنسير بالاخص الرياضه، والواحد يقول
0: اها سبورتيف سي فتحي، اموره باهيه،
4: ربي يعزك. نحب نعيد على ولدي في كندا،
0: هاي
4: هو ومرته وعنده زوج صغار، فهمتني، وعندي أنور زادة، أنور مامي، إن شاء الله عم جاي راهو عروس،
0: إيه
5: احسنتني
0: ان شاء الله ربي يفرحك وي
5: وربي يفتح الحاد يا حدا وترخص البلاد في تونس في زوثة في تونس و
0: لا الأغلاء في تونس كامل إن شاء الله ربي يبقي السطر على بلادنا ربي يعين الزوالي والعائلة التونسية اللي الحقيقة أسعار والأسوام وتضخم وباللي تحب أنت ربي يبقي السطر على بلادنا وإن شاء الله غدوة خير هذا ما نتمناه إن شاء الله هذا ما نتمناه الحقيقة وإن شاء الله ديما فرحانين وملمومين كما قلنا ذاك هي الفائدة
5: نحب نعايد على أولاد عمي زادة في باريس فهمتني بلخص ولدي ومرته وولاده ما أنت في كندا خلاوا علينا بلاصة كبيرة
0: ربي يفرحك بيهم وربي يخليهم لك إن شاء الله العيد الجاي وإن شاء الله يروح على قريب وتعملوا لما مزيانة وتعملوا مشوي وفطور يعمل 66 كيف و...
5: ها ودي ها بحذية يا راي حد يكلمك
0: مرحبا يا سيدي
6: السلام عليكم
0: أهلا وسهلا
6: كل عام وانتم حالين بخير
0: ربي فضلك خويا إن شاء الله عيدك مبروك ربي فضلك سي فتحي
6: عايشك ربي يخليك عايش
0: شكون معنا سيدي ايه
6: اني ولد انور
0: سيد انور اه سيد انور اوكا اوكا بدل المتغرب ومن بعد جاك ليك انت ما ما تنغرش ها
6: لا لا لا مريق المريق
0: لا لا مريق
6: لهم
0: هيك هو ربي يفضلكم الكل وربي يخلي لكم سي فتحي
6: عايشك اخوي عايشك سين دايما
0: ربي يخليك سيد انور شكرا جزيلا على تحياتنا ليك ولكل افراد العائله نمشي ومن سوسه المنستير نرجعوا المنستير مدام نرجس عيدك مبارك لله
7: اهلا عسلامه
0: شنو احوالك يا ليلى
7: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
0: ربي يفضلك ويبارك لك
7: قبل ما نعيد نقول كلمه حق وكلمه شكر وكلمه تشجيع لذات المستير صراحه
0: اي تدلل يا ليلى
7: وبعتلي نتقدموا بالتهاني ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير يا ربي وان شاء الله ديما نزيد منا التعلق ومزيد منا النجاح امين يا ربي
0: امين يا ربي وان شاء الله ربي يوفق الزملاء الكل وان شاء الله احنا في خدمتكم أمين. ونبدأ فرحانين راهو في المناسبات هذه باش نسمعوا اصواتكم وديما نعاود نقول ان شاء الله دائما وابدا نسمعوا اصواتكم كان في الخير نسمعوها في الفرحه واللمة المزيان
7: اسيدي تاني باش نقدم الاهداء اني تو مانيش نرجس اني تو مامي اول مره نولي مامي
0: الله الله وازين وازين مامي في الدنيا باهيش
7: وازين بنيه ربي عطاها لي لكنني الله غالب ما مشيتش ثنيه بعيده عليا ما قمتش بالله غالب ان شاء الله بنيتي تسامحني رغم اللي هي بعيدة في ألمانيا الله غالب
0: الله غالب عادش بيه
7: نحب نهني يا حبيبة
0: هي.
7: ونقولها مبروك عليك ليانا
0: هي.
7: وإن شاء الله تربها بالهنا أنت وبوها وإن شاء الله يا ربي تجيكم بالقسم وإن شاء الله تروحونا لتونس وإن شاء الله يا ربي تكونوا في ساعة سعيدة وإن شاء الله مبروكة مبروكة مسعودة ما تصوروش قداش ليانا دخلت علي البهجة ودخلت علي الفرحة ودخلت علي الدواء اللي شفاني صراحة
0: ربي يفضلك اللي نجس وربي يخلي لك ليانا وإن شاء الله تفرح بيها
7: الله يخليك ونحب نقدم تحية لولدي رغم أنه مش معايا نحب نقول له كل عام وانت حي بخير بابا ونوجه تحية للإدارة الأمنية وكل العاملين معاه ونشجعهم مش مشكل نشجعهم إنهم يخدموا على راحة وحماية بلادهم
0: وتحية لهم
7: يرجع بي العمر التالي ونكون أني معهم هذه ونحب نوجه تحية ونبارك الولدي نجد أنه عدى ستنونس ونتعه في البواخر الكبار ونجح لي الحمد لله يا ربي
0: تبارك الله
7: ولدي نزال عدى ستنونس ونتعه وزاد كيف كيف ونجح لي ما زالت ننوسة شهد باك سنة سيونس إن شاء الله يا ربي تنجح إن شاء, إن شاء الله يا ربي
0: إن شاء الله
7: نجيب لكم المبروك
0: أي مرحبا وإن شاء الله أيامك كلها فرحة وأعياد وإن شاء الله وليداتك ما شاء الله متألقين وناشحين ومتفوقين
7: إن شاء الله إن شاء الله وحياك نجري عليهم إن شاء الله
0: ربي يبارك لك اللي نرجس ويعطيك الصحة
7: بالله وحبيت نوجه تحية للناس لأصحابي المدام لطيفة
0: أقول
7: كل عام أنت حي بخير العائلة البحوري كل ونقولهم إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير وآخر الأحزان يا ربي أختي فتحية الفرشيوي وبنتي منال إن شاء الله يا ربي ما ننسى حتى حد القائمة سويلة
0: والأحباب برشا والخاطر بزايد
7: أي مزيد وإن شاء الله إذا المستير كان بالود أنها تحصلي يا قابلة يا مقبولة كان بالود
0: إن شاء الله نطوم برمجوها لك ونعديوها يا ليلى تدلل
7: عايشك ولدي عايشك ولدي
0: الله يخليك
7: كل عام وانتم حيين بألف ألف خير يا ربي
0: عليك سلامة حبيبة وربي يفضل لك البنوتة يعطيك الصحة
7: عايشك الله يبارك لك عايشك
0: عايشك مدام نرجس
7: ولدي الله يخليك
0: ربي يدوم أفراحك وأعيادك يا ليلى
7: إن شاء الله يا وليدي إن شاء الله يا ربي إن شاء
0: عايشك يا ليلى
7: عايشك
0: نواصل مع التليفونات آخر متصلة معنا في هذه الدفعة مدام منجية مرحبا
8: عسلامة عيدكم مبروك
0: سنين دايما
8: عايش ولادي يصلح حالك.
0: ان شاء الله كل عام وانتي حيه بخير يا لله وربي يفضلك.
8: عايش ولادي عايشك.
0: هيا احكي لي مدام منجي.
8: شنو نحكي لك؟
0: احكي لي جوك.
8: جوي والله اني مذبحش، ما عملت الدواره وشريت اللحم والدواره والطيب.
0: اي تبارك الله ما شاء الله، نقيدوها في الليسته نتاع الحراير نتاع الحراير مع اميره وحياه الليمونجيه. ربي يبارك لك.
8: الله يصلح حالك عايشك بارك الله فيك.
0: الفايده الفايده في اللمه وانت فرحانه وربي يبارك لك في صحتك وربي يخليك الليمونجيه.
8: عايشك بارك الله فيك.
0: اي قولي شكون ثاني؟
8: انا عندي برشا باش نعيد عليهم راهو.
0: اي قولي. اي
8: عندي رفقه مصطفى وولادها ورجلها. وعندي بحرية مصطفى في المرسى.
0: ايه
8: وعندي أميرة مصطفى في ألمانيا وبناتها صفاء ومروة وأمي.
0: ايه
8: وعندي محمد الهادي مصطفى في الورداني.
0: ايه تدل.
8: وعندي ناصر ومنصور هون بحذايا في المسير وجوزاته.
0: ايه ما شاء الله.
8: وجيراني ولوزاتي وكهو
0: هيك هو تبارك الله وربي يخليهم لك وربي يفضلهم لك وان شاء الله ديما فرحانه الليمونجيه ويعطيك عايز. الصحه وما شاء الله عليك معناتها تبارك الله ربي يداوم عليك الصحه والعافيه هذا شنو نتمنى لك
8: ان
0: شاء الله ديما تستلفون وتكلمنا في كل عيد وفي كل مناسبه
8: ان شاء الله. ان شاء الله المره الاخرى طلبتكم وما تحصلت عليكم لكني مخر.
0: اي مش مشكله يومك ان شاء الله كل عام تكلمنا وتتحصل علينا ونسمع صوتك في الخير
8: ان شاء الله. ان شاء الله عايشك عايش ولادي
0: ربي يبارك لك. شكرا جزيلا للمنجية يعطيك الصحة. 73 460 800 هي طريقة المشاركة معنا في هذه الحصة الخاصة والاستثنائية. تحياتنا لحسام قدرية التحق بنا في الاستماع. تبارك الله حسام في كل نشاط وحيوية حاجة ما صارتش اليوم. محمد وحسام الله وحده ربي بقى عليكم الست إن شاء الله ديما ناشطين تحسكم ناشطين ناشطين. أغنيتنا الموالية إهداء نحب نفرحوا بها مدام نرجس كلمتنا من المستير فرحانة بالحفيدة الأولى قابلة مقبولة هذه ذات من المستير.

الله أمة الإسلامية كل بخير، نتمنى لهم عيد سعيد وعمر مديء، كل عام إن شاء الله في صحة جيدة، إلى أمة محمد كل كاية، وربي يعطينا بالوقت الطيب، وربي يهدي علينا الأمور، وربي كما قلوا يعطيهم بالنصر، وربي حينا، وربي يطول عمركم الكل كاية، وعيد معناتها مبارك على أمة إسلامية جمعاء، وإن شاء الله كل عام وإحنا بخير.

0: الثالثة بعد الزوال في إذاعة المنستير. دعت منظمة الصحة العالمية في مكتب تونس بمناسبة عيد الأضحى إلى اتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية. وشددت منظمة الصحة العالمية على أهمية غسل الأيادي والأدوات والأسطح قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة، وفصل اللحوم النيئة عن المطهية لتفادي انتقال الجراثيم، واستعمال أدوات وألواح تقطيع مختلفة لكل نوع. كما دعت إلى التأكد من طهي اللحوم جيدا في جميع أجزائها لضمان القضاء على البكتيريا الضارة، بالإضافة إلى تخزين اللحوم في الثلاجة في غضون ساعتين من الذبح، خاصة في هذا الطقس الحار. هذا وقد نشرت وزارة الفلاحة على صفحتها الرسمية قائمة اسمية للأطباء البياطرة لفائدة المواطنين المتطوعين لفائدة المواطنين بكافة ولايات الجمهورية، وسيتولى هؤلاء الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي. دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيفة الدكتور سامي بن يحيى عموم المواطنين إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامات ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة، ومعاضدة جهود البلديات التي بادر بعضها إلى انخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد. وفي المملكة العربية السعودية توجه حجاج بيت الله الحرام فجر هذا اليوم أول أيام عيد الأضحى إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي واستكمال مناسك الحجة. وقد باشر الحجاج منذ وصولهم إلى مزدلفة في جمع الحصى استعدادا لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى. وبعد رمي جمرة العقبة يقوم الحجاج بذبح الأضاحية ومن ثم القيام بالتحلل الأصغر، إذ يصبح بإمكانه خلع ملابس الأحرام وحلق شعره، ويستمر رمي جمرة العقبة من طلوع شمس اليوم الأول من عيد الأضحى إلى ساعة الزوال. وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء قد أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام قد بلغ 1,700,000 حاج. أعود بعد قليل يا زميلي الهذيلي في تهاني العيد.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مرض ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا متواجد بكثرة في العالم وفي تونس. يلزمنا نعرفوا اللي مرض ارتفاع ضغط الدم يمس حوالي 30% من التوانسة، واللي أكثر من نصف متاحهم ما هماش فايقين اللي عندهم المرض هذا، على خاطره في أغلب الحالات هو مرض صامت. هيك علاش يلزمنا نقوموا بعملية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في العام باش نتجنبوا العديد من التعكرات كما قصور القلب والكلى، الجلطات الدماغية والارتجاف الأذيني. بعد ما تتم عملية تشخيص ارتفاع ضغط الدم يلزمنا نتبعوا الدواء اللي كتبه لنا الطبيب، ما نقصوش عليه ونتبعوا بانتظام، إلى جانب حمية غذائية غنية بالألياف كيما الخضر والغلال، ونأكد خاصة على تنقيص الملح في الطعام إلى جانب حركات رياضية كيما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شنطوري. دقيقة صحة.

0: هذا جولنا التونسي مستمعينا الكرام عبر موجات إذاعة المنستير. تحية كبيرة لكم، تحية خاصة للناس اللي تحقت بينا توا في هذه الحصة الخاصة والاستثنائية لاستقبال تهانيكم بمناسبة العيد. إن شاء الله عيد الفرحة والخير على ديار التوانس الكل وفي ديار التوانس الكل. إن شاء الله ديما فرحين، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير كالعادة. دفعة جديدة مع التليفونات واستقبال تليفوناتكم مستمعينا الكرام مع كي تطلبونا على 73 460 800. مرحبا بكم وين ما كنتم، والبداية تكون مع انطلاق ساعتنا الثالثة والأخيرة في هذا الموعد باش تكون مع عايشة من الجم. إن شاء الله عيدك مبارك يا عايشة.
1: أصلي يا هذيل تلقبطة مبارك العام تحيم خير
0: عالية، هذيل نوجه تحية للناس الكل خاصة مدام عالية رحيم نحبها برشا، إن شاء الله عيدها مبارك عليها وعلى كافة أفراد العائلة متاحة يا ربي.
1: مالو الكرت هذاك عمل قلت
0: لك كيف كيف والله لا فما فرق.
1: الحصيلة تحية ليك وتحية يعمل معك تحية لعائلتك وكل بنوتة ربي يفضلها لك وعيدك مبارك كل عام تحية فيه يزيلي يا باهي.
0: ربي يخليك عيشوشة يا باهي. شن حوالك انت، شو عملت اليوم؟ اي
1: والله الحمد لله الدوارة الحمد لله
0: زادة دوارت
1: والمعور
0: منار لون تبارك الله عليكم. والله ما شاء الله ما زال خير في الدنيا، ما زالوا الحراير، ما زالت الدوارة من هارلول. والله ما شاء الله عليكم تبارك الله وربي يبقى عليكم الستر. هاي عايشة
1: الله يفضلك.
0: شكون تحب تقدم التهاني متاعك بمناسبة العيد؟
1: أول اللي بعتن فيل حبه برشا برشا برشا،
0: وإحنا نحبوك برشا برشا برشا.
1: الله يهدي الله يفضلك الله يفضلك كبر. واللي يهز على التليفون راني ما كنت البر طلبت برا ما سمعتش كون في ال
0: لا معاذ تبارك الله عليه الله كامل أناقته تبارك الله في الأخضر لابس بكله من ساس والراس ملوخية ماشي على حاله تبارك الله علي.
1: الله يفضلك يا زيدي يا زيدي. تحية لأختي حامد ولدها كريم ووسيم، وتحية لأخواتي نحبهم برشا ولخويا مرتاح، وسلم على بنت عمتي اللي ما جاتناش بحذانا هي ما جاتناش، نقولها عندك مبارك أنت وبنياتك وملبيتك ونحبك برشا. وبنت عمي نحبها برشا حورية حوري مفتاح، نقول يا حوري عيدك مبارك وتبلبة تيشة تبلبة هي
0: هاي
1: أم الخير بجمال.
0: مش كون آخر عايش
1: كل من يعرف عايشة من الجم يا هذيلي بالله يقول لي نور شيبة يا هذيلي والله نحبه ونساك يا هذيلي
0: شكون
1: بنات نور شيبة.
0: نور شيبة باه نحاولوا نرمجوا لك نور، أما هي فيها مغنية نور شيبة
1: لكن بنتي سمحة ولا حالك معك أخوي ساتها
0: باه نحاول تنلقاوها اللغز نفكوها نطلعوها تدلل تدلل يا عايشة
1: ربي معك بيبي
0: تدلل يا عايشة يا باهي ربي يخليك عايشة من الجمع عايشة مفتاح نجولة
1: إذا أيامك
0: أجمعين علينا وعلى كيف السادة المستمعين إن شاء الله ديما فرحين. شكرا من الجم نمشي والبحجر مدام آسيا إن شاء الله عيدك مبارك لله.
2: ألو عسلام عيدك مبروك كل عام وانتم حيين بخير.
0: ربي يبارك لك وربي يفضلك. مرحبا.
2: نهدي الأغاني كل إذاعة المستير وبالخص سيلة هذيلي.
0: ربي يفضلك
2: والله
0: وين يهديهم لك الكل
2: عندي والله منور.
0: ربي يفضلك. لا آسيا
2: أمس ما طلعتش في بشائر الصباح خليت بلاصتك.
0: لا أمس أي أمس سي سليم نوجه له تحية الشيخ سليم الحيزم نوجه له تحية.
2: أي والله خليت بلاصتك وبالخص كي تحط أغني على الأم عاد.
0: لا ربي يفضلك وسليم خير مني بلف مرة ويعطي الصحة زين.
2: أنت يا سيلي ذيل
0: ربي يبارك لك. لا آسيا
2: ربي يخلي لك أمينتك ويخلي لك البنية والمدام.
0: ربي يفضلك يا عايشة.
2: عايشة يا سيلي ذيل والله أهلي بحزار الكل يحبوك.
0: شيء كبير حاجه نعتز بها برشا.
2: منور منور منور في اذاعه المستير وين تطلع انت نبدا فرحانه من قلبي.
0: يعني ما تصورش قداش فرحان تو انت معاك وبديت هيك حشمتني على روحي.
2: لا والله ما غير حتى شيء باهي في الاذاعه ومقبول والناس كل تحبك.
0: ربي يخليك ان شاء الله.
2: محلاك محلاك وبلا خاص كثير رمضان كي تعطينا كل الاكلات.
0: اي لا كاو اكلات الكل
2: وفاهم. ربي يخلي لكم منتك يا سيدي
0: هذيك. عايشك عايشك ربي يخليك وربي يفضلك ان شاء الله ديما فرحانين.
2: اغاني الكل اذاعه المستير ونهدي الاغاني لجارتي نفيها وبنياتها وربي ينجحهم وربي يفرحهم. ونهدي الأغاني لأختي نجاة أولادها غازي وأمين ومحمد علي وليليا وأمينة وزوجها الصادق وسلفتي حبيبة وبنتها أريج بمناسبة المولودة الجديدة هناء وإن شاء الله تحطون أغنية ماك حطيتونا
0: حتى فرحنا بها هناء ربي فضل
2: وبنتها ريحان وبمناسبة عيد ميلاد ولدها شادي أغنية على العيد الميلاد
0: إن شاء الله بعد شوية نعدي أغنية.
2: عايشك يا سيلة فيلي نورك وخليك تاكل بنوتة.
0: ربي يخليك ربي يخليك وربي يفضلك.
2: يا سيلة فيلي والله عايش. يا سيلة فيلي ما غير شكرا إذا أهالي بحجر الكل يحبوك.
0: ربي يفضل
2: في سيلة فيلي في سيلة فيلي.
0: لا لا ربي يفضلهم وربي يخليهم.
2: كل إذا ما قبيل برامج الكل أنت تقدمهم.
0: أي مع
2: والله والله يا سيلة فيلي محلات محلات.
0: ربي يفضلك. لا لا كلهم تبارك الله عنا كوكبة أساتذة وخير مني بألف مرة وربي يفضلهم ويعطيهم بالصحة والعافية. زملائي الكل اللي بالحق
2: عندك انت عندك انت والمرحوم سي توفيق الخضيري الله يرحمه
0: الله يرحمه ان شاء الله عيده في الجنه
2: الله يرحمه
0: ان شاء الله عيده في الجنه والله. شكرا
2: امنت يا سي لذيذ خليفته والله خليفته
0: ربي يخليك ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا حتى للعشر
2: والله حتى للعشر ماذا بي كل يوم انت في النداء
0: ان شاء الله
2: والله بنعمل نتعارك انا وراد يقول له ها سي لذيذ باش يقدم البرنامج
0: ما تعاركش على لا يجعلني مشكله بينك وبين راجلك لا لا ما تدخل
2: ونهدي الاغنيه لخوك حمدي بمناسبة زواجه
0: يعيشك مستمعة وفية مدام
2: اس من يسمعتك انت تحت علي
0: ربي يخليك يا ليلى ربي يفضلك وشكرا جزيلا
2: يخلي
0: لكم يعيشك يا ليلى شكرا
2: ونهدي الاغاني يا سي معاف الحداد ربي يخليه زميلكم وسمها سمها ريم الهاني زاد
0: اي بحب كبير رجل تحية
2: ريم ربي يخليها ويخلي لها وليداتها والمدام ليليا بن الشيخ
0: ايه ليش شعبية كبيرة اليوم السيدة المديرة تبارك الله شبع التهاني اليوم السيدة المديرة ما شاء الله شعبية كبيرة
2: ما شاء الله
0: وتحية خاصة لحسام قدرية اللي رافقنا في
2: حسام قدرية نعرفه ما هو من القصيبة هو
0: ايه ما شاء الله عليه لا من أعلام مدينة قصيبة المدينة تحية كبيرة برشا
2: ربي يخليهم له
0: ربي يفضل ربي يفضل له ريناد وسيم لا تبارك الله مدام اسيا عند البحث الكل
2: محمد سيدي وبنياته فرح والاخرين ياسمين
0: لا لا ما شاء الله عليك مدام ميسي نورتنا يا ليل
2: ما من نباع يقول عليها
0: اكهو اكهو
2: ما نباع هي اللي تعلمنا كل شيء
0: اكهو كان عندك بحث على عماد العوني مرحبا زاد عماد خاطر بعد الخمس
2: مضبيه عندي بحث عندي إرام ماني تقرا في الجامعة ربي خليها
0: اي ما شاء الله
2: محمد رامي ينجح في الباك مناول
0: اي الله واحد
2: هذا كان كل خاطر نسمع في الإذاعة مغرومة
0: وإن شاء الله ديما فرحانين خاطر أنتم عائلتنا راه
2: وراه نحبكم الكل هكايا
0: وراه كيما أنتم تشاركونا فرحتكم ومسراتكم حتى حنا نشاركوا
2: ربي يخليلهم مانت وزادة
0: ربي يفضل هذا يعطيك الصحة يا ليس
2: وخليله عواطف
0: هكا هو عاد مدام آسيا وصل
2: ولا بكلكم باين انا عندي تعمل جو في اللي دعا
0: ربي يخليك يا ليل ربي يخليك وربي يفضل ربي يفضلك والدوسيات خبيهم للي من بعدي خليهم للي من بعدي
2: سلمني على الوالده سلمني على الوالده ما نعرفهاش وسلمني عليها ام حميده
0: ما تعرفهاش كان هذه ما تعرفهاش الله حد عاد عليك
2: يا سيدي اللي خليك ينور
0: تبارك الله عليك لازمنا حسام نشوفوا حل حقيقه تبارك الله مدام آسيا عندها البحث الكل لازمنا نعملوا بحث جديد وربي يفضلها بالحق مدام ياسر فرحتني بالتليفون نتاعها وشكرا
2: ربي باش نسالك سؤال
0: اي
2: سي نزار بويده شبي ما عادش يطلع المخرج
0: لا سي نزار بويده مخرج اما في جانب في القسم الفوق في الارشيف وفي المكتبه الفنيه
2: ولا خاطر ما عادش نسمع وقلت شبي زعما
0: لا لا اموره باهيه وربي يعينه ويعطيك الصحه شكرا
2: خليهم الكل
0: لا لا أوزر
2: راسهم أنت
0: ربي خليك مدام إس إيه مدام إس كانت ممكن ما ترقدش كما تعرفش نزار شنو هو جو يعطيك الصحة مدام إس نورتنا والله قلت لك نورتنا وربي يفضل
2: هذا هو سي نزار بويده
0: اي اي البحث الكل
2: عايشك
0: ربي بعد
2: خاطر نسمع في الإذاعة ديما
0: ربي بعد عليك كل حاجة خايبة وربي يعطيك على قد قلبك الباهي شكرا
2: خلي له خير ربي يفضل حطينا غنية نتاع العيد ميلاد عاد
0: عشان الله يبارك توت سويت طال نهدي لك اغنيه مبروك العيد مبروك راغب علامه وطلبها سي المنذر نوجه له تحيه من تونس عايشك تو راغب علامه بعد شوي الله يخليك اوك العيد عيدين على خير يا لالا ماذا بينا كنا نزيد ونطولوا نعرفوا اخبارنا زاد عند مدام اس تبارك الله عليها الله واحد عليها تحبنا برشا كيف كيف نمشيو تو للمستير من بوحجر نمشيو لسي محمد صالح ان شاء الله عيدك مبارك مش محمد صالح نمشيو مدام بهجة مدام بهيجة مدام بهيجة من زرمدين
3: الو
0: اهلا وسهلا مدام بهيجة
3: الو عسلامة
0: ان شاء الله عيدك مبارك يا لله
3: عيدك مبروك في الهذالي
0: ربي يبارك لك وربي يفضلك
3: عيشوي فرحك في الهذالي عيدك مبروك عليك وعلى جميع العاملين في إذاعة المستير
0: شكرا جزيلا ربي يخليك وربي يفضلك هاي يا لله شكون تقدم تهنيك بمناسبة العيد هاي
3: يعني مقدم تهانية لأخواتي حامد وهاشم وخالد وأختي آمنة وبنتي عزة وولادها إسراء ونور وبدري وآدم وأمها العزيزة عليا.
0: ربي يفضلها.
3: يا سيدي هذيل.
0: ربي يفضلها ويخليها.
3: عايشك أمها هذيك يا. نقول لها يا عمر أنا نحبك برشا. وسامحني كان نهار على عيط معلي صوتك صوتي عليك.
0: لا ليس ما نتصورش حبة كبيرة برشا. شو اسمها الحاجة؟ شو اسمها الحاجة اللي بهيج؟
3: اسمها سعاء.
0: ربي يفضلها وربي متحها بالصحة والعافية.
3: عمرها 87 تو.
0: إن شاء الله ربي يطول عمرها في الخير.
3: عايشك يا سيدي هذيلي عايشك. ونقول لخويا هاشم
0: هاي.
3: نهار 13 جواء عرس بنته وربي يفرحك ببنياتك وعزيز ولدك.
0: إن شاء الله.
3: وربي يخلي لي خويا هاشم الغالي.
0: إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ديما زهين.
3: يا سيدي هذيلي.
0: نعم لل.
3: بربي عندي بنيه بنت بنتي راني نحب اسراء تحب تكلمك.
0: اوه شيء كبير راني نبدا فرحان مع اسراء. هاي اسراء
4: عسلامه.
0: عسلامه يا اسراء يا مزيانه عيدك مبروك.
4: عيدك مبارك.
0: هيا ولش عطوك عيد سناء عطوك فلوس ولا ما زالوا يا اسراء؟ عطوك امورك باهيه مش
4: عماتي.
0: عطوك عماتك فرحوا بوك فرحوا بيك وهداوا لك عيديه باهيه. ها
4: فرحوا بي
0: فرحوا بي كنت فرحان عمل جو اليوم. ها هاي
3: ربي نجحها في الامتحان
0: ان شاء الله ربي نجحها وتتفوق وتاخذ فلوس اكثر. مبروك النجاح يا اسراء ما تسلمش في حقك.
4: عايش
0: باهي يا عايشك يا اسراء ربي يفضلك ان شاء الله ديما ناجحه. تحياتنا
4: لله ونحب نعيد على
0: هاي
4: على عمي على خالي هاشم وخالي حامد
0: ايه
4: وعمي كريم ربي يفرج عليه
0: ان شاء الله يا رب. وهي عجبتني اسراء هي خاطر اللي عطاوها العيد الكبير عطاوها فلوس عموماتها وتوا تسلم على اخوالها معناتها تذكر فيهم ان شاء الله يتفقدوا امورهم يتذكروها. اسراء يعطيك الصحه يا اسراء ان شاء الله عيدك مبروك. تحياتنا للعائله الكل شكرا جزيلا. نمشيو للتليفون الموالي نمشيو لسي محمد صالح من المنستير. سي محمد صالح ان شاء الله عيدك مبارك.
5: الو
0: سنين دايما سي محمد صالح
5: صديقي الذي نحبك ياسر
0: واني نعزك بطريقه شيء مهوله راه سي محمد صالح ربي يفضل.
5: محمود صالح معك
0: سي محمود شنو احوال سي محمود صالح اهلا وسهلا.
5: عايشك صديقي لاباس
0: الحمد لله شنو الاجواء؟
5: كل سنه عيدك مبروك.
0: اي
5: حبيت نستغل الفرصه دي نعيد على احبابي واصحابي كل حبيت زاد كيف الرحم ولد عمي سمير وعمار الحلارة سمير صالح وعمار الحلارة
0: الله يرحمهم الله يرحمهم من عمهم إن شاء الله عيدهم في الجنة أحلى سي محمود
5: إن شاء الله عيدهم في الجنة. كيف حبيت حسام القاهر معناتها بمناسبة المولود الجديد إدريس نتمنى له يعيش في عزه
0: إن شاء الله يا رب.
5: كما زاد نتمنى الحكيم أخوه قدر الإله زواج قريب نهار 10 ان شاء الله يا ربي معناتها ربي يفرحه
0: ان شاء الله فرح دايم.
5: عاشك سيدي
0: اسم محمود انت ما دامك انت خال الاولاد حسام وحكيم خلينا نشوف عندك شي معلومه على حسام فما امكانيه باش يمشي لبلغاريا فما عنده عرض من بلغاريا واليابان عندك
5: والله
0: فماشي خبر صحيح
5: والله الوحيد اللي ما تنجم تفهم منه شيء هو حسام
0: ما يضويش
5: بكل
0: ان شاء الله ربي يوفقه كان صح له بشقعة في التهجر هذه التونسي ولا يخرج يحترف في البر ان شاء الله ربي يوجهه خير الحقيقه
5: المولود الجديد ان شاء الله المولود الجديد معناتها يكون معناتها في الخير
0: ان شاء الله يا رب.
5: كيما زاد حبيت ما ننساش امي ان شاء الله ديما صحه طيبه وربي يحييها لنا
0: ربي يفضلها الحاجه وربي يفضلكم انتوما
5: عايش كنت منى زاد الرقيه المستيك ولا هي نسيتي تروحنا لباس
0: إن شاء الله يا رب.
5: رحم على الوالد متاعي محمد ناجي صالح
0: الله يرحمه. نعم
5: ونتمنى كل الصحة الطيبة زرع للحاج المازري اللي هو نسيبي والله حبيت نستغل الفرصة دي إن شاء الله يا ربي معناتها بلادنا بخير
0: إن شاء الله
5: وإن شاء الله يا ربي معناتها إدارتنا بخير إن شاء الله زملائنا بخير. حبيت نتمنى الصحة إن شاء الله سيدي مهدي قمبرة اللي توا معناتها نهار العيد اليوم يصبح في التقاعد إن شاء الله يا ربي معناتها التقاعد نتاعه بصحة طيبة وبطول العمر
0: إن شاء الله يا ربي.
5: كما زاد عندي ولد أختي فارس المكني إن شاء الله نفرحوا له بالباك نتاعه
0: ربي نشحه
5: شكون
0: نسيت حد مهم راك راك سميت اشتر البلاد ونسيت حد مهم نورمالمون راهي قاعده تغزلك من البعيد وتقول ان شاء الله ينسى
5: والله ان شاء الله نتمنى لها زوجتي وولادي ان شاء الله معناتها نتمنى لهم كل الصحه ونحب نشكرهم الكل والله فما فما فما طاقم الطبي نتاع مستشفى فاطمه بورقيبه
0: اي
5: كارديو كات هيك يقولوا لهم
0: اي
5: والله نحب نتمنى لهم كل فردا فردا بالطب
0: بالممرضين بالاطارات الشبه طبيه الكل
5: الكل الله يرحم والديهم وبارك الله فيهم الحمد لله انهم في صحه طيبه ان شاء الله ربي يبارك لهم في صحتهم
0: ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحه سي محمود وربي يفرح عايز. قلبك ديما وربي يعطيك على قد قلبك الباهي تحيتنا ليك ولكل افراد العائله وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله دائما وابدا ملمومين وربي يفضل لك الوالده سي محمود شكرا جزيلا نورتنا ويعطيك الصحه اخويا الغالي نقعد في مدينه المنستير مدام بحري ان شاء الله عيدك مبارك لله
6: يعيشك بارك الله فيك عايش خويا عايش ربي كل عام وانتم حيين بخير ينعاد عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه وربي يقبل منا ومنكم خالص الاعمال نحب نبعث تحيه ان شاء الله للوالده زهره بالحجوسه نتمنى لها الشفاء العاجل هي وفيه ياس اللي ذات المستير
0: ربي يشفيها ويمتعها بالصحه والعافيه للحاجه زهره
6: ان شاء الله الكل اللي يسمعونا الكل يدعوا لها بالشفاء العاجل يا ربي وربي قيمها سالمه ان شاء الله لينا ونحب نعدي تحية لبناتي زوز في منشن قاعدين توا يحلي اللي داعه ويسمعوا فيكم
0: تحية كبيرة برشا
6: ألينا وقول لها مبروك التخرج ومبروك العمل وإن شاء الله يا ربي بحياتها طول عمرها وهي ومرومة مرومة قاعدة في الماستير ربي إن شاء الله يوفقها وما أكيد يسمعوا فيها توارهم فاجوا
0: لا هما متفاجئين خاطرك اول مره انت تشارك معنا في الاذاعه
6: اول مره وهما قاعدين في منشن يسمعوا في الاذاعه يعني جاتهم التحيه هكا
0: ونحب نقول لهم امهم راهي ما شاء الله عليها البحريه تعرف تتكلم تجي منشطه خمسة على خمسة اللي عندها تراك لا شيء وربي يفضل لك الوالده وربي يشفيها وربي يخليك انت ويفرحك بالبنات
6: وزوجي زهير ان شاء الله زيد نتمنى له ان شاء الله كل عام حي بخير وربي يفضلوا لينا يا الصوره الغاليه صغرونا ان شاء الله ربي يبارك لي فيها زاده واخواتي الموتى ربي يرحمهم زوز وربي يبارك في اولادهم وذريتهم واخواتي فتحي ومحمد ونوسه ربي يبارك لنا ربي يبارك فيهم ان شاء الله ويقلب بين قلوبنا ويعيننا على بر امي يا ربي نحب نمشي زاده تحيه لعائله الحضري الكل عائل زوجي بدون استثناء وعائل دار دكدوق الكل وجيراني الكل واحبائي الكل زملائي الكل في الخدمه شريك ليوني وعلى راسهم محمد العربي رويس ان شاء الله يا ربي ما نسيت حتى حد
0: لا تبارك الله
6: الحجوسه زاده عائل دار الحجوس الكل اخوالي الكل اولاد خالي الكل كي خالاتي الكل كي الكل كي نتمنى لهم واصحابي الكل في المانيا وجماعة الكل اللي يعرفوني نتمنى لهم إن شاء الله عيد مبارك سعيد وربي ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية جميعا يا ربي
0: إن شاء الله يا رب
6: وربي ينصر أخواننا في غزة وفلسطين يا ربي وكانت نجم تمشينا هكا حاجة ديما تحب غنية شريك مديني هكا ديما نشيخ عليك نحطوا لها هكا حاجة بتاع الحج هكا
0: تدلل ان شاء الله تدلل طيب بعد شويه نحاولوا نحطوا له ان كان الزياره ان كان حاجه صوفيه نعرف الحاجه
6: الحج نتاع حج هكا
0: نتاع حج
6: نتاع حج
0: الكوره عند حسام قدريه تهنا
6: تتفكر ايامات الحج نتاعها وكل ديما تشيخ عليها حاجه
0: كيما هكا الله يبارك تدلل لله وربي يفضلك
6: ربي يبارك فيكم
0: يعيشك مدام بحريه نورتنا وان شاء الله مش اخر مره نسمع صوتك ان شاء الله ديما نسمع صوتك في الخير ربي يبارك يعيشك شكرا من مدينه المنستير نتحول المدينة تخنيس مدام جميلة إن شاء الله عيدك مبارك
7: عايشك عسلامة سي شنحويلك لباف إن شاء الله عيدكم مبروك نعيد عليكم الكل نعيد على ناسي على أخواتي على مدينة تخنيس على مدينة مستير على حبيبي إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير
0: اي
7: اول مره نتعدى
0: اي امورك باهي خمسة على خمسة واصل ما قصيتش عليك بر
7: عايزك نتمنى نجاح لولدي اسنى في الباك ان شاء الله يحيى ربي ينجح وينجح اصحابه الكل وبنت اختي زاده في الباك شيماء ربي ينجحها نتمنى لهم النجاح من كل قلبي وربي ان شاء الله يفرحني سنين
0: ان شاء الله يا ربي
7: ان شاء الله ونقول إن شاء الله ربي يرحم أمه اللي متوفية عندها 5 سنين
0: إن شاء الله عيدها في الجنة أحلى يا رب.
7: بلاصة كبيرة إن شاء الله ربي يرحمها ويرحم خويا زيدة
0: الله يرحمه
7: عايشك. ونحب غنية عن نجاح وعلى الفرحة
0: إن شاء الله. أوكي أوكي واحد يستفيل إن شاء الله واحد يستفيل بالخير إن شاء الله.
7: إن شاء الله نعود نطلبكم ونقول لكم راه نجح ولدي
0: إن شاء الله. وإن شاء الله فرح دايم عايشك. وإن شاء الله أيام كل أعياد وأفراح يا مدام عايشك. جميلة
7: عايشك يعيشك
0: شكرا عايشك. نورتني عايشك. يا ليلى شكرا
7: عايشك عايشك
0: إن شاء الله عيدك مبارك مرة أخرى ليك وعلى كافة أفراد العائلة من مدينة خميس نمشيو لمدينة السواسي سخميس. عيدك مبارك خويا عيدك الحمد لله هاني بحذاك
8: والله من تحيه بخير يا اخوي
0: ربي يبارك لك وربي يفضلك
8: يلا بحذا يهديلي
0: اجمعين علينا وعلى كيف تسد المستمعين الله لا يحرم حد
8: عايشك بارك الله فيك
0: ربي يخليك.
8: لا يا زيدي هديلي
0: احكي لي اي
8: اش نحكي لك
0: اي شنو
8: احنا لا احنا نصلي على النبي
0: تحسك تحسك سخميس عامل 3-4 اركات قبل ما تتكلم.
8: لا لا لا بيت لا بيت
0: لا بيت ما تغششتش اليوم عليهم الجماعه.
8: لا لا مش ما حكيت ريزو لا ما حكيت ريزو
0: لا لا لا بس 55
8: لا بس عاد عاد عاد هذيك ذات المسير دارنا ذيك
0: اي مرحبا. واحنا اخويا عائله كبيره وان شاء الله ربي يفضلكم التومه واحنا راهو ما نخدموا كان على خاطركم التومه وان شاء الله دائما وابدا نحسنوا باش تلقاو الحاجه اللي على كيف كيفكم في مختلف البرامج نتاعنا. وتحيه كبيره برشا لكل الزملاء. هاي سي خميس باش كنت هني العيد توي
8: نهني شد عندك
0: هاي تفضل.
8: اولا والبغي اشرف الحمروني والخطيب نتاع ساره العايد
0: اي
8: خاطر العرس نتاعها مره بخمسه جويليه
0: اي ربي يتمم بالهنا
8: يرحم والديك
0: اي
8: ونهني العائله كلك عبد الطيف الحمروني المدام نتاع سونيا ولد راد ولد ريوه بنت روان بنت انوشه بنت خيه هاله وولد عمر وبنتها جوري
0: اي
8: ورجل عبد الستار
0: اي
8: ونهني تونس هذيك ما تونس ما تحكيليش عليها تونس هذيك امنا هذيك عيشتنا هذيك تونس كي ظل تونس متفرد هني ظل متفردين
0: اي ما شاء الله.
8: نهني نحيي الامن والديوان والجيش وجماعه وزاره الصحه كليك
0: يعطيك الصحه
8: وجماعه المنستير تلقى احنا شيخين عليهم
0: يا سيدي. احنا فرحانين بيكم ومجلين بيكم الناس الكل منين كلمتونا منين طلبتونا حاجه تشرفنا برشا وان شاء الله دائما وابدا عشرتنا معاكم في الخير دائما في كل المسارات والافراح ان شاء الله دائما موجودين.
8: انت مثل هذين اخواتنا حتى من غير ما نعرف بعضنا راكم اخواتنا.
0: ربي يعزك وربي فضلك يا اخوي
8: عايشك ويرحم والديك
0: يا عايشك سخميس كهو كملنا العائلة الكل وما شاء الله عليك معناتها إن شاء الله فرح دايم وإن شاء الله ربي يتم عليكم بالهنا وإن شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير. يعطيك الصحة سخميس نورتنا. احنا ما زلنا مواصلين معاكم مستمعينا بعد شوية نرجع لكم خليكم معنا هذه إذاعة المنستير.

0: التصدير
1: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة عن موجة 90.5
2: 90.5
3: مع إذاعة المنستير إن شاء الله أيامكم دينا عيد. نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. طبقات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب. خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المنستير.
4: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في دفعة أخيرة في هذا الموعد، بعد شوية موعدكم مع الزميل والصديق عماد العوني إن شاء الله انتقال من الساعة الخامسة، وبرشة أجواء حلوة تستنى فيكم باش تقدموا تهانيكم. أما في الدفعة الأخيرة عن البداية مع مدام صالحة، إن شاء الله عيدك مبارك مدام صالحة.
5: إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير،
4: وتحية كبيرة برشة من خلالك لكل متساكني قصيبة المديون.
5: عيشك بارك الله فيك، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير. نعيد على جميع عائلتي هنا في قصيبة وفي بنزرت وفي قروان وفي سوسة وفي مدني.
4: تبارك الله، جذورك ممتدة أنت تبارك الله، ما عندك حد برا
5: وفي الخارج زاد.
4: يلا واحد عليك. ان شاء الله، ان شاء الله الحباب بزايد، وان شاء الله العائله الكل فرحانين،
5: ان شاء الله يسمعنا عليهم الخير، وان شاء الله ربي يعطينا الخير في تونس وفي بلادنا، وربي ان شاء الله ينصر جماعه فلسطين، سكنات ربي سمعنا عليهم الخير، وان شاء الله كل عام حيين بخير، وربي يسترنا ويستر جميع المؤمنين
4: ان شاء الله يا ربي. امين يا رب. هاي تفضل يا صالح.
5: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
4: هاي شكون على شكون تحب تهني؟
5: والله يعني ان شاء الله، ان شاء الله نهني وعنا باك ان شاء الله بنت بنتي، ان شاء الله ربي ان شاء الله ينجحها. هذا كان نستناو فيه، بنت بنتي تخرج ان شاء الله ربي ينجحها.
4: ان شاء الله يا ربي،
5: ان شاء الله يا ربي ينجحها، وان شاء الله ربي يعطي الوقت الطيب لوليداتي. وربي سمعنا الخير على جميع أم سيدنا محمد الكل،
4: وربي فضلك. أمين يا ربي، ربي يخليك مدام صالحة، وربي يفرح قلبك ديما، وإن شاء الله كل ما تمنيته في الخير يتحقق. هذا هو شو نقول لك مدام صالحة،
5: إن شاء الله.
4: وتحية كبيرة ليك ولكل أفراد عائلتك. شكرا جزيلا، نورتنا مدام. نختم هذا الموعد بآخر اتصال هاتفي. مدام خلود، عيدك مبارك لله.
6: عيدك مبروك خويا لهبيلي، وكيف الفريق، تحية خويا حسين قدرية، خويا معاذ، وإن شاء الله عيدها مبروك الناس في الكل، وربي يعينكم توتلي كيف غادي المناستير.
4: ربي فضلك لله، إن شاء الله عيدك مبارك، وربي يفرح قلبك ديما. بمناسبة العيد ليش كنت تقدم تهانيك لله؟
6: بمناسبة العيد تحية للدكتور متاعي دكتور رجب دليلي ودكتور الريحي، تحية زاد الأمونة الغالية، تحية لأخويتي، تحية الإيمان النرجس والأصدقاء، تحية الأمنة، وتحية للناس الكل. وهذاك علاش حبيت نقترح نغم خويا لهذيلي، بما أنه إحنا في عيد وفي فرحة، حبيت نقترح أسالة نصري فرحة كان موجودة
4: إن شاء الله. كما إحنا توا واعدين الحقيقة بيناتنا، واعدين بغنية الحج طلبتها من عنا متصلة بشهدية الوالدة الحاجة زهرة، ربي يفضلها ومتحها بالصحة والعافية، تونا عديوها. بالنسبة للأصالة أو جاي العمدة، وإن شاء الله بحول الله مع زميلنا وصديقنا وخونا عماد العوني، إن شاء الله بتسمعوا أحلى الإيقاعات وأحلى الأغاني، وإنت يعطيك الصحة مدام خلود، رك نورتنا، وإن شاء الله التحايا متاعك وصلت للناس اللي سميتهم الكل وكل أفراد عائلتك، وإن شاء الله دائما وأبدا تكون في صحة وفي خير. شكرا مدام خلود، نورتنا عبر موجات إذاعة المنستير، ونجدوا لك التحايا مرة أخرى. احنا في الاخير وصلنا لختام هذا الموعد، بعد شويه باش تلقاوني في الرياضه، راهو استاذ مصنعين، بعد شويه تلقاو معنا اخبار رياضه بعد موجة الساعه الرابعه ان شاء الله بحول الله. اما في المساحه التنشيطيه هذه في استقبال تهانيكم، وفي معي الموعد اللي انطلق مع ماضي ساعه، نحب نوجه تحيه لكافه اطارات وعملت اذاعه المنستير، زملائي الاعزاء الموجودين ربي يفضلهم ويمتحهم بالصحه والعافيه، الله يرحم كل من توفى، وربي يبقي الستر على كل من احيلوا على شرف المهنه، ربي يمتحهم بالصحه، وان شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير. هذه اجواءنا في اذاعه المنستير، كما قلنا واكدنا رانا عائله كبيره مع مستمعينا، وما نتمناه كان الصحه والعافيه، ودائما وابدا عشرتنا تكون معاكم في الخير، ونسمع اصواتكم كان في المسرات والافراح، وربي يكثرهم علينا. اللي عنده فرح ربي يتمم له بالهناء، اللي عنده مناسبة سعيدة إن شاء الله تكمل له فرح وسعادة، ونحب بعضنا، ذاك هو المهم.

دنيا الكل شنية هي كل حسام ما خذ خط وربي يجبر بخواطر الناس الكل إن شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير. هذا هو مسك الختام الحاجة زهرة ربي فضلها ومتحة بالصحة والعافية طلبتها من عنا مدام نرجس تحب تهديها للوالدة الحاجة زهرة ربي متحة بالصحة والعافية ونتمنى بهذه المناسبة الصحة والعافية لكل الأمهات الله لا يحرمنا منهم إن شاء الله عيادهم ديما فرحة وخير إن شاء الله دائما يبقاو تاج فوق روسنا الله يرحم كل أمة وفاة إن شاء الله من أهل الجنة وإن شاء الله عيدها في الجنة أحلى. هذه إذاعة المونستير من ليكم مستمعين الكرام متابعة طيبة لبقية برامجنا خليكم معانا الأجواء ما زالت متواصلة واللي ما تحصلناش عليه منذ قليل ولا من الصباح الموعد جاي بعد شوية قيدوا مشاركاتكم على 73 460 800. تحية كبيرة محمد صدية حسام قدرية في الإخراج التقني معاذ الحداد في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم. بسلامة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجزة ساعة رابعة للأنباء. صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية قرار بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 2025 إلى فراس العابد، وهو حرفي في اختصاص الخزف التقليدي أصيل منطقة القلالات من معتمدية المكنين ولاية المنستير، قد حصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشاركة في مسابقة أحسن مشروع للباعثين الجدد. في المملكة السعودية توجه حجاج بيت الله الحرام فجر هذا اليوم أول أيام عيد الأضحى المباركة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي واستكمال مناسك الحج. وقد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يقوم الحجاج بذبح أضحيتهم ومن ثم القيام بالتحلل الأصغر، إذ يصبح بإمكانه خلع ملابس الأحرام وحلق شعره، ويستمر رمي جمرة العقبة من طلوع شمس اليوم الأول من عيد الأضحى إلى ساعة الزوال. وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء قد أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام يبلغ 1,700,000 حاج. في أخبار الشرق الأوسط، الحرب الإسرائيلية على لبنان تشتد وتشتد، ومنذ قليل أعلن الجيش الصهيوني أرسل أمرا إلى إخلاء مدينة صور. مدينة صور هي من المدن الكبرى في جنوب لبنان، وقد قال الجيش الإسرائيلي لسكان مدينة صور أعطاهم إنذارا لإخلاء المدينة والأحياء المحيطة بها لأنها ستتعرض هذا اليوم أو يوم غد لقصف جوي عنيف. أما ما بين إيران وأمريكا فلا شيء واضح إلى حد الآن. التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن أنهم قد حصلوا على مسودة إطار عمل أولي غير رسمية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تقول لإيران أنه عليها بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز. في المقابل ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض على موانئها. طريقة المذكرة وطريقة صياغتها لا يبدو أن الإيرانيين سيوافقون عليها. بعد قليل سيأتيكم زميلي الهذيلي في الأخبار الرياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعدنا الرياضي الثالث لليوم في فقرة أخبار رياضة سبور أنفو من إذاعة منسير. البداية تكون مع منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم أكابر في إطار الاستعداد لكأس العالم ومقر طرابلس كما تعرفوا بمدينة طبرقة. اليوم كان التحقوا 3 لاعبين بالمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، والحصة التدريبية الصباحية كانت شهدت حضور كل من حنبع المجبري، حازم المستوري وريان اللومي. كيف اليوم العشية سيلتحق علي العابدي محترف نادي نيس الفرنسي بمقر طرابلس بمدينة طبرقة، هذا حسب ما أكدته الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك. بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم يشار أنه غدوة الحصة التدريبية المبرمجة ليوم الخميس ستكون مفتوحة لمختلف وسائل الإعلام لأخذ التصريحات، وخاصة تصريحات الناخب الوطني صبري اللموشي حول آخر الاستعدادات بالنسبة لمنتخبنا اللي ينتظروه زوز مقابلات ودية. باش تكون المقابلة الأولى ستكون يوم غرة جوان ضد منتخب النمسا، المقابلة اللي باش تكون في فيينا منتخبنا سيواجه نظير النمساوي، ويوم 6 جوان منتخبنا سيواجه في بروكسل المنتخب البلجيكي. بالنسبة لبقية رزنامة المقابلات الودية اللي أعلنت عليها الجامعة التونسية لكرة القدم لمختلف الأصناف، نحكيه على منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة، فإنه سيواجه يوم 31 ماي منتخب الكونغو الديمقراطية، اللقاء هذا سيكون في فرنسا. كيف سيواجه يوم 5 جوان لقاء ودي ضد منتخب السعودي، ويوم 7 جوان ضد الصين باش يكون مقابلة هذه يوم 7 جوان، ولقاء ودي رابع سيكون يوم 10 جوان في فرنسا في مدينة تولون ضد المنتخب الكولومبي. بالنسبة لمنتخبنا الوطني الأقل من 20 سنة سيواجه نظيره الجزائري مقابلة ستكون ودية يوم 5 جوان في مدينة سوسة، ويوم 8 جوان في مدينة سوسة كذلك ستكون ضد نظيره الجزائري. بالنسبة لمنتخبنا الوطني الأقل من 16 عام في مدينة حمام الأنف على ملعب حمام الأنف منتخبنا سيواجه روسيا في زوز مواجهات، المقابلة الأولى ستكون يوم 6 جوان ومقابلة ثانية يوم 9 جوان. وبالنسبة الأقل من 15 عام في الزهرة منتخبنا سيواجه أيام 5 و 8 جوان نظيره الروسي في زوز مواجهات ودية. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي للسيدات أكابر فإنه سيواجه منتخب المصري يوم 5 جوان في القاهرة، ولقاء ودي ثاني يوم 8 جوان كذلك سيكون على ملعب القاهرة. هذا بالنسبة لآخر الاستعدادات والمواعيد بالنسبة لمختلف الأصناف السنية لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. بالنسبة للحدث الرياضي اليوم باش يكون في مدينة لايبسيك الألمانية مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، النهائي الذي سيجمع فريقي كريستال بالاس الإنجليزي ورايو فاليكانو الإسباني. في أول نهائي يخوض فريق كريستال بالاس بعد ما تغلب على شختار دونسك بنتيجة 5-2 في لقاء النصف النهائي. كيف رايو فاليكانو الطامح إلى لقبه القاري الأول بالنسبة وحضوره في نهائي دور المؤتمر الأوروبي بعد ما فاز في مجموعة زوز مباريات ذهب وإياب في الدور النصف النهائي من المسابقة على نادي ستراسبورغ الفرنسي. بالنسبة للمقابلة هذه ستنطلق في 8 متاع الليل على ملعب أرينا في مدينة لايبسيك الألمانية. هذه كانت نجمة الأخبار الرياضية في موعدها الثالث لليوم. أكثر أخبار ومواكبات نجمة تلقاوها معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو منسير سبورتس. في الأخير أجمل التحيات من حسام قدرية في الإخراج التقني، ومتابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنسير. سلامة.

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.
0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
2: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

أحباءنا المستمعين من كل مكان، نعلن الآن عن قدوم موجة فرح تغمر أرجاء البلاد. هيا بنا لننشد فرحا بالعيد السعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداء من 1 سبتمبر القادم، وذلك في إطار توجه السجل الوطني للمؤسسات نحو رقمنة شاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وستمكن هذه الخدمة التي تتيح لصاحب المؤسسة التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية من الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وآمنة في أي وقت. شارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في فعاليات معرض مدينة شانغهاي الصينية المخصص للسوق السياحية الصينية، والذي انطلق يوم أمس ويتواصل ليوم غد. وتعكس هذه المشاركة على هامش المعرض تم تنظيم سلسلة من اللقاءات المهنية والمؤسساتية مع عدد من منظمي رحلات الصينيين ومنصات حجز إلكترونية ووسائل إعلام متخصصة، بالإضافة لأبرز الفاعلين في المنظومة الرقمية الصينية. صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية قرار مؤرخ في 26 مايو 2026، ويتمثل في إسناد جائزة وطنية لأحسن مشروع الباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 2025 تحصل عليها فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي، وهو أصيل منطقة القلالات من مدينة المكنين في ولاية المنستيرة. وقد حصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشاركة في مسابقة أحسن مشروع للباعثين الجدد. إذن بعد في الحرب في الشرق الأوسط، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أو أمر عن طريق وسائل الإعلام أمر سكان مدينة صور وضواحيها بإخلائها، وبعد توجيه إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان مدينة صور، أظهرت صور تلفزية حالة نزوح كبيرة من مدينة صور اللبنانية والأحياء المحيطة بها في جنوب لبنان نحو الشمال. وقال الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بمهاجمة مقار تابع لحزب الله في المنطقة، ويأتي هذا في حالة ترقب والتحرك ميداني لفرق الطوارئ التي دعت السكان إلى مغادرة المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي لأنه يقصف بالفعل. وما زال الغموض كبير جدا بين الحرب في موضوع الحرب الأمريكية الإيرانية، فقد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران قد تحصلت على مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المسودة ستسمح لإيران بعودة حركة الملاحة التجارية ورفع الحصار البحري المفروض على موانئها. بالمقابل إيران لن تعترض أحدا في مضيق هرمز، ويبدو أن هذه المذكرة التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية وطريقة صياغتها وكل ما فيها من الصعب جدا أن يوافق عليه الإيرانيون. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة، وأترككم الآن مع زميلي عماد في برنامج خاص بتهاني العيد.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

مستمعينا الكرام، عيدكم مبروك مرة أخرى، كل عام وانتم حيين بألف خير. فضاء إذاعي مباشر معكم اليوم يبدأ توا حتى يكش للسبعة متاع العشية، من خلال استقبال مكالماتكم الهاتفية لتقديم تهنيكم وأمنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك في إطار برمجة خاصة لإذاعة المنسير منذ صباح اليوم للحديث عن أجواء العيد، وأيضا لتقديم تهنيكم وأمانيكم مرة أخرى. إن شاء الله عيد أضحى مبارك على الأمة الإسلامية وعلى كل العرب وعلى كل العالم. هذا العيد الذي يأتي كما قلت البارح في برنامج بالتوقيت المحلي في ظروف نزاعات وحروب في الشرق الأوسط، كما كنتوا تسمعوا توا في الذي عزيز في الأخبار، أوامر بترحيل كل السكان من مدينة سور جنوب لبنان نحو الشمال، لأنه القوة الإسرائيلية والعدوان الغاشم لا يزال متواصل على جنوب لبنان من أجل ترحيلهم نحو الشمال، وربما التفكير في احتلال جنوب لبنان نهائيا. إن شاء الله عيد فيه برشة فرحة، إن شاء الله اليوم الفرحة دخلت بيوت التوانسة الكل، إن شاء الله الأجواء كانت منعشة في دياركم الكل، إن شاء الله البخور عجعاجي في الديار الكل يا ربي نقول، وأكيد أنه مناسبة كمن هذية تخلي العباد والأهل والأقارب قرب بعضهم برشة، ينسوا بعض الخلافات بعض المشاكل اللي من شأنها تعكر صفو الأجواء بين العائلات والأحبة. مناسبة كمان هذه الواحد خياره يخلي قلبه عبيض، يسامح، يصفي نيته، يصفي قلبه على الأقل بالنسبة له هو، بالنسبة للناس المقابلة ما يهمش، لأنه في نهاية المطاف الواحد ما ينجم يرضي حتى إنسان، فقط ينجم يرضي ضميره ويرضي ذاته ويرضي الداخل امتاعه لا أكثر ولا أقل. في حصتنا اليوم كما قلت باش نستقبل مكالماتكم الهاتفية بعد شوية، بعد ما نسمعوا غنيتنا الأولى اللي باش تكون بصوت جورج وسوف. حصة اليوم يأمنها حسام قدرية في إخراج أنغامها وفقراتها، أيضا معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين وفي استقبال مكالماتكم الهاتفية في الريجي. عماد العون يتمنى لكم إن شاء الله حصة حلوة مع بعضنا، وإن شاء الله وقيت مزيان، وإن شاء الله الأغاني اللي خرجناها نال إعجابكم وتمتعكم فيها العشوية متاع العيد.

أثناء الشقيقة بعد الخمسة في هذه المنوعة الإذاعية المباشرة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، التواصل معنا يكون عبر خطوطنا المجمعة في الرقم 73 460 800.

0: كانت هذه غنيتنا الأولى في هذا اللقاء الإذاعي المباشر المفتوح معكم حتى كش للسبعة، وننطلق في استقبال مكالمات السادة المستمعين. ألو، عسلامة، عيدك مبروك.
1: كل عام تحيي
0: بني يعيشك. مرحبا، شكون معايا؟
1: رفيقة زهرة من المستيق.
0: مرحبا رفيقة،
1: يعيشك. نحب نقدم تهاني للأحباب والعائلات.
0: اتفضل. أي
1: نحب نقدم الوالدية تاع عمر زهرة وعيشوش زنايتي ربي يرحمهم.
0: ربي يرحمهم. نعم.
1: وخي محمود زهرة ربي يرحمه يرحمه يرحمه. وقدم تهاني لزوجي شاكر تبني. ونقدم تهاني لبنتي يسرى وبنتي ذكرى وحفادي سامية وشهد وكافة العائلة تبني شادية وحبيب وسامية نجاة وزهور وحليمة.
0: ما تنسى حد، رد بالك رفيق.
1: وكافة العائلة في شربان وعلي تبني.
0: اي
1: اسكونك. وكافة العائلة دار زهرة حبيبة وابنائها هما وليداتي منظر فرج عمية خليفة سمية فوزية إناث سمية فرجي ووليداتهم فهم وليداتي في الخارج في إيطاليا وربي هنيهم وإن شاء الله كل عام وهم حيين بخير.
0: وإن شاء الله كل عام وهم حيين بخير في الغربة. وإن شاء الله وإن شاء الله
1: خاطر ما تعرف العيلة برشا.
0: لا لا مرحبا مرحبا.
1: جميلة وحبيبة سوسي فريحة والكنت يا سيرين ان شاء الله ربي يوصل بسالم وربي هنينا ان شاء الله العرس نتاع الوليد قدرة ربي. وزكية زهرة مصدور وصلوحة بشير في صحجابة. وكافة العائلة
0: ظهر لي ما نسيت حد يا رفيق. كمل رفيق. والله بالي طويل اليوم. لا لا في التهاني طول بالي معاك.
1: تفضل.
0: تفضل.
1: ما ممكن انت ما عيطتي عليهم انت تروحي نقطة حاجة.
0: هو ما يتغشوا ممكن يقول لك عايدت على فلان وما عايدتش على فلان.
1: تقول في إيطاليا راه. ولادي كنقول لك ولادي بحبة. والله وراح متسمين في بابا ولادي.
0: يا ربي يفضلهم.
1: لما جابتهم مشكلة. ولادي الله غالب.
0: أي تفضل.
1: قلت لك جميلة. جميلة طنبورة. ريا عمة الصغار وحبيبة صريحة السوسي وكافة العائلة والعلاء بن سرط التخرج نتاعو على طنبورة والفوزية تريمش اللي هي مرقوية وأيمن وجيهان وأمل سعودية وكافة العائلة والأحباب ويسامحونا اللي ما طلب لهمش وإن شاء الله كل عام هما حيين بخير.
0: يعيشك يا رفيقة
1: وربي فضلك وإن شاء الله أنتم حيين بخير وربي يحييكم.
0: يعيشك يا رفيقة. يعيشك. مرحبا بك رفيقة. شكرا لك. إلى اللقاء. نشوف التليفون الثاني. ألو عسلامة. مرحبا عيد مبارك.
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة عيدك مبارك.
2: كل عام وانت بخير. في عماد.
0: يعيشك. مرحبا بيك. شكون معايا يا اختي؟
2: معك سعاد من القلعه الكبيره.
0: مرحبا يا سعاد بيك وبكل مستمعينا في القلعه الكبرى.
2: يعيشك. نحب نعيد عليك وعلى كامل فريق اذاعه المنستير كل.
0: يعيشك سعاد. شكرا. اي
2: ونحب نقدم تحيه لاخواتي كل، خويا فتحي خويا نجيب وخويا الله يرحمه نعم وشاكر وليدات ولا في الخارج ربي يجيبهم على قريب.
0: امين يا رب
2: يا ربي. ونحب نقدم تحية لأخوات راجلي وراجلي وبنتي ولحبابي وصحابي وجيراني وللي يعرفني لما يعرفني شنك كل خير.
0: وربي يفضلكم لبعضكم الكل. قل لي سعاد ذبحت اليوم؟
2: نعم
0: ذبحت اليوم. ذحيتوا معناها؟
2: لا لا
0: ما ذبحتوش. عليش ولا
2: ليه؟ لا لا ما ذبحت.
0: على كل ان شاء الله مره اخرى سعاد عيدك مبروك وان شاء الله كل عام وانتي والعائله بالف خير وربي ان شاء الله ديما يديم علينا هالعياد وافراح العياد هذه الكل يا سعاد.
2: يا والله امين. عايزك نحب نطلب غنايه يا
0: عماد. تفضل. شنو يا سعاد؟
2: اعطيني اي غنايه لوائل الجسار.
0: اي غنايه لوائل الجسار. بون هو غنايته وغلبهم حزين شويه تنختار غنايه فرايحي متسالش
2: انت
0: عجو وهات تسمعها من بعد.
2: ربي يفضلك.
0: شكرا لك سعاد. الى اللقاء يا سعاد ومره اخرى كل عام وانت حيه بالف خير. نذكر ديما انه الرقم اللي تطلبون عليه هو الرقم فقط 73 460 800.

0: أبو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3
2: برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
3: العيد وياك يحلى يا الناس الطيبين.
2: كل عام وأنتم بخير.
1: أجواء العيد تفرح الكبير والصغير في إذاعة المنستير، وكل عام وأنتم بخير.

0: كل عيد وأنتم بخير. فضاء إذاعي مباشر يمنه لكم حسام قدرية ومعاذ الحداد عماد العوني من خلال نستقبل مكالماتكم الهاتفية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. مجموعة من الأغنيات اللي اخترتها اليوم أغنية حفالي فيها برشا حركة، وإن شاء الله ديما الحركة تكون متبوعة بالبركة. ونواصل استقبال مكالماتكم الهاتفية. ألو، عيد مبارك. نستناو التليفون الموالي مدام لول تعلق. نذكر السادة المستمعين أنه اليوم حصتنا تتواصل معاكم حتى ديكش للسبعة متاع العشية، واللي أيضا إذاعة المنستير اقترحت عليكم كما كل عيد مجموعة من المساحات الإذاعية المباشرة من خلالها نقبلوا تليفوناتكم باش تهنيوا أحبابكم وأصحابكم سواء في تونس ولا خارج تونس. باهي رجع التليفون ناخذوه بسرعة. لو عيدك مبارك، مرحبا.
1: أجمل أعياد يا مصار الزمي وأعداد السيد من أخويا علاء.
0: يعيشك، شكون معايا سيدي فكرني؟
1: رضا مسعود.
0: رضا؟
1: مسعود شاعر المنستير.
0: أهلا بسي رضا، شنو أحوالك يا سيدي؟ لاباس؟
1: أنا راه معجب بيك من البزاز اللي
0: باع. يعيشك يا سي رضا، ربي يفضلك ويطول عمرك يا سي رضا.
1: أفكارك وعلى كل شيء.
0: يعيشك يا سيدي ذا، ربي يستر يا سيدي. سيدي ذا، بشكون مش قدم تحياتك مناسبة العيد؟
1: لا نقدم تحيات كل من يحب حتى ذاكروني يقدم
0: تحيات. يعيشك. يحكي لي على جو العيد في الدار، ذبحت اليوم؟
1: والله الحمد لله، ربي يبارك الأولاد، بارك الله فيهم. ولدي وسامة وبنتي ألفة وبنتي أنس،
0: ربي يفضلهم لك.
1: والمدام موليا واخواتي، نسميه اخواتي
0: اي ما تسالش تدلل سيدي ذا.
1: ابيها محمد جميله، نجاح خالد، محبوبه علي، اولادهم
0: ربي يفضلهم الكل وربي يوالسكم وبعدكم سيدي ذا، وان شاء الله ديما لمتكم احلوه ومزيانه
1: دائما.
0: تفضل سيدي ذا.
1: بعد ذلك عملنا خمسه شهرين في مارينا ماريك.
0: اي
1: من تحية كرموني والحمد لله.
0: اي
1: كل فرحات مدام حياة مضالي للدكتورة شرف محلة وكل من حضر المشغل ومش حتى عارف.
0: يعيشك وربي يفضلك للناس الكل سري ذا، وانت يا محبوب برشا راك. اي
1: نحب اسماعيل العطاب يا سي جمع يا سي عيما
0: اسماعيل حتى به قبيله. وائل جسار طلبته سعاد، وائل جسار ان شاء الله ساعه ثانيه نعدي وميل يغزيل. وقلت لي اسماعيل حتاب سيدي ذا
1: الروح نتاعك،
0: الروح نتاعك اسماعيل حتاب. اتوا نختار كما العاده حاجه معناها فيها شويه جو وفيها شويه فرحه.
1: اختيارك يا بارك الله فيك.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا ليك يا سيدي ذا، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: وانت
0: في السيكون ده شاء الله. يعيشك سيدي، شكرا ليك. نشوف التليفون الموالي. الو، عسلامة، عيدك مبارك.
2: علينا وعليك، عيشك الله يخليك.
0: يعيشك، شكون معايا لالا؟
2: مدام عايشة.
0: منين تكلم فينا عايشة؟
2: من حمام سوسة من تحتيك.
0: من حمام سوسة. هاي تفضل يا عايشة.
2: والله مش نطلب منك حاجة واحدة.
0: تفضل.
2: أغنيك
0: شنية الغنية؟
2: أنت
0: أتذكر أي باهي، مش مشكل. كان
2: نور شيبة.
0: شنية؟
2: نور شيبة.
0: نور شيبة، شنية نور شيبة؟
2: أي واحدة منهم.
0: أي غنية نور شيبة. باهي إن شاء الله، إن شاء الله طلبات برشا وإن شاء الله نوصلوا باش نسمعوكم الأغاني هذه الكل. يعيشك يا عايشة، شكرا ليك.
2: يعيشك الله يخليك.
0: شكرا لك عائشه. بون وائل جسار به، وقلنا اسماعيل حطاب طلبها سيري ذا. هاي سيري ذا او اسماعيل حطاب بطبيعه من اقتراح حسين هذا.

انا بعيش كم سنه انا بعيش كم سنه ديما هكا ديما

0: وكيد برشا عباد في قيلولة توا بعد ما فشخوا بين ظفرين كل أنواع لحوم الذئن. إن شاء الله بالشفاء للناس الكل، وإن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ديما دياركم وأيامكم عامرة يا رب بالفرحة والسرور. نرجع ونستقبل بسرعة مكالمات المستمعين. المكالمة الموالية، عيدك مبارك. ألو،
1: عيدك مبارك
0: يا عماد. يعيشك يا سيدي، شكون معايا؟ ألو،
1: سي علي من نفيذة.
0: مرحبا يا سي علي، مرحبا بك وبكل مستمعينا في نفيذة.
1: الله يرحم والديك، ونعيد على جميع العاملين والعاملات بالإذاعة.
0: يعيش،
1: وإن شاء الله عيدكم مبروك، فهمتني؟ وبربي يا سي عماد تعمل مزية.
0: ما عندي حتى مزية، راهو تدلل.
1: يا رحم والديك. تعدي لي خطرش العيد هذا استثنائي عندي، يعني بالنسبة يعني عندي عيد استثنائي.
0: عليش استثنائي يا سالي؟
1: خطرش فقدان الوالدة، فهمتني؟
0: ربي يرحمها وربي نعمها إن شاء الله يا رب.
1: يرحم والديك. عدي لي غنية سعدون جابر أم الوفاء.
0: يا أمي يا أم الويبة متاع سعدون جابر. أي
1: عرفت هذه؟
0: أي نعرفها، نعرفها هكا.
1: وما رضا الله إلا برضا الوالدين.
0: أكيد أكيد، وربي يرحم الوالدة سعلي وربي نعمها، وإن شاء الله في جنان الخلد يا سيدي.
1: يعيشك ويرحم والديك وربي يبارك لكم.
0: يعيشك يا سعلي. أي قل لي، ضحيت مع العائلة اليوم ولا كيفاش؟
1: والله ضحيت مع العائلة، تو عندي 5 سنين ملي خرجت انتريت.
0: أي ربي طول في عمرك يا سعلي.
1: انتريت مبكر، مش كبير عمرك.
0: اي ربي كبرنا في طاعته ان شاء الله. اي
1: عايش، كنت تاخذ وزاره السياحه وخرجت انتريت مبكر، ما تعرف الكورونا والظروف.
0: اي هاي اي
1: بون، كنت بعيد على العائله 30 عام روح ديما.
0: اي
1: لكن الحمد لله تو لاباس. اول عيد معناتها ثم عيد ما عنديش حد.
0: اي
1: سلم على العائلة كل وعلى الفاميليا وعليكم انتم الكل.
0: يعيش،
1: عيد مبارك للأمة الإسلامية جمعاء.
0: أمين يا رب العالمين. أمين يا رب
1: وربي
0: العالمين.
1: وربي يخليك.
0: يعيش كسالي.
1: نطلب لزعات الكل ما يجاوبوش، ما نشفهمش.
0: ما برشا يقدموا في التهاني اليوم، وحتى نحن زادة ضغط على التليفون هيك عليه ساعة يتواصلوا معنا وما يتحصلوش الغرب.
1: مو الضغط بتاع التليفونات نفهم برشا.
0: يعيش كسالي.
1: والله ديما الحق يرحم والديك. أول مرة معناتها طلع كيفاش، فهمتي؟ حتى طلبنا بنمره آخر.
0: المفيد هاك توصلت معانا ودخلت معانا يا سعلي هاك، والله. وإن شاء الله غنية سعدون جابر تسمعها بعد أخبار الستة إن شاء الله.
1: يرحم والديك وإن شاء الله يعيشك.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا ليك يا سعلي. يعيشك ربي فضلك. شكرا ليك سعلي.
1: شكرا السلام عليكم.
0: السلام. المكالمة الموالية، لو عسلامة عيدك مبارك.
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة عيدك مبارك.
2: عايشك على الجمعين.
0: شكون معايا مدام؟
2: منوبية من القروية.
0: منوبية من القيروان. مرحبا يا منوبية. هاي تفضل منوبية.
2: وبيك عايش، نعايد عليك انت من الكل ذات المسيس.
0: يعيشك يا منوبية.
2: ونعايد على دارنا، أخوتي ولاد عمي ولاد خالي. وعلى تونس الكل. علاش نبعد ذاك؟ على تونس الكل.
0: على تونس الكل. يعطيك الصحة يا منوبية، وإن شاء الله المواعيد متاعك وصلت للتوانسة الكل، وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا منوبية.
2: يعيشك يا سيدي. يعيشك.
0: أي قل لي منوبية، بإجاز انتوما في القروين بخلاف الذبيحة، فماش حاجات حذروهم خاسين بالقراوة معناها موجودين في القروين فقط؟
2: لا أنا مانيش من القروان سنتر، أنا من القروان الريف.
0: وين الريف؟
2: سيسب.
0: سيسب، من سيسب. اي عز ناس محليها هاك البلاصه، وخضره برشا هاك البلاصه.
2: يعيشك ربي يخليك.
0: يعيشك يا منوبيه. شكرا ليك منوبيه.
2: يعيشك بالسلام.
0: التليفون الموالي. الو عسلامه، عيدك مبارك.
3: كل عام وانت عايب خير يا عماد.
0: يعيشك يا سيدي، شكون معايا؟
3: علي سلامه مساكن.
0: مرحبا يا سي علي بيك وبكل مستمعينا في مساكن.
3: بارك الله فيك، نقدموا لك التهاني، ان شاء الله عيدك مبروك انت والعائله.
0: يعيشك يا سالي.
3: ونحب نعيد على الزملاء الكل.
0: تفضل.
3: نحب نعيد على الاخ اللي
0: صديقنا معاذ.
3: اي اخونا معاذ الحداد. ونعيد على اخواتي واصدقائي وهي تقول الاخت حياه الله يذكرها بالخير وان شاء الله عيدها مبروك تقول مصنعين الاوبياء.
0: اي
3: انا نحب نعيد على عائلتي اللي ضاعت.
0: اي مرحبا
3: على اختي على الفه الجمالي حياه الكوني رفقة زنادي اخويا شكري.
0: أي.
3: وبابا شكري الثقلي اخويا الهزيلي الفتني اخويا الاسعد العيالي كل نحب نعيد عليكم كل بدون
0: سيدي يعيشك يا سعلي وهي المعايده نتاعك وصلت وشكرا ليك على مشاعرك النبيله والحلوه
3: الله فيك وراني ديما نتبع فيك عماد
0: ومشكور
3: ديما على البرامج نتاعك
0: يعيشك يا سيدي مرحبا يا سعلي
3: خاصه اليوم الاحد

0: عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير.
1: الساعة 6 مساء في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مرحبا بكم في نشرة الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم مناسك الحج في أول أيام العيد. في النشرة نواصل تسليط الضوء على أهم النصائح الغذائية خلال أيام عيد الأضحى اليوم والأيام القادمة. وفي أخبار العالم، إيران تتحصل على مسودة مذكرة تفاهم على الولايات المتحدة الأمريكية، والحرب تزداد على لبنان، فالجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء مدينة صور المدينة الكبيرة في جنوب لبنان. مرحبا بكم. توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم أول أيام عيد الأضحى إلى مشعر ميناء لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي واستكمال مناسك الحج. وبعد رمي الجمرة العقبة الكبرى يقوم الحجاج بذبح الأضحية، ثم من ثم القيام بالتحلل الأصغر، إذ يصبح بإمكان خلع ملابس الإحرام البيضاء وحلق الشعر. ويستمر رمي جمرة العقبة من طلوع شمس هذا اليوم العاشر من ذي الحجة إلى ساعات الزوال. وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء قد أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام قد بلغ أكثر بقليل من 1,700,000 حاج. بالنسبة للحجيج التونسيين، الدكتور محمد السوسي رئيس البعثة الطبية المرافقة للحجيج التونسيين قال أن الوضع الصحي للحجيج مستقر نسبيا، وأشار إلى أن وزارة الصحة وفرت كل الإمكانيات والمعدات الطبية وجلبتها معها من تونس تسمح بالتشخيص والتدخل السريع لكل طارئ صحي على عين المكان دون اللجوء إلى المستشفيات السعودية.
2: فريق الطبي اللي قاعد يخدم تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة اللي هم زادة مرهقين، وسيد وزير الصحة اللي أعطانا فريق طبي اللي أعطانا معدات طبية خارق العادة اللي تسمح لنا باش نشخصوا، معناها ثم حاجات حتى بالنسبة للجلطات القلبية واللي نتونا عملوهم عن احنا لهنا مناش مستحقين باش نهزوهم للسبيطارات ولا المستشفيات السعودية. وهذا هو اللي ساعدنا بارشة بارشة بارشة مع وجود الاختصاصات اللي لهنا كيف كيف بالنسبة للجراحة، إلا عمليات خاصة اللي ما نجموش نقوموا بها مثلا الكسور والحروق والردود كل قوموا به والحمد لله.
1: دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة عيد الأضحى لاتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية، خاصة مع بداية ارتفاع درجة الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية. شددت على أهمية غسل الأيادي والأدوات والأسطح قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة، وفصل اللحوم النيئة عن المطهية لتجنب انتقال الجراثيم، واستعمال أدوات وألواح تقطيع مختلفة لكل نوع، كما دعت إلى التأكد من طهي اللحوم جيدا في جميع أجزاء لضمان القضاء على البكتيريا الضارة، بالإضافة إلى تخزين اللحوم في الثلاجة بعد ساعتين من الذبح. وكانت وزارة الفلاحة التونسية قد نشرت على صفحتها الرسمية قائمة اسمية الأطباء البياطرة لفائدة المتطوعين لفائدة المواطنين بكامل الولايات الجمهورية، وسيتولون عبر الهاتف الإجابة عن أي استفسارات للمواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي. وفي موضوع متصل بالصحة، خلال أيام العيد أي اليوم وغدا والأيام القليلة القادمة وما ترافقها من عادات في الأكل، دعت الدكتورة زهيرة بن عيشاوية طبيبة رئيسة بالصحة العمومية إلى عدم الإفراط في تناول لحوم الضأن خلال العيد وتجنب المشروبات الغازية الجازوزة وتعويضها بالماء والليمون والإنقاص من السكريات.
3: كمية اللي ما تفوتش 200 غرام لشخص الواحد، نردو بينا ما نحرقوش الحم كيف نشويوه، ما ناكلوش الحم نايمين، ناكلو الخضرة دونك سلطة نية وإلا طيبة، سلطة مشوية ولا سلطة تونسية، الخس ليتو هذا كل يكون موجود، نستهلك الماء نشربو دونك الماء، ما ننساوش نشربو كمية كافية من الماء باش ما يصيرناش عسر الهضم. نوصي كونو الجازوز ما نشربوهوش على خاطر راهو فيه برشا سكريات وفيه الغاز اللي باش يقلق المعدة والجهاز الهضمي. الماء نزيد نعصر فيه القارص بعد ما ناكلوا الحم، يكون مفيد خير. اللحم كيف كيف ما نفوحوهوش قبل ما نشويوه، ماذا بينا ما نزيدوش الملح للحم نتاعنا. الحوامل اللي ما عندهمش مناعه ضد مرض الاقطاطس او توكسوبلاسموس، مش محبذ بكل باش ياكلوا المشوي، لازم ياكلوا اللحم يكون طايب، ياكلوا الخضره تكون زاده من الخضر الطايبه، ما مش عاملين تلقيح ضد زيد الرذوبان. اذا كان فما جرح لا قدر ولا حاجه، نمشيو للاستعجالي وغاديك يعملوا لنا العلاج اللازم. الرذوبان زاده من الحروق، على خاطر نعرفوا اللي في عيد الاضحى الكينون المشوى الصغار اللي نغفلوا عليهم، ما نغفلوش عليهم الكبار والصغار ودوبنا.
1: رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيف الدكتور سامي بن يحيى قال ودعا عموم المواطنين التونسيين إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامة ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة، ومعاضدة مجهود البلديات التي بادر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد.
4: الفترة متاع خانة هذية مع فترة العيد، الجلد إذا ما تحميشي وتحافظ عليه خاصة في عملية التمليح، واللي نعاود نوصيه العباد مرة أخرى إنها باش تشد الجلد على الأقل وباش ما يعملش الريحة، كان وصلنا تسمين يا حبذا. إذا ثم البلديات في المنطقة وخاصة رافع الجلود يستغلوا الجلد ذاك يا حبذا، في طريقة تسمين خير من يولينا نفاية وكيف ينقص عبء البلديات، وهذا اللي نحبوه باش العباد طيش أول شيء. وهذا صحيح هي طرف من العيد وهي الجلود، ولكن نوصيه احنا كجمعية خاصة في فترة العيد دي بالله حتى الحشايا اللي باش طيش نحطوهم عيشكم في أكياس، ما هوش معقول باش نجيو في القمامات الكبيرة نطيشوهم عشوائيا فوق بعض وعلى تبن على حشيش على عيشكم، على الأقل كيبدأوا محافظين عليهم مسكرين عليهم نفيتيوك الروايح باش كي حتى تلزم بلدية على الأقل نعاونوهم شوية يكونوا مسكرين
1: ما نعملوش الريحة ونعملوك المنظر الخايب. وطبعا عيد الأضحى المبارك تشهد مختلف طرقات الجمهورية، ليس اليوم ولكن انطلاقا من يوم غد تشهد حركية مرورية كثيفة، حيث أن أغلب الذين قضوا عيد الأضحى بعيد مع عائلاتهم بعيدا عن أماكن عملهم سيعودون إليها. المرصد الوطني لسلامة المرور جدد دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. رائد سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد.
5: بالنسبة للخطة نتاعنا باش تكون فما استراتيجية للأنشطة، حملات ميدانية توعوية تحسيسية مباشرة تكون موجودة في نقاط باش تكون فيها ازدحام مروري كما الطرقات السريعة بياج في رومبوانيت معناها موجودين في طرقات وطنية، هذه الكل باش نوعيو سواق درجات باش نوعيو المترجل باش نوعيو سواق بصفة عامة وخاصة السواق المهنيين اللي باش تكون السياقة متاعهم تقريبا تكون زادة في حالة تعب لأني مش كون فما برشا رحلات ومناسبة معنى عيد الإضحى المبارك. نداء لمستعملي الطريق باش نكونوا أكثر وعي ومسؤولية، أول حاجة ربط حزام الأمان ضروري للركاب في الأماكن الأمامية والخلفية، نتجنبوا المجاور الممنوعة والسياقة المتهورة، نتحلوا بالصبر خاصة يبدأ فما برشا أمبوتياج، زادة اللي استعمال التليفون أثناء السياقة ولا حتى السماعات راه ينقص برشا من التركيز ويتسبب في حوادث كثيره. بالنسبه لسواق الدراجات الناريه الخوذه تبقى ضروريه، ونتاكدوا من سلامه العربه زيتا المركز الوطني لسلامه المرور يعول على وعي المواطنين وتعاونهم باش يكون العيد مناسب فرح وامان للجميع وطريق امن للناس الكل.
1: في أخبار العالم، البداية من لبنان، حيث أن الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في الجنوب اللبناني، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي توجيه إنذار عاجل بالإخلاء لسكان مدينة صور. مدينة صور هي تقريبا المدينة الثالثة من حيث الحجم في لبنان، وهي مدينة كبيرة بعد بيروت وطرابلس. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيهاجمها بكل عنف. هذه التحذيرات والاستهدافات أدت إلى حدوث حالة نزوح كبيرة، وأظهرت صور تلفازية كبيرة أن أغلب الناس بساكنة مدينة صورة والأحياء المحيطة بها يغادرونها حاليا في حالة ترقب وتحرك ميداني لفرق الطوارئ التي دعت السكان إلى مغادرة المناطق التي سيقصفها الجيش الإسرائيلي بكل تأكيد. أما بالنسبة للحرب الإيرانية الأمريكية، رئيس دونالد ترامب منذ قليل تحدث أنه غير مرتاح لموضوع أن تسلم إيران مخزون اليورانيوم لروسيا أو الصين، وأن مخزون اليورانيوم يجب أن يسلم للولايات المتحدة الأمريكية. يوم أمس التلفزيون الإيراني قال أن طهران تحصلت على مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذه المذكرة حسب اللغة التي كتبت بها من الصعب جدا أن يوافق عليها الإيرانيون. هذه المذكرة تقول بأن إيران يجب أن تفتح مضيق هرمز وتسمح للحركة الملاحية التجارية العالمية بالمرور منه دون قيود، بالمقابل للولايات المتحدة الأمريكية ستسحب قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض على موانئها. يبدو أن الاتفاق بين أمريكا وإيران يبدو أنه صعب المنال، وهناك ترجيحات كبيرة على أن الحرب ستتجدد قريبا. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم مناسك الحج في أول أيام العيد. وفي النشرة سلطنا الضوء على أهم النصائح الغذائية خلال أيام عيد الأضحى المباركة، وأيضا قدمنا عدد من النصائح لمستعملي المرور. شكرا لكم على حسن المتابعة، بعد قليل يعود إليكم عماد في برنامج تهاني العيد.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: 22 دقيقة بعد الساعة 6 مساء في إذاعة المنسير وفي هذا الفضاء الإذاعي المفتوح معكم لتقديم تهانيكم وأمانيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تحيات الفريق اللي أمن لكم برنامج الأمسية المباشر، وأيضا التحية لكل من هو بصدد متابعتنا والاستماع إلينا مباشرة. نستقبل المكالمات المتبقية. ألو، عيد مبارك.
1: عيد مبروك سي عماد.
0: يعيشك يا سيدي.
1: كل عام وانت حي بخير، انت والمجموعه كلها نتاع اذاعه المسير خويا.
0: يعيشك. شكون معايا يا سيدي؟
1: معك حسين حبوريه من امام الاذاعه الاولى بتاع تونس اللي مع 38.
0: يعيشك. مرحبا بك سي حسين. مرحبا بك وبشارع الحريه وبالاذاعه التونسيه وبكل مستمعينا في العاصمه.
1: يعيشك ربي فضلك سي عماد.
0: يعيشك تفضل سي حسين.
1: نعيدوا على الناس كل بربي تحيه كبيره لإذاعة المسير. البارح مع نص نهار كيك نص نهار وربع حطونا التكبير ما شاء الله والله العظيم. نضطر تصب كان بك الحاجات هذيك
0: ان شاء الله يا ربي.
1: الخير كل يجي كان بذيك
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء
1: الله ربي يفضلكم كل إذاعة المسير. سي شكري وجماعة كله كالأخت رفقة متاعك المشاكل الشعب كلها عندها هي
0: متاع القضاء والتأمينات.
1: رحمه على أخونا الخذيري
0: توفيق الله رحمه وينعم ويه.
1: أخويا رجعت مسير. أنا خدمت تاكسي وخدمت شوية في النقل ديما الراديو هو مركز ياسر مع المسير. عندي خريب 30 سنة ديما نسمع ذلك.
0: مرحبا.
1: مش نشكر في روحي ولا ليه.
0: مرحبا بالعكس.
1: متاع الفيتور.
0: يا رب يستر. رب يستر سي حسين. يعيشك يا سيدي ورب يفضلك انت وان شاء الله عيدك مبروك. فضل
1: كما ترأس الحب ملاحظة صغيرة وما شدش معاك برشا.
0: تفضل تفضل.
1: على يعني تصفية القلوب في تونس بربي بربي والله. أنا نخدم كنت في المترو أو في شركة مترو خفيف في تونس. باش تبدأ العباد في بالها تو الناس ما تباغذ بعدها على العلوش كرهوا حاجة واحدة يربي العلوش. والله يا سي عماد بالزهر عندي أحبابي معناه يربيوا في العلوش تعرفهم عندي سنين. ثم من عام 2020 بدأت العملية بدأت يبدأوا يتعبوا الفلاح الصغير لو نحكي لك. عام 23 هذاك اكسبسيونال جاء والله هز. ما باش تفهمني العباد وتسمعني راني انا ما ندافع والله ربي يقول يعني. النعجه وقتها وصلت 150 حتى في الجنوب عندنا 150 الف النعجه. والله كيما تو النعجه ب 500.
0: فهمتني.
1: والله العظيم اقسم بالله العظيم من شهر سبتمبر حتى لين ما تتفرهد الدنيا في ديسمبر في جون ما تعرفش وقتاش ربي يرحمها
0: ان شاء الله.
1: الناس تصرف وقتها من فلوسها والله ينحي من ماكلت ولاده بعيني الرفيه. والعلفه راهي زادتهم معناها فهمتها راهي عمليه كبيره راهي معناها مساكن والله ما يرام تو المواطن يعرف العيد ورا بعضه العيد تو عادك بيه جينا رمضان يرجع يديخ العباد اليوم صبحت معناها الشامتة في اللي عنده الساعي يا ولدي تقول ليه
0: مش شامتين مش شامتين زادة سمحني اللوم سي حسين مش نبدأ الحين مش مشكلة على الفلاحة لأنه حتى الدولة عندها دور لأنه من مهمتها تعديل السوق ومن مهمتها معناها أنه المشاكل اللي عند الفلاح تحاول قدر الإمكان تحلها باش الثمن متاع الضأن يتيح شوية. هذه حاجة. الحاجة الثانية معناها ما احناش نحكيه كان على العلوش وحتى برشا حوايج جخرة القارص من أرش قالوا 5000 ولا 6000 خزر واحد قالوا علاش غلي قالوا على العلفة غليت. شو التونسي وين ولا يتندر حاسينو سي حسين. إن شاء الله ربي
1: إن شاء الله أمورنا
0: أسمعني احنا نقول إن شاء الله ربي من علينا وإن شاء الله يحن علينا وإن شاء الله يعطينا ربي على قد قلوبنا ديما نقول أي
1: عماد بربي شفت في الكوفيد معناها صار فينا دولة ما نجمتش تفارع معناها وصلت عملت كونفونسيون مع المصحات ورفضوا وشوف قديش ناس صرفت فلوس وماتت معناها تشوفوا كان يبيع في العلوش راهي كلها تصلخ فينا.
0: باهي سي حسين انت توا معناها تدافع على الفلاحة الصغار يا سيدي يا سيدي مش مشكل. باهي
1: سبين برشا سي عماد توا كي تحكي شامتة او قعد لهم في الركبه هاو درا شنو هاو درا حرام
0: حسين. ان شاء الله ان شاء الله اللي صار سنه ما يتكررش. هذاش نجم نقولك ان شاء الله سي حسين اللي صار سنه نقول ما يتكررش يا سيدي.
1: ان شاء الله يا اخويا ان شاء الله الناس الكل ديما تبدا معايا
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك يا سي حسين
1: ربي يفضلك.
0: شكرا لك يا سيدي. شكرا لك يا سيدي. الى اللقاء. تحياتي. المكالمه المواليه. الو
2: عسلامه سي
0: عماد. معاك. مرحبا. شكون معايا سيدي؟
2: سالم باشا من المنافسين.
0: مرحبا يا اخويا سالم. هاي تفضل سيدي العزيز.
2: كل عام وانتم بخير.
0: يعيشك يا سيدي.
2: ونحب نعيد على امي محبوبة بن حليم رمل محمد بن
0: يوسف. ربي يفضلها لك ويطول في عمرها سي سالم.
2: بمناسبة عيد الأمهات بالمسبق. ونهني بنتي منال المبروك حرم الأزرق. منا نزادلها توأم.
0: إن شاء الله ألف مبروك إن شاء الله.
2: هلين أسيد.
0: ألف مبروك يا رب اليوم.
2: وبناتي حسنة باشا حرم ناجح المبروك. وسنة باشا حرم صابر بوعزيز.
0: أيوة.
2: وأنا نتابع في برامجك الكل معناها هادفة.
0: يعيشك يا سي سالم. يا سيدي ربي
2: ندافع على الزوالي.
0: ربي يستر. مش ندافع احنا ندافع دي مع الحق راهو. سواء كان
2: خاطر الزوالي تعب يا أيمن. معناها وربي يقدر الخير.
0: ربي يقدر الخير. يعيشك يا سي سالم. وإن شاء الله مرة أخرى كل عام.
2: أنا ديما نسمعك في البرامج نتاعك وفي الإعادة. يا إذاعة مستيرة ما تفكرش.
0: يعيشك يا سيدي. يعيشك يا سي سالم. أيوه. شكرا لك وعيدك مبروك.
2: عندي طلب كان فماش معنى.
0: تفضل. اي
2: بالنسبة للتخميرة مراد باشا ولد عمي.
0: اي سيدي ان شاء الله كان قاعد لنا وقته لانه مازال صغير سنة فيهم ان شاء الله. سينو سي سالم هاي مازالت المساحات مفتوحة الليلة في الليل. أيوه. وغدوة مرحبا بيه في كل وقت. شكرا يا سيدي. يحيك. الى اللقاء. مكالمة موالية. لو عسلامة عيدك مبارك.
3: عسلام وعيدكم مبروك.
0: يعيشك. شكون معايا اختي؟
3: معاك مدام ضحى نكلم فيكم من فرنسا.
0: مرحبا يا مدام ضحى. منين بالضبط من فرنسا؟
3: من جنوب من الكوت دازور.
0: من الكوت دازور. اي صحه ليكم خاصه ان نهارين سخونه شويه توا جو في الكوت دازور. وش اي
3: والله سخونه هالايامات. حبيت نقدم تحيه. اول حاجه نحب نقول لكم عيدكم مبروك. ربي يحييكم لنسالو ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. وراني يا مجتمع وفية لذات المنسير مونسينا في الغربة.
0: يعيشك يا دوحة.
3: يعيشك ويعطيكم الصحة على كل البرامج اللي تقدموا فيها
0: يا ربي.
3: والحقيقة كنت وحش البلاد نسمعكم انتو بالحق
0: يا سيدي. على الأقل نطيروا عليك شوية وحشة يا دوحة.
3: برسة ولا برسة.
0: يعيشك يا سيدي. شكرا ليك وإن شاء الله مرة أخرى عيدك مبارك وربي يفضل لك العزيز عليك. اي تفضل تفضل تفضل. اي تفضل.
3: بارك الله فيك. اول حاجه نحب نقدم تحيه كبيره برشا برشا لزوجي العزيز البيرم. نقول له كل عام وانت حي بخير وربي يفضلك ليلي
0: وربي يفضلكم لبعضكم.
3: اي يعيشك وربي يطول في عمرك. وتحيه جدا كبيره نقول عيد مبروك لعائلتي لامي وبابا الهيزي ونديها وحماتي وحمويا تتا مبروكة وعمي فرز وثلاثي وثلاثي كل واخواتي والأحبابي والأصحاب الكل.
0: ربي يفضلك ليهم ويفضلهم ليك. شكرا ليك ضحى. إلى اللقاء ومرة أخرى عيدك مبارك.
3: يعيشك بسلامة.
0: تليفون موين اللي ناخدو تليفونات بسرعة. ألو عسلامة عيدك مبارك.
4: ألو عسلامة أخوي.
0: يعيشك يا سيدي. يعيشك. كون معايا سيدي.
4: من العيار.
0: أحمد
4: العيار.
0: مرحبا يا أخوي أحمد. منين أحمد؟
4: من دخانية معتمدية القريب ولاية سليان.
0: مرحبا بيك وبكل المستمعين في سليان وفي القريب. تفضل أحمد.
4: يرحم والديك. والله نعايد عليك كما أنت ما أول حاجة.
0: يعيشك
4: يا أحمد. ونشكركم اللي تعملوا خمزة توصل بين المواطنين والأقارب.
0: يعيشك يا أحمد. مرحبا.
4: يعيشك ويرحم والدي. ونعايد على أختي في تونس وجيراني وأحبابي وكل من يعرف.
0: يعيشك يا أحمد وربي يفضلك ليهم ويفضلهم ليك يا أحمد.
4: عايشك يا رحمة.
0: شكرا ليك. يعيشك أحمد. إلى اللقاء.

0: يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام مباشرة من إذاعة المنسير من خلال مساحات إذاعية مفتوحة على امتداد كامل اليوم وحتى غدوة لفسح المجال لكم للتدخل وتقديم تهانيكم وأمانيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نواصل تليفوناتنا وأيضا أنغامنا في لقاء يتواصل معكم حتى يكش للسبعة. ألو عسلامة، عيدك مبارك.
1: ألو عسلامة، كل عام وانتم بخير أخي عمال.
0: يعيشك، شكون معايا سيدي؟
1: سنين دائما سيدي معاك. فرج شريفة من السويسي.
0: فرج من السويسي، مرحبا يا أخويا فرج.
1: بالتحديد من منطقة ولاد عبد الله، كل اللي يقدموا لك.
0: يعيشك يا سيدي، تحياتي ليهم الكل. يعيشك أخويا فرج،
1: مستمع وفي لغاية المسير.
0: أي صوت كابتيتو توا كابتيت الصوت. مرحبا يا فرج.
1: عايشك بارك الله فيك سيدي.
0: يعيش خويا، تفضل فرج.
1: اللي نحب نقدم تحية إلى كافة عمال إذاعة المنسي.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا لك، إن شاء الله عيدك مبارك مرة أخرى.
1: يرحم والديك ولا كافة العائلة ولا الشعب التونسي كله.
0: يعطيك الصحة أخويا فرج.
1: اللي نحب نقدم تحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أنا كنت راقد في السبيطار، نحب نقدم
0: لباس تاو المفيد فرج.
1: لباس عايشك يرحم والديك.
0: الحمد لله، وان شاء الله ديما لباس، وان شاء الله ديما في فورمه وصحتك على العالي يا فرج.
1: عايشك يرحم والديك، بارك الله فيك. نحب نقدم تحيه الى اطار الصحه كله على المجهودات اللي يقوموا بها كل في المستشفيات.
0: الكل معناها الناس اللي كيب اللي كانت لها بيك الكل في السبيطار.
1: اي في السبيطار
0: يا سيدي، شكرا لهم.
1: حر تحيه بنصب عيد الاضحى المبارك.
0: يعيشك يا فرج، وتحية من خلالك أيضا للإطار الطبي وشبه طبي في تونس. الناس اللي اليوم أغلب العبادة معايدة في ديارهم هما في المستشفيات وفي مراكز الاستعجالي من أجل راحة التوينسة. شكرا لك يا فرج.
1: شكرا يا أخي جمال.

إن شاء الله أغنية اليوم يكونوا تمشي ومع جونا التونسي الحلول اللي نعيشوا فيه في عيد الأضحى المبارك. مرة أخرى نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، وإن شاء الله ينعاد عليكم عيد الأضحى المبارك إن شاء الله باليمن والبركة والخير والأفراح والمسرات في كل أيام السنة القادمة قبل الأضحى القادم. تحياتي لكم الكل. مرة أخرى نذكركم للفضائيات الإذاعية المباشرة مازالت مفتوحة معاكم في إذاعة منسير اليوم وغدوة للتواصل معنا. تحياتي أيضا لحسام قدرية اللي أمن هذا الفضاء الإذاعي المباشر انطلاقا من الخامسة مساء، معاذ الحداد اللي كانت تواصل معاكم ونسق الحصة متاع اليوم، عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

ساعة رضاك يا إلهي أسعد الأوقات.

أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات.

0: تملي ونور هسات عمين العلالي قلت ليالي قلت ليالي
1: إذاعة المنصير
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: إذاعة المنصير
3: 95.7.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. تم تحديد يوم 29 ماي 2026 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداء من 1 سبتمبر 2026، وذلك في إطار توجهه نحو رقمنة شاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وستمكن هذه الخدمة التي ستتيح لصاحب المؤسسة التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية وتمكنه من الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وآمنة في وأي وقت. شارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في فعاليات معرض مدينة شانغهاي للسياحة والذي انطلق يوم أمس وتواصل ليوم الغد، وهو مخصص للسوق السياحية الصينية. هذه المشاركة تم تنظيم سلسلة من اللقاءات المهنية والمؤسساتية مع عدد من منظمي رحلات ومنصات الحجز الإلكترونية ووسائل الإعلام المتخصصة، بالإضافة إلى أبرز الفاعلين في المنظومة السياحية الصينية. صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية قرار مؤرخ في 26 ماي بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباحثين الجدد في الصناعات التقليدية إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي، وهو أصيل منطقة القلالات من معتمدية المكنين ولاية المنستير. يتواصل الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق هذه الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. الرياح ضعيفة ومعتدلة، البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 20 و 24 درجة وتصل إلى 26 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 8. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
5: حزاب الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لما معاكم مستمعينا.
7: أتانا العيد يا محلى العيد، الله الله على الفرحة حمدا شكرا لله.
6: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
8: جمعنا كثير فرحانين.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: 95.7
4: انت الفرحة.

0: للعيد، وكما عودناكم الكلنا حاضرين بالموسيقى، الضحكة، النكتة، والكلمة البنينة اللي جي على كل لسان. عيدكم مبروك، سنين دائمة، وينعاد عليكم بالخير. وينعاد عليكم بالخير. مستمعينا، دعوة منا لكم باش تشاركونا الفرحة اللي ما تحلى كان بيكم. اللي ما تحلى كان بيكم.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 26 و2000 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها، مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركاتها وتستعيد الحملة نسقها العادية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. أكدت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها على تحديد يوم 29 من مايو الجاري كأخير أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير إيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. يتوصل الطقس في نقل السحب أغلب المناطق هذه الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 20 و24 درجة وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي. دوليا، قال البيت الأبيض اليوم أن تقرير الذي بثه التلفزيون الإيراني الرسمي وسيستشهد بمسودة إطار عمل أولي وغير رسمي لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية غير صحيحة، وأن المذكرة المشار إليها مختلقة بالكامل. وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم أنه حصل على مسودات إطار عمل أولي غير رسمية لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

جانا العيد مع فرحة العائلة والقلب سعيد مع إذاعة المنستير العائلة ملمومة والفرحة في كل جهة وحومة.

0: لمتنا.
1: عيد أضحى مبارك، كل عام وانتم حيين بخير. نتقدم لكم بأرق العبارات وأطيب التمنيات وصحة وسعادة، وكذلك نعيد على حجاجنا الميامين، ونسأل الله أن يرزق كل مشتاق حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويعيدهم إلى ديارهم وأهاليهم سالمين بإذن الله. كل عام وأنتم بخير. طبعا مساحة تنشيطية من الآن وإلى حدود العاشرة ليلا نخصصها لتقديم التهاني مع أهل الفن والثقافة والمبدعين، خاصة في مجالي الدراما والسينما والغناء. معنا هذا المساء أيمن الشابي، نقول عيدك مبروك، كذلك من زميلنا من قسم الأخبار أحمد العساوي، عيدك مبروك. ومعكم من الآن وحتى العاشرة فوزي الصخيري. الأغنية الأولى التي نقترحها على السادة المستمعين والمستمعات أغنية يا رايحين للنبي لليلى مراد، غنتها بعد إسلامها بإحساس من القلب وإيمان عميق صاف. في كل عام ومع اقتراب وقفة عرفات تعود هذه الأغنية تملأ الأجواء لروحانيات خاصة بصوت المبدعة ليلى مراد.

0: عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. اذا ننطلق في استقبال طبعا المبدعين اللي باش يرافقونا من الان وحتى العشرة ليلا, باش نقدموا لهم تهانينا طبعا من اذاعه المنستير, والتحيه زاد كيف كيف تصلكم من اذاعه المنستير لكل من يعمل, كل من هو على السياره او في المنزل. دائما اذاعه المنستير يعني في اعيادكم, في مسراتكم, في افراحكم. الان انا سعيد جدا يعني باستقبال الممثل الكوميدي الكبير لمين النهدي اللي هو باش نستقبلوه. يعني الاول قول له كل عام وانت بخير اخوي لمين.
1: يا اخوي ياسين دايما ربي يحييكم امثال, وانت واذاعه المسير وكل العمل اللي ذاع عليك الحلوه اللي تربطني بها علاقه تاريخيه كبيره هي سلسله من السبعينات ما شاء الله.
0: ايوه واحنا زاد عندنا برشا ما جاتش بحذانا
1: والله كحدي انا ماذا بيكم بحذاكم, لانه كل ما يتم لقاء معكم معناتها يقعد في الذاكره لانه يتعذب برشا حب وبرشا ذكريات حلوه نحكيوها على المسرح, نحكيوا على السينما, نحكيوا على التلفزه, نحكيوا على الاعمال الناجحه ما شاء الله. إذا تنسير دائما متألق دائما في المقدمة إن شاء الله.
0: تحياتنا لأختنا سعاد محاسن إن شاء الله يعني تكون في صحة جيدة إن شاء الله ونعيده عليها.
1: أتمنى وعليها سعاد محاسن يا بحذير في الحفظ والأمان.
0: الحمد لله يا رب.
1: والإشارة من الأطباء متاحة قالوا لي يسي لمين راهو.
0: نعم.
1: الدواء متاع سعاد هو الانتوراج فاميليار كي تبدأ العائلة دايرة بها راهو هذاك أحسن وأكبر دواء. يعني كما تعرف المرض تاع سعاد مازال حتى الطب الحديث مازال ما تحصلش على الأدوية. فما دي كلمان أما ما فماش أدوية مع العلاج مع وما نسعد ما هيش أجيتي وما هيش تتحرك تكسر كذا. قالوا لي أحسن حاجة لون تراث فمي يعني كي تقوم سعد يبدا ما تلقى لمين ما فماش لمين فما محمد علي فما وليد وربي ناب علينا بمراز الله بسعاد بركل عليها بارك الله فيها بالمناسبة وإن شاء الله معتها
0: عيدة
1: مبروكة وصغيرات والحمد لله أتهنوا عليها السادة المستمعين وكل الناس اللي مع الأسف الشديد مات كل مرة يقولوا أخبار غير صحيحة
0: كل
1: إشاعات طبعاً ونقولهم لا سعاد هاي بحذيف والحفظ والأمان والحمد لله.
0: تحياتنا لها وإن شاء الله ديما في ساعة جيدة. أنت عاد بطبيعة الحال تقوم يعني في كل شيء تقريبا في الدار يعني في يوم العيد
1: أكيد أضحى. أكيد وخاصة في المناسبات أو في العيد مثلا أيوة. العيد الكبير ولا العيد الصغير ولا
0: احنا تو في عيد الكبير عيد الكبير كيفاش كان النهار متاع اليوم؟
1: أنا أقوم بكري ساعة ماتينال على الأخر وحتى كي نبدأ عندي خدمة ونسهر وتبدأ عندي عروض مسرحية ونروح مالكات
0: متعود تقوم بكري
1: لابد نقوم بكري أما لابد نعمل قيلولة صغيرة حتى بنصيف ساعة هذاك مع تصيف وشتاء أتوقع بالنسبة للعيد هذا قمنا صباح بكري بيان سور معناتها حضرنا الرواح اللي بيحت العلوش العائلة كل حضرت الرواح جاب حذايا محمد علي ووليداته تبارك الله ما شاء الله عنده ثلاثة أولاد معناتها بنية وزوز أولاد معناتها
0: منهم الأولاد اللي ظهر في الفيلم تاع روندا 13 يعني بالطبيعة
1: فوالا يوسف ما شاء الله واليوم بين قوسين يوسف لأنه كوارجي كبير معناتها اليوم قال لي بابي يلزمك تجي تتفرج فيه خاطر راني قلت البارح ماركيت بونت وعين ياسر
0: بالطبيعة
1: وبنت محمد علي وطبعا وليد والعائله الكل نتلموا في العيد وفي المناسبات هذه كل العائله الكل تتلم ما شاء الله معناتها قمنا بالذبيحه العاديه
0: انت تشوي انت تعمل كل شيء انت تشوي عاد
1: اي قبل كل شيء احنا انا نقص شطر علوش نحطه معناتها في ساشيات ونعطي محمد علي وليد وبحذنا مرميات وبحذنا ناس خلال وبحذنا اكل الحراس البلاصات وكذا نعطيهم
0: ربي يبارك لك
1: هكا يا عين شكرا هذاك هو يكون هكاك هو معناتها فهمت وبعدش نتلمدو يشعل الكانون ما شاء الله يتحط البخور نستناو الذباح حتى اللي يجي معناتها يحضر الذباح
0: ما تعلمتش تذبح وحدك لمين يعني انت تو قدش مره
1: والله ما تعلمت انا اخوتي كله يذبحوا الا انا بتاي انا
0: ما تمشيش للكيف في العيد يعني باش تشوف الاقارب غادي ولا نعم
1: لا يكلموني انا من الصباح حتى الماضي ساعه التليفون ما وقفش فهمت كل العائله تصبيه بنات اختي اخويا في الكيف ربي يشفيه مريض شويه عبد الرزاق اللي هي من سانسي عمايه جولات وتورنيات ويجي معايا حتى المسير في العروض الصيفيه كلهم حتى المدرسة عم تعرف قايلة والعباد يطلبوا والأصدقاء والأحباب والأصحاب والصلاديين
0: وذلك نكت العياد يعني بتبات الحال.
1: نعم. هذا هو العيد.
0: نعم.
1: هو العيد اللبع ذلك هو العيد.
0: نعم.
1: أنا وحنا والحمد لله نتفقد بعضنا في العيد ما شاء الله الحمد نعم. لله يا رب.
0: وانت اكيد بالنسبه نرجع شويه للمحمد علي حبينا يكون معنا محمد علي وما نعرفوه كثير التنقل وفهم الفهم الاسباب علاش هو لانه الفيلم تاعه مطلوب يعني في برشا مهرجانات والفيلم هذا توج يعني في عديد المهرجانات اخيرا يعني في كان يعني خذ البرستيج يعني جايزه البرستيج في مهرجان كان
1: في كان
0: نعم. وانت
1: الله ما والفيلم نجح نجاح كبير
0: نعم.
1: وعملنا تجربه حلوه ياسر ياسر قدمناها الفيلم في المرنقية في السجن المرنقية
0: نعم نعم
1: وتعدى عرض ممتاز جدا بحضور 500 سجين
0: نعم.
1: وكانت النخبة مع السجناء وبعد العرض عملنا نقاش معهم وتبركنا عليهم واستقبلونا استقبال كبير مع في السجن هذا وتعدى عرض ممتاز وممتاز جدا تفاعل كبير والحمد لله كذلك مشيت مع المصر سين المصر الممثل اللي معه خذت الجائزة
0: عفيف بن محمود بتبع نعم
1: بن محمود خذت هي الجائزة الأولى مع تبركل عليها ممثلة ممتازة جدا
0: نعم.
1: وكانت تشوف الحفاوة والاستقبال اللي عملوه للأمين نادي أنا مانيش معروف برشا في مصر ولكن وقت يسمعوا لي أنا جاي حضر وكانيات الكل معتها ما نحكي لكش معتها
0: أنت عندك تاريخ عاد أخويا
1: الحمد لله
0: وأنت زدها وبش تم تكريمك يعني في مهرجان روتردام يعني السينمائي عن قريب يعني
1: نعم. إن شاء الله
0: بش تمشي معناها أكيد
1: ان شاء الله ان شاء الله باش نكون غادا في روتردام ان شاء الله باش نكون موجود
0: نعم
1: ديجا لا فيش خرجت ولا ناس قاعدين خرجت الناس قاعدين يعلموا معناتها اللي انا باش نكون موجود غاديك باش يقع التكريم نتاعي وان شاء الله معناتها الفيلم معناتها قدر ما حصل على جوائز
0: نعم.
1: قدر ما ان شاء الله معناتها هذه البادره الاولى معناتها في النجاح الكبير نعم. اللي عملوا محمد علي وان شاء الله الفيلم اللي حضر فيه الجديد اللي قصة حياة لامين نادي وسعاد محاس خاصة نركز على سعاد إن شاء الله باش يكون هو الدوزيام بارتي معناتها دوزيام فيلم دو محمد علي إن شاء الله
0: نعم إن شاء الله بالتوفيق لكل محمد علي شكون تقدم تهنيك في نهاية هذا اللقاء طبعا
1: والله للناس كل معناتها للشعب التونسي للناس اللي يقول يستناوا فيا على حرم الجمر والناس يعرضوني في الشارع وقتاش يا لامين هيا طولت علينا وانا اقول لهم راهو المليح يبقى خلوا لي المليح نتاعك ولا يبقى برشا
0: هي عندك عمل جديد يعني باش تقدمه في المهرجانات
1: يعني ان شاء الله هي عندي مسرحيه جديده ان شاء الله انا وممثله معايا وان شاء الله
0: ما تقولش عليها الممثله معاك ما تحبش تقول عليها ولا
1: ما يستاهلش تو في يحضر المشروع
0: ايوه
1: ويحضر تو نعلنوا عليها وممكن بعد حتى واحنا في ثنيتنا على المسير نجيو بحذاكم
0: مرحبا بك على كل حال كل عام
1: المسير دائما عندنا علاقه بها كبيره ياسر علاقه من مهرجان المسير مهرجان المغرب العربي
0: نعم.
1: انا نذكر
0: ان شاء الله يعود ان شاء الله يعود هالمهرجان هذا خاطر ديما تحكيوا عليه انتم اهل المسرح ديما تحكيوا عليه الخصوصيه نتاع مهرجان المسير الدولي هو المسرح يعني نتاع المغرب العربي اللي بدا في بدايه السبعينات يعني بطبيعه
1: نعم. بدا في السبعينات نعم. وتعرفنا فيه تعرف من خلال هو على ممثلين ممتازين ومخرجين كبار
0: مثلا
1: الطيب صديقي المرحوم الطيب صديقي من المغرب كما عبد القادر علولة من الجزائر كما يعني كان لقاء حلو ياسر ياسر كنا نعيش مع بعض تقريبا 10 ايام او 12 يوم مع بعضنا مع تقدم العروض ثم يصير نقاشات حول العروض المسرحيه وكذلك معناتها لنا الفرصه هذيك نشوفوا فيها الاعمال نتاع الخيان معناتها اللي قراب منا كما المسرح الجزائري معناتها
0: نعم.
1: انا عندي مده معناتها ما شفتش مسرحيات جزائريه في تونس ان شاء الله
0: نعم
1: ان شاء الله معناتها نشوف
0: ان شاء الله على كل حال عيدك مبروك مره اخرى كل عام وانت حي بخير
1: ونتلاقاو
0: ان شاء الله في مناسبه قادمه الى اللقاء
1: وانت تبارك الله عليك هاك دائما ما يا اخويا تبارك الله عليك انا ديما نستناك تكلم يا اخي انا مش نطلبك يا اخي تكلم
0: اخويا القلب على القلب الى اللقاء اخويا نتلاقاو ان شاء الله
1: يا باذن الله تاو

0: لكن النبي بصوت المرحوم هاني شاكر. إذن تتواصل يعني لقائنا حتى العشرة متاع الليل بمناسبة يعني عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم حيين بخير. نستقبل كما قلت في البداية قلت إن هي مساحة نشطية معايدة مع أهل الفن والثقافة ومع الدراما والغناء. توا معنا طبعا الممثل القدير الشاد العرفاوي يقول له كل عام وانت حي بخير أخوي شاد.
1: أخوي عيدكم مبروك وكل عام وانتم حي بخير، وإن شاء الله كل مستمعي إذاعة المنستير، وإن شاء الله ديما الفرحة تعم كل جار تونس.
0: نعم طبعا احنا اليوم ديما نحب نشوفه زاد الوجه الآخر بالنسبة للممثل والفنان، يعني كيفاش يعدي أوقاته يعني مع العائلة، وخاصة احنا اليوم في الأول اليوم الأول متاع عيد الأضحى المبارك. نعم
1: ولا عادي كأيوه إنسان يعني. نعم. نحاولوا نحاولوا يعني نحافظوا على عاداتنا وتقاليدنا ونحييوها، فهمتني، مع العائلة ومع
0: وخاصة انتم ما عندكمش برشا وقت بعد بطبيعة لأنه العمل ساعات يقتضي ذلك. ما طبعا الطقوس هذه الدينية والفرحة مع العائلة ما تنجموش يعني تستثنيوها، لابد باش تلقاو لها وقت يعني هذا هو بتبيع. يعني بطبيعة نعم
1: بطبيعة هما نهارين يعني نعيشوهم، ولا نهار ثلاثة أيام يعني نعيشوهم مع التونسي الحر، يعني التونسي اللي يعرف يعيش طقوسه يعني بتاع العيد الكبير اللي تحلين عليهم عينينا، فهمتني. ونحاولوا أنه نقولوا يعني يعني طبعا في هالحجم هال يعني العيد هذايا، فهمتني، ونوريه ونربيه ونعديه لصغارنا زادة.
0: نعم
1: نفس التقاليد
0: القيم يعني النبيلة هذه بطبيعة. أنتم أكيد يعني في جات ممكن فما ظروف مريت بها كونك ماكش في ماكش مع العائلة، يعني ربما تكون أنت تصور يعني في مسلسل ولا في فيلم، يعني أكيد صارت الحكاية هذه معاك.
1: أي صارت نصور وفهمتني وفي تورناج، فهمتني، تولي تأجل يا بعد التورناج، فهمتني، تقوم بعاداتك وتقاليدك، ولا فما شكون يخلفك يعني.
0: نعم.
1: يقوم بالعادات هذه التقاليد ويخلط يلقى. أما الأجواء يعني في العيد أحلى أحلى برشة يعني من أنك تبدأ في عمل فني.
0: نعم.
1: نهار التورناج ولا كذا، فهمتني، يعني ديما عندها نكهتها وعندها أجواء.
0: أنت في الدار يعني يوم كامل في المنزل ولا أكيد يعني فما تهاني من طرف الأصدقاء؟ أكيد
1: تهاني ذيك ما هي موجودة في شبكة التواصل الاجتماعي ونعملوا تليفونات لبعضنا ونكلموا الناس ونكلموا أصدقائنا ونكلموا زادا عباد أصدقائنا زاد يعيشوا في خارج تونس، فهمتني، ومنطقون احنا نقوموا يعني بإتمام يعني العادات بتاعنا والتقاليد، يعني من يعني من تكسير ولا يعني
0: معناها انت تقوم بالعمليه هذه تقوم بها كما كان كان معايا لمين النهدي كان قال لي انا نقوم بكل شيء راه، وانت نفس الشيء معناها.
1: لا انا مش كما لمين ان شاء الله كل عام وحي بخير.
0: ايوه
1: لا لمين عند خبره اخرى، فهمتني. نحن نهزوا للجزار نجيب جزار كسر حط
0: هو يقوم بكل شيء معناها انت تفرج برا ولا شنو؟
1: لا نحن نمشي ونهزو نجيبو ونقصو معاهم، فهمتني، في الجو هذاك
0: الجو هذاك جو محلاه واش. اي وشكون تقدم تهانيك اخويا شلي؟
1: والله تهانية كل المستمعين إذاعة المستير إلى التوانسة الكل اللي يعرفونا واللي يتبعونا، فهمتني، لكل الفنانين والفنانات، فهمتني، في تونس. إن شاء الله عيدهم مبروك، وأهالينا زادة اللي خارج تونس، فهمتني، فما يعني ناس تعيش البرة، فهمتني، ما تعيش نكهة العيد. نحن إن شاء الله كل عام هم حيين بخير، وإن شاء الله ربي ديما فرحانين يا أخوي. إن شاء الله
0: إن شاء الله. في الصيف شنو عندك شي أعمال يعني باش تقوم بها سواء كانت مسرحية ولا حتى سينمائية يعني؟
1: والله يا الصيف مازال مبداش عندنا، نحن مبدأ هو في الطقس بتاعه إن شاء الله اللي في خير ربي سهل صديقي.
0: نعم أنت نعرفك ما تحكي على عمل إلا ما تمضي على العقد يعني أكيد.
1: إن شاء الله لما نكملوه إن شاء الله مش حتى نمضي على
0: كل حال كل عام تحيي بخير أخويا شالي ونتلقاه إن شاء الله في مناسبة سعيدة كيف هذه. إلى اللقاء.
1: عايشك بارك الله فيك. عايشك.
2: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7 مع إذاعة المنستير. إن شاء الله أيامكم ديما عيد. نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب.

0: سلام على حب بحب.
1: نجدد تحياتنا لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي رافقونا في هذه المساحة التنشيطية على موجات إذاعة المنسير من الآن وحتى العاشرة ليلا. ومرة أخرى أقول لكم عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. الآن مش نستقبل اللي احنا كنا استقبلنا منذ قليل يعني مبدعين في مجال الدراما والسينما، الآن مش نمشيه مجال الفن والغناء. والمبدع طبعا وصديقنا وصديق الجميع محمد جبالي، يقول له كل عام وانت حي بخير.
2: عيدكم مبروك.
1: هلا بيك أخوي محمد.
2: تفوز تحياتي ليك وكل مستمعي ذات منسير، إن شاء الله عيدكم مبروك.
1: عيدك مبروك يا أخوي.
2: نعم عليكم بالصحة إن شاء الله.
1: نعم احنا هنا كنا نعديو في أغنية بصوت شادية.
2: هي سمعت هي
1: حلوة الأغنية هذه.
2: أنت ذوقك نعرف في فوزي ديما اختيارات محلها.
1: والله إن شاء الله يا أخوي ديما نحاول باش نوفقوا ويكونوا السادة المستمعين راضين على اختياراتنا الفنية إن شاء الله. هو شادية هو ما بسمينا صوت مصر يعني شادية في الفترة الأخيرة. نعم. فما نقاد يعني قاعدين يختلفوا ساعات يقولوا أم هو صوت مصر يعني الفعل يعني برشا مرشحين يعني شادية كونها هي صوت مصر. نعم.
2: والله زاد راهو كي تقول شاد صوت مصر زاد ام كلثوم شنو نقولوا مالها.
1: لا ما خاطر غنيت اغنيه حلوه يا حبيبتي يا مصر هذيك شاد.
2: اي ما يمكن خاطر خذيت لما كي نقولوا الصوت ومبرش اصوات يمثلوا مصر معناها، لكن كي نقولوا يمكن دائما الكلمه هذيك نتاع سفير الاغنيه المصريه او التونسيه او
1: نعم
2: مثلا.
1: نعم نعم
2: مصر كيما ما زاد حتى تونس عندنا برشا اصوات مميزين ونوروا تونس ومعناها وعطاوا صوره حلوه على تونس. شادية بالرغم راهي شادية معناها ما كانتش مركزه على الغناء يعني ممثله، لكن
1: نعم.
2: اذا نقارنوها توا بالاصوات سواديزون اختار يعني تهرب به مهروب معناها، لكن هي ما تقولكش انا مطربه.
1: نعم
2: ربنا لبالي حمدي كبار الملحنين، لكن عمرها ما قالت انه هي مطربه، هي نجحت اكثر كممثله وبالرغم هي تغني بالقدا لكن ما يمكن ما ركزتش على الغناء خاطر جات في وقت.
1: هي ركزت على الأغنية الخفيفة يعني خاصة
2: الأغنية الخفيفة. لا وما كانتش ما تتجرأش تقول لك أنا مطربة بالرغم كما قلت لك غنيت بالقدا أنا فما غنية هذيك الأغنية نتاع بلي حمدي هذيك
1: قولوا لعين الشمس
2: قولوا لعين.
1: نعم نعم حتى أنا عارفك باش تقول الغنية هذه. هاي غني هنا شوية مثال عشان السادة المستمعين يحبوا يسمعوك يعني من أغاني خاطر أنت ما سمعناكش تغني شادية قبل. أيوة
2: هي غنية حلوة بتقول قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صبح ماشي قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صبح ماشي قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيبي وحبيبي القلب صبح ماشي.
1: والله برافو عليك أخوي محمد يعطيك الصحة على الأداء الرائع ما شاء الله عليك. ما هي الغنية اللي عندك ما شاء الله عليك هاي تتبقى عليك يعني كي غنيت لنا شادية خطرة برشا ما سمعوكش تغني شادية الحقيقة. سمعناك تغني فريد وعبد الوهاب وعبد الحليم وبرشا أصوات، لكن شادية تقريب لي أول مرة تقريبا
2: يمكن أول مرة يا ما ذي الغنية اللي غني نحبها دائرة في الحفظ
1: أيوة.
2: عندي كلاب دشان عندها معتم الأغاني الحلوة معناها
1: تغنيها غنيو جماعة كلوب دو شام تاعك.
2: اوي
1: نرجع شوية للعيد والعيد الكبير احنا نقولوا عيد الاضحى.
2: كل
1: مبروك عليك. وكيفاش عديت اليوم الاول اخوي محمد؟ نعم
2: والله كيما مغلبية تونس والأمة الإسلامية مشينا صلينا العيد وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله.
1: نعم
2: و لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد شوية تليفونات فما طليت على العائلة احنا كما قلت لك يعني العائله ماهيش كبيره، لكن ما نكذبش عليك يعني
1: كلهم في تونس يعني ولا في اماكن اخرى يعني؟
2: لا مفرقين لكن العيد بصراحه في غياب الام والبو الله يرحمهم
1: الله يرحمهم
2: يعني
1: لما يعني يلموا هم اللي يلموا العائله بطبيعه.
2: اكيد ما نكذبش عليك يعني تفقدت هذيك اوكي عيد وان شاء الله مبروك علينا، لكن اللي بصراحه معنا ما نحبش قال الاخر ان ردها دراما، لكن اللي فاقد والديه في العيد هو يحسها الايامات العاديه فما بالك في المناسبات هذه لكن لما معناها وانا امي بابا الله يرحمته
1: الله يرحمهم الله يرحمهم
2: ما نكذبش عليك من المناسبات هذوما يعني فما جانب فرحة بالعيد أكيد لكن فما جانب آخر فيه فيه فيه فيه وجيعة بصراحة
1: فما وجيعة بطبيعة الحال الواحد يشتاق للوالديه بطبيعة في المناسبة هذه
2: أكيد أكيد
1: ويدعو لهم يعني بالرحمة أمتى
2: أكيد الله يرحمهم
1: الله يرحمهم من عامهم
2: واللي عايشين إن شاء الله ربي يطول عمرهم
1: ربي يطول عمرهم
2: إن شاء الله ربي نلم شمل العائلة كل خط العيد هو لما معناها فما لكن كما قلت معناتها شوية فما شكون طريد فما شوية تليفونات وفوالا
1: وفماشي مشاريع يعني قريبه
2: واليوم هاي. اليوم بصراحه معناها هو اخ عزيز معناها والحاجات حتى الكواليس الحاجات الباهيه كلهم نعم. معناها الحمد لله ربي كثر الاصحاب الاحباب
1: نعم.
2: يعني اليوم العشيه اخر العشيه ضيفني صديقي اخويا وعشيري نعم. حسين العفريت
1: هاي.
2: في منزله
1: هاكم تعملوا في السبور مع بعضكم انا شفتكم يعني
2: هو عزمني عزمني باش نعملنا سبور والسبور تعدينا قال لي مشيت بحذاء للدار مع عيلته وربي يفضلهم له.
1: انتم عاد عندكم انتم الفنانين يعني معشر الفنانين تحبوا بعضكم برشا وهاك تجي في الاعياد.
2: نجاوبك بصراحه فوزي.
1: نعم.
2: يدخل معشر الفنانين الوسط الفني كما برشا اوساط اخرى.
1: نعم.
2: فيه باء والخايف فما برشا باهين وعندي علاقه برشا طيبه.
1: احنا ديما نقولوا للاكثر لل يعني نسبة كبيرة برشا
2: الأغلبية بصراحة
1: نعم.
2: كما قلت معناها حتى إذا ما تقابلوش بالتليفونات معناها والحمد لله ربي يداوم العشرة الطيبة إن شاء الله
1: يفرحوا لك شي وقت اللي تكون عندك سكسي متاع أغنية يعني هيك القات على انتشار
2: بارش يفرحوا لي
1: أي بيه
2: وباركوا لي
1: نعم.
2: ودائرة قريب إن شاء الله بيشخر جزوز أغاني جدد إن شاء الله تنبعثهم فما ديوت عملته مع مطربة مغربية مقيمة في إسبانيا اسمها فاطمة الزهرة غنية بعنوان توحشتك كلمة حاتم الجيزاني الحنيان وعملناها في العتيق العتيق العتيق وصورتها كليب شاء الله بتخرج كليب
1: وعندك شنو عندها الخصوصية شوية الروح فما الروح التونسي ولا الروح المغربي ولا فما
2: الروح التونسية هي مغربية مولودة وتعيش في إسبانيا لكن خذيت الروح والتكنيك متاع المغرب والأندلو بما أنه تعيش في إسبانيا
1: موسيقى الأندلوسية
2: اي نعم دايما اول مره عرفتها بعثوا لي شكون اصحابي تونس وانه قالوا لي فما وحده تغني لك في قمر وقتها اكتشفتها فاطمه الزهراء وتغني في التونسي مليح مليح
1: نعم
2: جات لتونس وسجلناها وصورناها كليب ان شاء الله قاعده في النهارين هذوما ان شاء الله تخرج كليب
1: ايقاعيه ولا فنيه ولا كيفيه؟
2: لا فنيه زمنيه
1: ايه
2: زمنيه كالجو الطرب الزمني القديم
1: لا احنا حشنا به يعني اليوم على خاطر حتى انت يا اخويا محمد كانك مشيت شويه للايقاع اكثر من الاغاني الطربيه خاطر صوتك يطرب برشا
2: غنيت هكا لا مثلا حتى الاغاني البريود الاغنيه انا انسان اللي كلمات الشعر المصري والادريزاء ماشي للجو الطرب اللي هبطت يمكن عندها 5-6 اشهر
1: نعم
2: معناتها من البرنامج متنوع هي اغنيه تقول توحشتك وانت هوني خلي وانت بعيد عليا وحشتك وانت هونية خلي وانت بعيد عليا مجنونك انا كانت راني انا كل كلمة حلوة على لساني جي نقولها لك تسرقها لي بصراحة نقول لك الحقيقة ما نصبرش عليك دقيقة والهانة أنا كانت راني أنا
1: هذه يعني بطبيعة الحال يعني فقرة فقط يعني من الأغنية بطبيعة الحال
2: مقطع يعني وغنية أخرى وغنية أخرى سولو نغنيتها جو حفالي جو صيف مزود و
1: يعني تحضر يعني في انتاج للصيف يعني هذا
2: والله عندي مده فوزي اخوي كما ريت انت متابعيني معناها ان طول الفتره اللي فاتت يعني الخمسه اشهر او العام اللي فات تقريبا كل شهرين ثلاثه نخرج اغنيه مش انا بالفنانين نرقد ومن بعد
1: لا الحقيقه انت من الفنانين اللي ديما عندك نشاط متواصل على امتداد العام
2: نعم
1: حاجه باهيه
2: نرجع كما قلت لك سجلت معناها سجلت انا انسان هذه سجلت اسمع في الاذاعه
1: نعم.
2: اسمع كي سيدك يتكلم سجلت احيت احيت سجلت ما شاء الله
1: أي.
2: سجلت لمي عسولك سجلت كما قلت لك الاغنيتين هذوما معناها تو مده سنه او اكثر كل شهرين ثلاثه نخرج اغنيه والاغنيه الاخرى كما قلت لك تقول تكتك تكتك ديما تكتك لا يقولوا نيه ومتكتك
1: هذه عاد طريفة الأغنية هذه رأي في كلماتها في العبارات بتاعها.
2: عايشين في عالم مشكشك بين اللي يكذب ويمكمك تكتك تكتك ديما تكتك.
1: كيف نية تتلحن هذه؟ كيفاش لحنت يا أخوي؟
2: عملت تكتك تكتك ديما تكتك تكتك تكتك ديما تكتك ليقولوني يا ومتكتك ليقولوني يا ومتكتك. عايشين في عالم مشكشك بين اللي يكذب ويمكمك تكتك تكتك ديما تكتك تكتك ما تعطيش جنب تكتك ما تعطيش جنب ناس غدارة شي عجب ناس غدارة شي عجب في لحظة عليك يتقلب معاهم ما تضيعش وقتك تكتك تكتك ديما تكتك
1: ديما تكتك. أخوي محمد حتى زميلي أيمن شاخ عليها رأي الأغنية هذه
2: لو تونسي تكتك بعد كل تكتك وينس طيبة قلبك تكتك وانسى طيبة قلبك وعينك علي يلعب ضدك عينك علي يلعب ضدك واللي ناوي فسد جوي كنساه وخليه لكلك تكتك تكتك ديما تكتك.
1: فيها تفاعل الأغنية هذه لمحالة
2: إن شاء الله لا مع ريت محفالي وسخونة
1: مع الآلات وكل شيء عندك تولي عندها جواهر بطبيعة.
2: نعم إن شاء الله هذه تخرج مدة جايجة.
1: أنت يا أخوي بكري قلت لي أني كنت مرتاح شوية قبل من تتصلوا بيك
2: والله
1: تبارك الله تو يعني ساعات الواحد حتى يكون ما تاخذ عينه وبعد يقوم يغني في المستوى هذايا والله يقول لك ما شاء الله عليك اخويا والله
2: على وزن تكتك تكتك والله كنت متكي.
1: بالضبط والله بالضبط. وشنو نشاطك في ان شاء الله في الصيف يعني شنو حضرت لنا فماشي اتصالات في المهرجانات مثلا كرطاج الحمامات؟
2: والله ان شاء الله نتمنى في الرد من مهرجان كرطاج
1: قدمت مشروع يعني
2: لانه اثناء انا خويا فوزي
1: نعم
2: 2026 نعمل 40 سنه مسيره فنيه.
1: صلي على النبي. يعني نعم. انت صغير في صغير يعني بديت بالطبيعه
2: انا بديت 18 النهائي نجوم الغد على مسرح كرطاج
1: نعم
2: 86
1: كدرفانسيس.
2: فحابين ان شاء الله قدمنا ملف حنحبوا ان شاء الله نحتفلوا بال 40 سنه مسيره فنيه ان شاء الله في كرطاج.
1: تقدم المسيره نتاعك يعني من خلال اغانيك.
2: اي نعم اي نعم
1: التويجات اللي تحصلت عليهم من خلال يعني الريبرتوار نتاعك يعني الغنائي.
2: اي نعم اي نعم داير انا تو غاتس المده هذيك الارشيف نتاعي في الديسك دو باش نعمل مونتاج فيديو اهم المحطات نتاع مسيره 40 سنه ان شاء الله.
1: حتى اذا كان مش في كرطاج ينجم يكون يعني في مهرجان اخر دولي. نعم
2: ينجم يكون في مهرجانات اخرى زاد ان شاء الله نتاع بروجيكسيون تصير بروجيكسيون.
1: نعم
2: ويتعدى ريبرتوار معنا أغاني من القديم وجديد يعني فما حتى فكرة يعني تتمرر 40 أغنية بتبيع مش كاملين معنا كي نربطوا 40 سنة فن.
1: نعم
2: معنا فكرة أنه نقدموا 40 أغنية ما بين القديم وجديد لكن فما دي شانسون يتعديوا دي ميدلي كوكتيل وفما اللي يتعديوا كاملين
1: بتبيع. هذا اختيار بتبيع ولكن يجب يكون عندك ممكن مخرج ولا حاجه خاطر باش تولي فما سينوغرافيا يعني اكيد يعني
2: لا ما تطلع ما
1: يطلبش يعني
2: لا لا لا لا, لا.
1: نعم
2: يعني بروجيكسيون حاجه بسيطه تتعدى اول السهره
1: نعم
2: ملخص ومن بعد غنيو ريبرتوار نتاعنا بين القديم وجديد في توزيع جديد بالطبيعة.
1: نعم
2: في توزيع جديد
1: نعم
2: حتى الاغاني اللي سمعناها القديمه اللي تعرفت لخزرتينك وخليني بجنبك وانت الكل ويا حنين وايش السر وقمر نسمعهم في أرانجمون جديد معناه رؤية جديدة موسيقية
1: مع لوحدك على الركح يعني مش معك عندك شكون باش يكونوا معاك يعني
2: فرقة معي فرقة موسيقية
1: فرقة الموسيقية كي متفاهمين ولكن عندك شيء يعني صوت آخر معاك يعني
2: لا لا لا لا لا, لا, لا
1: يعني مفرد. العمل هذايا
2: مفردي وإن شاء الله نلقى وقت باش نكمل الريبرتوار متاعي فما بالك تجيب ضيف معك
1: أكيد أكيد إن شاء الله بالنجاح والتوفيق أخوي محمد ونستناوك يعني إن شاء الله
2: إن شاء الله
1: ويكون فما
2: إن شاء الله يكونوا معاكم في مسير قدر
1: إن شاء الله
2: السهرات اللي كنا قدمناها في مسير الحمد لله كانوا ناجحين
1: إن شاء الله
2: نتصور بعد غياب يمكن تقريبا ظهر لي عامين تصور
1: أنت ولت عمناول جيت بحذاني ولت عمناول
2: نتصور كل عامين كي يكون واحد موجود يصير في منتج جديد نتصور إن شاء الله تكون سهرة ممتعة إن شاء الله
1: أيه باش نعديو لك إحنا باش نعديو لك 10 دقائق نبداو بيقمر وبعد نشوفوا نعمل أغنية أخرى حتى للتسعة إن شاء الله
2: إن شاء الله. شكرا
1: شكرا كل عام وانت بخير أخي
2: محمد كل عام وانت بخير شكرا مرسي بسلامة.

0: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معاكم مستمعينا.
2: أتانا العيد يا محلى العيد، الله الله على الفرحة، حمدا شكرا لله.
1: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا، ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
3: جمعنا فرحانين.
4: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، وذلك بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. وشهدت أروقة المسجد الحرام وساحته كثافة في حركة الطائفين. هذا ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرة جوان على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من نفس الشهر، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجد ذويب أن هذه السنة شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية والذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها، مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادية. يحتضن قصر المعارض بالكرم الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا من 28 إلى 31 من أكتوبر القادم. وتعد هذه التظاهرة الاقتصادية فضاء مميزا للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الذكية في المجال الفلاحي وتعزيز الاستثمارات والشراكات المهنية والدولية. ويهدف هذا الصالون إلى عقد لقاءات عمل وشراكات فلاحية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية والتعريف بنتائج البحث العلمي الزراعي، فضلا عن إتاحة المجال للشركات الناشئة لعرض حلولها المبتكرة. أكدت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها على تحديد يوم 29 مايو الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. دوليا، نقل مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي أن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع أمريكا هو مضيق هرمز، وأضاف أن ما وصفه بالخط الأحمر بالنسبة لإيران واضح هذه المرة. من جهته قال نائب سكرتير مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري أن طهران وواشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز، وأضاف أن إيران تجري مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن نظام جديد لمرور السفن بالمضيق. كما قال أن مخزون اليورانيوم الإيراني ليس مطروحا على جدول المفاوضات مع واشنطن. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.

للعيد، وكما عودناكم الكلنا حاضرين بالموسيقى، الضحكة، النكتة، والكلمة البنينة اللي جي على كل لسان. عيدكم مبروك، سنين دائمة، وينعاد عليكم بالخير. وينعاد عليكم بالخير. مستمعينا، دعوة منا لكم باش تشاركونا الفرحة اللي ما تحلى كان بيكم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: طبعا عودة لبرنامج طبعا التهاني وتقابل التهاني من طرف يعني المبدعين التونسيين في مجالات فنية مختلفة طبعا، ودائما بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم حيين بخير. طبعا هذه المساحة التنشيطية مباشرة على موجات إذاعة المنستير متواصلة حتى للعشرة متاع الليل. لكن قبل ما نستقبلوا ضيوفنا، طبعا هذه أهداء طبعا من تيسير الجمالي من ألمانيا، طبعا هو شقيق زميلتنا الغالية ألفة الجمالي. طبعا الأهداء لزوجته مريم وبنته ريم، وللجد صاحبي وللجدة جنينة والجدة مفيدة، عيد أضحى مبارك وكل عام وهم حين بخير. الآن نمشي ونواصل استقبال طبعا المبدعين اللي نحبوهم وتحبوهم طبعا، لأنهم متعوكم دائما خاصة في الدراما الرمضانية. نعيمة الجانية يقولوا لك عيدك مبروك وكل عام وانت حية بخير.
3: عيدك مبروك فوزي، وعيد مبروك لكل المستمعين، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وبالمناسبة السعيدة. لكل مستمعين إذاعة المستير، لكل التوانسة، عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير.
2: نعم، هاو باش نستقبلوا زادة كيف كيف مبدعة في مجال الدراما والسينما. استقبلها انت يا نعيمة. ترى
3: شكون؟ الو الو.
4: ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، وان شاء الله سنين ديما، وان شاء الله عيدك مبروك، وان شاء الله سامحني اللي ما كلمتكش اليوم في النهار قبل ما نكلمك توا، وان شاء الله الناس الكل عيدهم مبروك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير لكل مستمعين اذاعه المنستير. عيدك مبروك يا ليلى، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير.
2: ما طلعت الصوت؟ ها
3: لا
2: زيد قرب شويه، زيد قرب شويه. ترى
3: ليه
2: هاي باي هاي
4: نعنوع
2: هاي
4: كيفاش شنو اللي نجم نقول انا باش انت تعقلني؟ ترى
2: هي رايك في نفس الميدان لما حال انتوما
3: اكيد بطبيعه.
2: هاي باي مال
4: باي، ما هيش في تونس. هاي
2: هاي باي، هو زاد قربت لك شوية.
4: وفي فرنسا.
2: وفي فرنسا أكدت لك حتى الموقع يعني.
4: كانت في تونس وروحت تتعايد مع أولادها. رمروم ريم. ريم صلى الله عليه حيوك بش توحشتك يا ريم. وينك وينك
3: حيا بخير عايشة
2: اوكي اذا المستير تقرب لكم تقربكم لبعضكم. شفت كيف
3: ريم كذلك بنيتي وخيتي وصديقتي وزميلتي
4: والله والله والله ربي يحفظك يا نعم
3: بتاعي الحب كل كيا بيك والله
4: نعم كل كيا كل كيا بالحق كل كيا
2: مفاجأة سارة
4: من العشرة وان شاء الله ربي يدق علينا ستر الكل وان شاء الله عيدنا مبروك وان شاء الله كل عام احنا حيين بخير وان شاء الله ديما نومين في الخير يا ربي.
2: ريم انت متعودة ديما في المناسبات هذه ديما خارج حدود الوطن ولا كان السنة يعني؟
3: لا مخطرين بيتها غاز
4: أيوة. أنا مع أوليدي دونك العيد ما نخليهمش حتى كي نبدأ عندي خدمة ولا حاجة. نعم. نروح أيام العيد ونرجع وكهوة.
2: أولادك يعني في فرنسا وانتي وقت اللي تكون عندك شغل تكون في تونس باش تقوم بالعمل ثم
4: أنا مستقرة في فرنسا ووقت يبدأ عندي خدمة نهبط في تونس ونروح وقت اللي يلزمها نروح
2: منه. هيا ساعة هتمشيوا مع نعيمة ساعة كيفاش تعدى اليوم عيد الأضحى اليوم الأول؟
3: والله انا الحقيقه بين العائله وبين معناها بين العائله بين عائلتي انا معناها بين اخواتي ما هو اللي توفى بابا وامي كل
2: لازم
3: نعايد مع اخواتي وفي الثانيه معناها وبعد نعايد مع راجلي نذبحوا كل عاده ذبحنا وقدينا وكل شيء كما اي امراه تعمل عيدها ودنيتها وغسل دوارتها وكل شيء كل شيء كل شيء.
2: وتو مثلا علاش انت قلت كلمني بكري شويه خاطر اكيد تعب نتاع اليوم
3: والله تعبت والله تعبت على الاخر زاد وجو بحذايا صحابي كل صحاب راجلي دونك فريمون تعبت والله تعبت.
2: تحياتنا لراجلك اخونا صالح حلواس قبل كل شيء وتحياتنا لبنتك اميمه
3: اميمه في فرنسا
2: اميمه في فرنسا هاني بحذاك ريم هاني بحذاك ريم هاني بحذاك اميمه تو ها
3: ما عندك فكرة ريم قديش بيه مع أميمة كتابة الباريز أميمة خطرت تستقر في اليوم كتمشي الباريز ريم تفرح بيها وتضيفها و...
5: ربي
3: ريم والله ربي خليك يا ريم والله فضلك
5: هكا توا
3: ما عندك فكرة فوزي ريم قديش كريمة وقديش طيبة وقديش حنينة
2: أنا نعرفها من زمان ريم راهي نعرفها من زمان
5: قدك أنت نعنوع مش قدك والله مش قدك
3: أقول لك حاجة عندها صفة أخذ ريم عندها صفة من عسك احنا بالدرجة نقوله حبد رجلة ريم رجلة دي قردية يعني وقت الشدة
2: نعم.
3: وقت تلقاها عند كتفك
2: نعم.
3: غير ما تقول اي بركة انت كلم ريم
2: نعم.
3: تعمل هكا تلقاها بجنبك وعند كتفك
2: تقوم بالواجب
5: والله تعلمت نعم. منك يا نعيمة والله
3: محليك
2: والله انتم زوز محلاكم لما حالة زوز محلاكم
3: نحبها برشة ريم نحبها برشة برشة برشة
2: في الاخلاق وفي القدرة
3: ونحب نعمل لها تحية سنة عملت دور اكسبسيونيل
2: نعم
3: ضيمه محليها محليها بابا بابا السنة ريم أبدعت هي ولميا العمري عملوا زوز عملوا أدوار من أروع ما يكون الحقيقة عايشون دي مومو كي تاخذوا لوردينير والله
2: باش جديد على ريم طبعا متعلقه في الدراما وفي السينما يعني عندها برشا ادوار باش يقعدوا يعني باش يخلدوا اسمها نهار اخر اكيد يعني
3: اكيد طبعا
2: وانت زاد كيف كيف نعيمه يعني عندك برشا ادوار باش يبقاو في البال وما يتنساوش بكل انتم الحقيقه احنا فرحان برشا لانه على موجات اذاعه نصير نستقبل زوز يعني من قامات التمثيل يعني في تونس سواء ريم الرياحي ولا نعيمه الجاني ريم كيفاش كان اليوم الاول يعني في فرنسا مع الابناء نتاعك بالطبيعه نعم
5: والله انا اليوم ولادي يقراو الصباح دونك مشاو يقراو وحضرت انا روحي دخلوا باش يفطروا دونك عملنا المشوي كيما الناس الكل وعملنا تعاديتنا والزياره والحضره في التلفزه وكاين قاعدين في تونس ماني
2: والرساله زاد في التلفزه البارح واحنا هيك ولا فيلم الرساله
5: ونتعدى البارح
2: واليوم واليوم عاودوا اليوم في القايله عاودوا وشنو عملت
5: لا ما تفرجتش
2: عملت الدواره غادي في فرنسا
5: لا فقره والكذب مش به ما عملتش دواره من الغالي في تونس اي في تونس سبيسياليتي نتاعي انا نخلط العصبين ونخيط العصبينه والدنيا الكل اما في فرنسا الحق ما نعملش
2: هاي هاني
5: تهنينا ما فهميش علاش انا ماما تحضر لي العصبين وتبعثه لي وانا باش نحضر وقت
3: ربي يخليه
2: وانت نعيمه تعمل كل شيء وحدك واش؟
3: لا نعمل لا الحقيقه نعمل كل شيء
2: اي أنت ليش كنت تقدموا تهانيكم بطبيعة الحال هذه معناها بطبيعة هذه لقاء قصير مع بعضكم إن شاء الله تولي تجيب أحذانا ونعملوا لقاءات مطولة إن شاء الله في استوديو ذات المنستير ليش كنت تقدموا تهانيكم بريم نبدأ بريم مش كنت قدم تهانيكم
5: أنا نحب نقول للناس الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير نحب نقول ماما وبابا إن شاء الله ربي يفضلكم وإن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير أخواتي عائلتي أصحابي أحبابي أولادي مستمعي إذاعة المنستير والناس الكل إن شاء الله ما يزيد علينا كل الخير وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير يا ربي
2: نعم كل حال يعطيك الصحة يا ريم إن شاء الله إقامة طيبة في باريس وإن شاء الله ما تطولش برشا كانت أكيد يعني الأعمال القريبة باش تكون ما أنت موجود فيها يعني
5: سواء
2: في السينما ولا في الدراما لحنا تو قاعدين نعيش يعني فترة حلوة يعني في الدراما وفي الأشرة السينمائية يعني فما العدد لباس به محترم
5: إن شاء الله ربي يداوم هالنعمة
2: إن شاء الله ربي يداوم هالنعمة نعم بالنسبة لك أنت نعيمة ليش كنت قدم تهانيك
3: والله الكل التوانسة الكل نقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير للأمة الإسلامية الكل. إن شاء الله ربي يلم شملنا وإن شاء الله وإن شاء الله ربي إن شاء الله نشوفوا نشوفوا نهار سعيد نشوفوا فيه الفلسطينيين وخاصة في غزة نشوفوهم يا ربي في خير ونعم ويبعد عليهم شبح الحرب و كذلك في جنوب لبنان اللي قاعد يقاسي بالحق إن شاء الله إن شاء الله بهالمناسبة إن شاء الله ربي يفرج عليهم يا ربي وخطر الحرب صعيبة يا ياسر حاجة مريعة حاجة بالحق حاجة مريعة لكل الناس نقولكم نقولهم عيدك مبروك الكل اللي يستمعوا فينا الكل إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حين بألف خير. نحب نحيي ريم تحية كبيرة كبيرة كبيرة نقول لها ركز نارك
6: نعم
3: بداعي سواء في الدراما ولا زادة طوى عندها فيلم قاعد يدور اسمه لقشة مسماء شوفوا ريم كما عمركم ما شفتوها معناها ريم تمثل معناها دور كوميدي يقتل بالضحك
2: تتأقلم مع كل الأدوار يعني نعم
3: اللي بواه غريب معناها كما مش كما في رمضان معناها في الخطيفة يعني في دور درامي بكي
2: تراجيديا ذاك ينجم يكون
3: حاجة تقتل بالضحك محلاها محلاها
2: نعم
3: وقال يا ربي خليك له
6: لبيك
3: وان شاء الله ديما مبدع وديما متألقة
2: نعم على كل حال
3: ان شاء الله يلمنا عمل يا ربي جديد وان شاء الله
6: امين يا ربي امين يا ربي
2: عايش. كل عام وانتم حيين بخير
3: وميمة قل عيدك مبروك يا روح ماما وراك خليت علي بلاصة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة عيدك
2: هاي مش طول برشا يا دوري توعدك بيا تروح على كل حال شكرا لكم عيدكم مبروك ونتلقاو ان شاء الله في مناسبة سعيدة كما العيد متاعنا التونسية
3: ان شاء الله عايشكم شكرا
2: شكرا لكم الى اللقاء

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
4: العيد وياك يحلى يا الناس الطيبين.
3: كل عام وأنتم بخير.
2: أجواء العيد تفرح الكبير والصغير في إذاعة المنستير، وكل عام وأنتم بخير.

0: شاء الله ديما الحياة حلوة. طبعا بصوت فريد الأطرش لقاءاتنا مع طبعا المبدعين في مجال يعني الفن والثقافة وخاصة الدراما والسينما والغناء. الآن باش نمشي مباشرة طبعا نمشي لقابس, نمشي لقابس باش نمشي نلقاو أخونا صالح جدي. قول له كل عام وانت حي بخير.
1: كل عام وانت حي بخير جميع المستمعين, وإن شاء الله ربي يعود علينا بالأمن والبركة يا ربي.
0: وانت تو باش تستقبل يعني قامة من قامات التمثيل في تونس, كي نمشيو للجندوبة شكون باش نلقاه غادي يا خويا صالح؟
1: سيد علي
0: هو معاك هو
2: عم صالح شنو احوالك؟
1: كل عام وانت حي بخير. الله يخليك
2: خويا. على الاقل هكا اذاعه المنستير اعطتنا فرصه باش نتقابلوا على الاقل.
1: انا صديق وفي اذاعه المنستير.
0: مرحبا بك.
2: كيف انا كل عام ديما يتصلوا بيا
0: نتلاقاو. احنا اخر مره تلاقينا خويا علي الخليلي طبعا عند رام هذاك المهرجان هذاك. الدوره القادمه باش تكون يعني في جوا اعتقد يعني.
2: لا لا اي في جوا
0: في جوا يعني
2: مارج...
0: مهرجان سينما الجبل يعني في عندنا.
2: أيوة.
0: ان شاء الله توقيعوا اي اكيد باش نكونوا موجودين طبعا. يعني هو برنامج سينمائي وانا بطبيعتي مختص في السينما اكيد باش نكون موجود ان شاء الله.
2: اي متقبلنا عمنا
0: متقبلنا. على كل حال هذه التحيه جت ساره بين بعضكم يعني بين صالح جدي وعلي الخميري يعني.
2: صالح جدي عشير يا اخوي عنده برشا من تعرف من وقتاش نعرفوا بعضنا من مسلسل الدوار.
0: من الدوار
2: هو من بعد تتالت اللقاءات
0: ايوه تتالت ولا وزيد توعد قاعدين نتفرجوا في مسلسل اسمه امواج هنا موجود فيه صالح جدي.
2: امواج يعديوا فيه تو
0: اي والله حلو المسلسل ذاك حلو
2: اي كيف كيف موجود صالح
0: اي صالح
1: عارفي عاد هو في الروتين.
0: شفت الصدفه كيفاش انا شفت كيفاش جمعتكم بعضكم. انت مدير اوتيل بطبيعه الحال وانت عارف صالح في المسلسل. هيك ولا
2: سيدي اسمعني بالمناسبه هذه الساعه اقدم احر التهاني لكل مستمعي اذاعه المنسير ولكل الشعب التونسي اللي يسمع فينا وتحياتي الحاره لكل الناس اللي يخدموا في المؤسسه من مديرها الى عاملها
0: كل زملائنا وزميلاتنا نعزوهم الكل طبعا.
2: ربي ثم تحيه خاصه
0: ايوه
2: رابح الفجيري عشيري برشا
0: زميلنا القيدوم طبعا
2: اي ثم واحد اخر كيف يسبوا تعرفوه اللي هو الحاج يوسف تاع الموسيقى
0: سي حسين هاي
2: بتبيع
0: ما زال نشط أخونا حسين وربي طول عمره بتبيع
2: هاي كل مرة يكلمني كل مرة يطلبني
0: هو عنده طبعا تاريخ كبير برشا وعنده ما يقول يعني في التراث الموسيقي بتبيع
2: هاي خدمنا مع بعضنا في القصرين لقيته غادي القصرين أخدم مني في القصرين
0: نعم هاي خنمشي وطبعا كل يعني أنت في جندوبة كيفاش عندكم أنتم خصوصية معينة يعني هتحكينا عليها يعني في
2: احنا شوف احنا ما نختلفوش كما على الناس الاخرين الكل أيوه. فهمتني
0: نعم.
2: برغم اللي انا توا في دار بنتي نعملوا فيها عشاء سبيسيال شويه مشوي
0: بالهناء
2: فهمتني وشويه سلايت وعندي بنتي بحذايا تضحك شيخ على روحها
0: ان شاء الله ديما ملمومين
1: ما شاء الله
2: عايش
1: ما شاء الله
2: معناها سباع واحد يقوم الصباح يذبحك اكل الامور نتاعها الضحيه
0: هو بحذاك العائلة نسمع فيهم راه تحياتنا لهم الكل راه اي
2: يعيش سلم عليك سي فوزي
0: اي ايوه
1: تفضل سلم عليهم الكل
0: هو سي صالح سلم عليكم الكل زين
2: اي عايش كام صالح هو بعد نبداو عاد في بعد المقدمات هذه نتاع مسكين اللي ضحينا به نبداو في قطع ما لدينا من
0: القديد يعني القديد وكل حكايات وكل
2: لا نبداو عاد بكل بالاحشاء نتاعو بكل البصار والكرشه نتاعو
0: هو باش تعملوا العصبان يعني
2: بالضبط ايوا خليه على العصبان
0: اي
2: واللحم يبقى معلق ساعة ذاك حتى لينيشيح حتى العشية ولا غدوة
0: نعم
2: فهمتني باش يتقص تروف هذاك خاطر كيب جديد ما
0: يتوعش وانت تشرف عندك اشراف عام ولا شنو؟
2: انا نتفرج فريجي انا فريجي انا فريجي فاسمع فريجي وكيل يا فوزي
0: خويا بالهناء خويا تاكل بالهناء
2: عايش حبيبي عايش
0: هيا سي صالح كيفاش نفس الشيء انت في قابس طبعا تحياتنا لاهالينا في قابس بالطبيعة
1: الله يبارك فيك ولا كيف كيف يعني هي ما تعرف التوانسه كل ما يختلفوش على بعضهم يعني في العيد اما ني سنين معناها كنت السفاح يعني أني نذبحت العلوش يعني في العادة. السنة قررت يعني.
0: أنت أول عام تذبح العلوش يعني؟ أنت أول عام يعني؟
1: والله ثم مرة هيك مرة تشجعت
0: هي.
1: فتني ذبحت علوش وعلوش الجيران
0: هي.
1: ولكن قعدت سنين من نخاف لأن نخاف لأن لنوجع العلوش
3: مسكين
1: والله نخاف نخاف لنوجع كيبدو واحد صنايعي ديما
0: معناها اليوم معناها اليوم كل شيء على أحسن ما يرام
1: اليوم عاد بالتصفيق والتشجيع والهتافات
0: صار فما برشا برشا يقولوا برشا جمهور حاضر يعني
1: باش كبرت
0: أخويا والله ما احلاكم انتم مزوز يعني من قامة التمثيل يعني صالح جدي وعلي الخميري احنا
3: اسمع يا فوزي يا
0: نعم
3: فوزي
0: نعم
3: هو اخر لقاء مع بعضنا هو في واد البي
0: واد البي عنده عامين تو اي هو تتجدد اللقاء مرة أخرى ولكن نرجع الأمواج اللي قاعد يتبث يعني على الوطنية الثانية في تقريبا 7:30 يوميا أكيد فما ذكريات هو تذكر وين تصور في تبرقة يعني الكل ولا وين
3: في تبرقة المشاهد متاعي أنا كلهم في تبرقة
0: في تبرقة أنت
1: حتى أنا نفس الشيء
0: نفس الشيء غادي معك أنت الوالدة معك
3: معلم أنا المعلم
0: أنت المعلم أخوي
3: ديما صالح بحذايا خاطر لهي الكرام غادي
1: الموبيلات الحمراء
0: هاك الموبيلات الحمراء ما زلتش تحافظ عليها هاك الموبيلات بربي والوالدة طبعا أختنا الكبيرة منى نور الدين بطبيعة ربي قدموا لها تحياتنا وقولوا لها عيدك مبروك
3: تحياتنا لها إن شاء الله عيدها مبروك
0: نعم.
3: أمين يا رب العالمين وسونيا المدب
0: سونيا المدب والله هذيك زاد خلات يعني بصمة كبيرة برشا سونيا المدب
3: أي
0: سونيا المدب والدور خرج عليها برشا والدور مركب برشا راه مش سهلك الدور هذاك خاصة في الفترة الأخيرة باش من فما شكون اللي ما تفرجش على المسلسل باش ما نبداوش نحكيو على المسلسل خلي اللي يكتشفوا ولا ما شافوش خلي يكتشفوا
3: لا يتفرجوا فيه برشا يتفرجوا
0: لا يتفرجوا من قبل. تحياتنا للمخرج الراحل صلاح الدين السيد
1: والممثل الله يرحمه نعم مصطفى العدواني
0: مصطفى العدواني وزاد كيف حسن الخلصي
1: حسن الخلصي كانت مجموعة صراحة كبارات التمثيل في تونس ابني الله يرحمه وينعمهم
0: نعم
3: انا وصالح مازلنا ان شاء الله بعد عمر طويل يقولون الله يرحمه
0: بعد عمر طويل على كل حال انتم مسيرتكم ما زالت متواصله وربي يطول اعماركم سعدي واخويا صالح وليش كنت تقدموا تهانيكم يعني في نهايه اللقاء الحلو
1: والله لكل الشعب التونسي كما كان يحكي اخوي علي فهمتني ان شاء الله للامه الاسلاميه الكل ربي برد الوهج هذا وفكنا من الحروب فهمتني ويكثر من المحبة
3: أمين يا ربي والله أمين
1: فهمتني نقصين ياسر محبة ياسر محبة بالتالي إذا كان ثم خدمة وراءه على الجانب هذاك على الجانب الروحي على الجانب المحبة جانب التآزر التراحم فهمتني وماذا بينا زاد حتى بالله توصية هكا ولو يعني هي عابرة وإن شاء الله نلقى شكون يسمع يعني نقصوا شوية من السب والشتم في خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي
0: نحترموا نحترموا بعضنا يعني
1: نحترموا يعني بعضنا على خاطر عندنا صورة جميلة معنا تتوانسة عند الناس الاخرين سواء
3: عربي مش عربي والله سامحني كتدخل هو انه ما كانتش قبل الحاجة هذه
1: ما كانتش
3: لأن كنا نحبوا بعضنا الناس الكل نحبوا بعضنا ونحترموا بعضنا ونشجعوا بعضنا مش
1: بالضبط
3: هو حاليا اللي يخرج شوية يزم يكسروه يزم يعملوا بونتوات
0: وده لا يستقيم بطبيعة الحال احنا شعب التونسي بعيد كل البعد على الممارسات هذه السيئة اللي ماذا بينا نجوزوها ونرتاحوا منها بطبيعة الحال
3: لا تكبر الهوى بيناتنا واللي باش نضيعوه في الخدمة ولا نضيعوه كان في فلان بي فلان
1: بالضبط
0: ان شاء الله مره اخرى نزيدوا نتلاقاو يعني في مناسبات سعيده وتجيو بحذانا واحنا ننسالو لك صالح جدي اخويا هذاك صديقنا وانت اخويا علي راه تبقى دائما صديقنا ولكن نسالوك جاي بحذانا اذا مستير ان شاء الله
1: ما تندمش سيد علي ما تندمش
0: كي تمشي لا نرحبوا بيك في المستير وفي ذاك المستير سيدي كل عام انتم حيين بخير وربي يطول عمرك
1: ربي يبارك لك ان شاء الله
3: كرامتك في كل وان شاء الله ان شاء الله ايران تمنع من الملافه هذه الامريكيه الاسرائيليه
0: ان شاء الله يا رب
1: امين يا ربي امين
3: يا ربي الى اللقاء حبيبي
0: كل عام وانتم بخير
1: الى اللقاء السلام عليكم

طبعا نهاية اللقاء يعني الفترة التنشيطية اللي بدأت من 8 حتى للعشرة متاع الليل بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا قمنا بمعايدة مع أهل الفن والثقافة وخاصة طبعا الدراما والسينما والغناء. طبعا استضفنا في يعني المساحة التنشيطية العديد من الوجوه المعروفة: صالح جدي، علي الخميري، ريم الرياحي، كذلك نعيم الجاني، الشهيد العرفاوي، محمد الجبالي، ولمين النادي. إن شاء الله تكون المساحة التنشيطية عجبتكم. وتحيات أيمن الشابي، تحيات فوز صغيري، كل عام وانتم حيين بخير. إلى اللقاء وصباح خير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: حجاج بيت الله الحرام يودون طواف الإفاضة، والاثنين القادم وصول أولى رحلات عودة الحجاج إلى تونس. بعد توقفها في عام 25 و2000 عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية. المرصد الوطني لسلامة المرور يجدد دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا بكم. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، وذلك بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. وشهدت أروقة المسجد الحرام وساحته كثافة في حركة الطائفين الذين أدوا مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع. ويستكمل حجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريقة التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. وبالنسبة للحجاج التونسيين، أكد دكتور محمد السوسي رئيس البعثة الطبية المرافقة لحجاجنا الميامين، أكد أن الوضع الصحي للحجاج مستقر، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت كل الإمكانيات والمعدات الطبية من تونس تسمح بالتشخيص والتدخل السريع لكل طارئ صحي على عين المكان دون اللجوء إلى أكثر الحالات في المستشفيات في المملكة العربية السعودية.
1: فريق الطبي اللي قاعد يخدم تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة اللي هم زادة مرهفين، وسيد وزير الصحة اللي أعطانا فريق طبي اللي أعطانا معدات طبية خارق العادة اللي تسمح لنا باش نشخصوا، معناها ثم حاجات حتى بالنسبة للجلطات القلبية واللي نتو نعملوه معنا احنا لهنا ماناش مستحقين باش نهزوهم للسبيطارات ولا المستشفيات السعودية. وهذا هو اللي ساعدنا برشا برشا برشا مع وجود الاختصاصات اللي لهنا، كيف كيف بالنسبة للجراحة إلا عمليات خاصة اللي ما نجموش نقوموا بها، أما مثلا الكسور والحروق والردود نقوموا بها والحمد لله.
0: ومن المبرمج أن تصل أولى رحلة عودة الحجاج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرات جوان 26 و2000 على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلة العودة من الحجة ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من نفس الشهر، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 26 و2000 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحمل نسقها العادي. وأوضح ذويب في تصريح كانت تونس أفريقيا للأنباء اليوم أن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية نحو 40% خلال سنة 26 و2000، واعتبر أن هذه النسبة محترمة ومقبولة في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات التي تم جمعها وتثمينها في كامل تراب الجمهورية. في سياق متصل ومن جهته، دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيفة الدكتور سامي بن يحيى عموم المواطنين، دعاهم إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامات ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة ومعاضدة جهود البلديات التي بادر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد.
2: فترة متاع خانة هذية مع فترة العيد الجلد إذا ما تحميش وتحافظ عليه خاصة في عملية التمليح، واللي نعود ونوصيه العباد مرة أخرى إنها باش تشد الجلد على الأقل باش ما يعملش الريحة، كان وصلنا تثمين يا حبذا. إذا ثم البلديات في المنطقة وخاصة رافع الجلود يستغلوا الجلد ذاك يا حبذا، في طريقة تثمين خير مني ولينا نفاية وكيف ينقل أبع البلديات، وهذا اللي نحبوه باش العباد ما طيش أول شيء. وهذا صحيح هي طرف من العيد وهي الجلود، ولكن نوصيه احنا كجمعية خاصة في فترة العيد دي بالله حتى الحشايا اللي باش طيش نحطوهم عيشكم في أكياس، ما هوش معقول باش نجيو في القمامات الكبيرة نطيشوهم عشوائيا فوق بعض وعلى تبن على حشيش على عيش عايشكم على الاقل كيبداو محافظين عليهم مفكرين عليهم نفيتيوك الروايح باش كي حتى تهزم بلديه على الاقل نعاونوهم شويه يكونوا مسكرين ماش ما نعملوا الريحه ونعملوا كل المنظر الخايب.
0: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك تشهد مختلف طرقات الجمهورية حركية مرورية كثيفة، وجدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق بالتحلي بالوعي والمسؤولية وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الرائد سامية مسعود وأكثر تفاصيل.
3: بالنسبة للخطة نتاعنا باش يكون فما استراتيجية للأنشطة حملات ميدانية توعوية تحسيسية مباشرة تكون موجودة في نقاط باش يكون فيها ازدحام مروري كما الطرقات السريعة بياج في رومبوانيت معناها موجودين في طرقات وطنية هذه الكل باش نوعيو سواق درجات باش نوعيو المترجل باش نوعيو سواق بصفة عامة وخاصة السواق المهنيين اللي باش تكون السياقة متاعهم تقريبا تكون زادة في حالة تعب لأني مش كون فما برشا رحلات ومناسبة معناها عيد الأضحى المبارك نداء لمستعملي الطريق باش نكونوا أكثر وعي ومسؤولية. أول حاجة ربط حزام الأمان ضروري للركاب في الأماكن الأمامية والخلفية لتجنبوا المجاوزة الممنوعة والسياقة المتهورة نتحلوا بالصبر خاصة يبدأ فما برشا أمبوتياج زادة اللي استعمال التليفون أثناء السياقة ولا حتى السماعات راه ينقص برشا من التركيز ويتسبب في حوادث كثيرة. بالنسبة لسواق الدراجات النارية الخوذة تبقى ضرورية ونتأكدوا من سلامة العربة زيتا مركز الوطني لسلامة المرور يعول على وعي المواطنين وتعاونهم باش يكون العيد مناسبة فرح وأمان للجميع وطريق آمن للناس الكل.
0: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. واستعرضت الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة والمتمثلة في التصيد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي وهجمات انتحال الهوية والروابط الخبيثة عبر الرسائل إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وتقنيات الهندسة الاجتماعية المتقدمة وسرقة رموز التحقق. وقدمت الوكالة في هذا الصدد سبل الحماية التي تتجسد في تفعيل خاصية التحقق وتفادي مشاركة رمز التحقق والحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحشي الضغط على الروابط المشبوهة والتحقق خاصة من هوية المتصل أو المرسل. تم تحديد يوم 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. نختم نشرة بالشأن الدولي حيث قال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي أن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع أمريكا هو ميثاق هرمز، وأضاف أن ما وصفه بالخط الأحمر بالنسبة لإيران واضح هذه المرة وأن الأوراق والتوقيعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل. كما قال نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري أن طهران وواشنطن لن تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن فتح ميثاق هرمز، وأضاف أن إيران تجري مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن نظام جديد لمرور السفن بمضيق هرمز. كما قال إن مخزون اليورانيوم الإيرانية ليس مطروحا على جدول المفاوضات مع واشنطن. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة والاثنين القادم وصول أولى رحلات عودة الحجيج إلى تونس. وبعد توقفها في عام 25 و2000 عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية. أخرج نشرة تقنيا أيمن الشابي قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلاً.

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.

ذنبنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

فرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أدى حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، وذلك بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرات العقبة الكبرى، وشهدت أروقة المسجد الحرام وساحته كثافة في حركة الطائفين. هذا ومن المبرمج أن تصل أولى رحلة عودة الحجاج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرة جوع على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. حضرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي التهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت أحد القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. يحتضن قصر المعارض بالإكرام الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيادة 26/2 من 28 إلى 31 من أكتوبر القادم، وتعد هذه التظاهرة الاقتصادية فضاء متميزا للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الذكية في المجال الفلاحي وتعزيز الاستثمارات والشراكات والشركات المهنية والدولية. ويهدف هذا الصالون إلى عقد لقاءات أعمال وشركات فلاحية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية والتعريف بنتائج البحث العلمي الزراعي، فضلا عن إتاحة المجال للشركات الناشئة لعرض حلولها المبتكرة. شارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في فعاليات معرض ATP الصيني 26/2 والذي انتظم بمدينة شنغهاي من 26 إلى 28 من مايو الجاري والمخصص للسوق السياحية الصينية. وتعكس هذه المشاركة وعلى هامش المعرض تم تنظيم سلسلة من اللقاءات المهنية والمؤسساتية مع عدد من منظمي الرحلات ومنصات الحجز الإلكترونية ووسائل الإعلام المتخصصة، إضافة إلى أبرز الفاعلين في المنظومة الرقمية الصناعية. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلتان وسيدتان، وأصيب 18 آخرون مساء اليوم في غارة صهيونية استهدفت شقة في مبنى سكني وسط مدينة غزة شمال قطاع القطاع. وقال الجيش الصهيوني أنه استهدف خلال الغارة قياديين بارزين في حركة المقاومة الإسلامية حماس. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: عيد اللمة وأحلى لمة معاكم مستمعينا.
3: أتانا العيد الله الله. يا محلى العيد الله الله. الله الله على الفرحة حمدا شكرا لله.
1: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
4: جمعتين فرحانين.
5: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل.

اللهم اجعل ختمتنا مباركة على من قرأها وحضرها وجمعها.

الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

آخرا توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم

0: ليبيا على الموجة 104.7.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحاج جيرم يمين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرة جوان على حدود الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلة العودة من الحاج ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من نفس الشهر، حيث ستقوم الشركة بتأمين أكثر من 20 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي الوجوبي بداية من غرة سبتمبر القادم، وذلك في إطار توجهه نحو الرقمنة الشاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وستمكن هذه الخدمة التي ستتيح لصاحب المؤسسة التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية ومن الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وأمنة وفي أي وقت. أكدت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها أن على تحديد يوم 29 من مايو الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. تشهد درجة الحرارة الخميس ارتفاعا طفيفا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون الطقس مغشى بسحب قليلة في كامل المناطق، وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاضطراب. بلغت حصيلة ضحايا غارة شنها الجيش الصهيوني على بلدة معركة جنوبي لبنان 8 شهداء بعد انتشال جثامين 3 شهداء آخرين، وفق ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر ميدانية الأربعاء. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.